قال تعالى: فاذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تكفرون. صدق الله العظيم. مستمعين الكرام، ننتقل بكم الآن إلى الفقرة الدينية على راديو حياة.

واحمل.

0: من قالها حين يصبح أجير من الجن حتى يمسي.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد، ولم يكن له كفوا أحد.

0: من قالها 3 مرات حين يصبح وحين يمسي كفته من كل شيء.
1: أصبحنا

شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير رب أسألك خيرا.

0: من قالها موقنا بها حين يصبح فمات من يومه دخل الجنة، ومن قالها موقنا بها حين يمسي فمات من ليلته دخل الجنة.
1: اللهم إني أصبحت أشهدك وأشهد حملة عرشك وملائكتك وجميع خلقك

من قالها حين يصبح أو يمسي 4 مرات أعتقه الله من النار.

0: ولك الشكر.
1: من قالها حين يصبح فقد أدى شكر يومه، ومن قالها حين يمسي فقد أدى شكر ليلته.

ألها حين يصبح وحين يمسي سبع مرات كفاه الله ما أهمه من أمر الدنيا والآخرة.

0: تحتي.
1: أذكار الصباح.
0: اللهم عالم الغيب والشهادة فاطر السماوات والأرض.

0: وشركه وأن أقترف على نفسي سوءا أو أجره إلى مسلم.
1: أذكار الصباح.

0: من قالها ثلاثا إذا أصبح وثلاثا إذا أمسى لم يضره شيء.
1: رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم.

من قالها ثلاثا حين يصبح وثلاثا حين يمسي كان حقا على الله أن يرضيه يوم القيامة.

0: أذكار الصباح.
1: أصبحنا وأصبح الملك لله رب العالمين. اللهم إني أسألك

0: أذكار الصباح.
1: سبحان الله وبحمده، سبحان الله وبحمده، سبحان الله وبحمده، سبحان الله وبحمده.
0: من قالها 100 مرة حين يصبح وحين
1: سبحان الله وبحمده
0: لم يأتي أحد يوم القيامة بأفضل مما جاء به، إلا أحد قال مثل ما قال أو زاد عليه. أذكار الصباح.
1: لا إله إلا الله وحده لا شريك له،

0: الملك وله الحمد
1: يقولها 100 مرة في اليوم.
0: سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته.
1: أذكار الصباح.

0: قال النبي صلى الله عليه وسلم: من صلى علي حين يصبح عشرا وحين يمسي عشرا أدركته شفاعتي يوم القيامة.
1: انشق الصباح بين جبلين،
2: انشق الصباح بين جبلين،
1: عيبال وجرزيم، احتضنا عراقة،
2: احتضنا عراقة
1: وأصالة وسدراكونا هنا نابلس، هنا راديو حياة. صباح الخير، صباح نابلس.
2: هنا نابلس، هنا راديو حياة. صباح الخير، صباح نابلس.

مع رشفة القهوة وصوت فيروز الملائكي بيبدأ نهارنا بباقة منوعة من أجمل الأغاني. حياة FM 100.8.

لبسمة الأطفال وضحكة الختيار، واللي خرجوا قبل الطير الطيار. صباح الخير يا أهل البلد، صباح الخير من راديو حياتي.

0: صباح الخير يا أهل البلد.
1: صباح الخير يا أهل البلد.
0: صباح الأزقة القديمة، صباح الزيتونة ونسمات الهوى العليلة، صباح الجبال جرزيم وعيبال. صباح الخير يا نابلس من راديو حياة.
1: من راديو حياة.

0: انشق الصباح بين جبلين،
1: انشق الصباح بين جبلين،
0: عيبال وجرزيم، احتضنا عراقة،
1: احتضنا عراقة
0: وأصالة، وسدرا كنافة. هنا نابلس، هنا راديو حياة. صباح الخير، صباح نابلس.
1: هنا نابلس، هنا راديو حياة. صباح الخير، صباح نابلس.

لبسمة الأطفال وضحكة الختيار، واللي خرجوا قبل الطير الطيار. صباح الخير يا أهل البلد، صباح الخير من راديو حياتي.

0: صباح الخير يا أهل البلد.
1: صباح الخير يا أهل البلد.
0: صباح الأزقة القديمة، صباح الزيتونة ونسمات الهوى العليلة، صباح الجبال جرزيم وعيبال. صباح الخير يا نابلس من راديو حياة.
1: من راديو حياة.

0: تعتبر الناصرة عاصمة الثقافة الفلسطينية، وتحمل أهمية جغرافية ودينية بارزة. تقع في الجليل الأدنى، وتطل على سهل مرج بن عامر، مما جعلها نقطة استراتيجية عبر التاريخ.
1: الناصر الحقيقة قفزة كتير كبيرة ما قبل 48 وما بعد 48، لأنه أجوا عليها أولاً السكان الكرة المحيطة هربوا، خصوصاً أهل صفوري اللي طلعوهن من قريتهن ومضلش منهن حدا. بخلال سنة من 47 من 48 ل 49 تقريباً تضاعف عدد سكان الناصر.

0: تعرف بأنها مسقط رأس مريم العذراء وموطن النبي عيسى، حيث تحتوي على 24 كنيسة، منها كنيسة البشارة التي تعتبر الأكبر في العالم العربي. تتميز الناصرة بتعايش المسلمين والمسيحيين.
1: طبعا هذه الكنيسة اللي تمت فيها حدث البشارة، وطبعا لأهمية هذا الحدث هي أهمية هاي الكنيسة اللي بنيت سنة 1677. طبعا احنا في داخل الكنيسة امام خلفنا مكان اللي بيصلوا. طبعا كنيسة البشارة الموجودة في الناصر هي مختلفة عن باقي الكنائس الموجودة في العالم، لأنها هي مزار، لأنها بهذا المحل صار حدث البشارة، بشارة السيدة مريم العذراء من قبل جبرائيل. وإسها في عنا القسم اللي تحت اللي هو المغارة اللي غاد موجود نبع الماء، وإن كانت تملي مريم العذراء الماء وتمت كل البشارة في هذيك المنطقة. احنا متوجهين للمغارة اللي فيها نبع الماء. القدسية عالمية، كل من كل أرجاء العالم بيجوا بزوروا، لأن هنا حدث البشارة. من هون كانت تيجي مريم العذراء تعبي الماء.
0: على الصعيد الاقتصادي كانت المدينة مركزا للتجارة والزراعة، مع ازدهار الصناعات الخفيفة مثل النجارة والحدادة وزراعة الزيتون، حيث كانت تنتج كميات كبيرة من الزيت. تعد الناصرة أيضا مركزا تعليميا مهما للقرى المجاورة، إذ بدأت بثلاث مدارس في أوائل القرن العشرين، وارتفع عددها بشكل ملحوظ لاحقا.
2: الجامع الأبيض هو وقف ذري لعائلة في مدينة الناصرة، هي لعائلة اسمها عائلة الفهوم، عمره يتجاوز أكثر من 254 عاما. بني من أول جوامع في المنطقة هنا في داخل فلسطين. الجامع الأبيض له تاريخ عميق، له تاريخ يؤدي إلى المحبة وإلى الأخوة الصادقة. وخطب الجامع الأبيض لا شك هنا لها ميزة خاصة، يتحدث يعني اليوم سيأتي عيد الميلاد للمسيح عيسى بن مريم، وكل سنة لنا في الجامع الأبيض خطبة خاصة عن ميلاد المسيح، كونه ابن مدينة الناصرة، كونه بشرى في مدينة الناصرة. سمي الجامع الأبيض ليس لأنه حجارة بيضاء كما يعني هناك كثير من الناس لا يعرفون ما معنى الجامع الأبيض. الجامع الأبيض وقتها كان هناك ظلم وظلام وسفك دماء وقتل، فبني الجامع الأبيض طبعا. فالجامع الأبيض هو يدل على النقاء، يدل على على على العراقة، يدل على على الصفاء والهناء. الجامع الأبيض كان هو المحكمة، كان هو البلدية، كان هو أي صلحة تكون في في في في المنطقة نعم يتم في الجامع الأبيض. هو الوحيد الجامع الأبيض في الناصرة الذي يستقبل من جميع أنحاء العالم.
0: ورغم الاحتلال الذي استمر 75 عاما، تبقى الناصرة رمزا للتاريخ والجمال الفلسطيني، محتفظة بتراثها الثقافي ودورها البارز في الهوية الفلسطينية.

0: بيكس حمان طلبك بيوصل لباب الدار وأول توصيل مجاناً وفرص تربح آيفون آيباد وبلايستيشن وإكس بوكس وكتير هدايا كمان مع بنز حمان خلطة متوارثة وسر لا يقلد.
1: ألو مرحبا.
2: ألو
1: خلص الرصيد
3: تيك لكش بلحظة من بنكي بتشحنه والخدمة بترجع. حملوا تطبيق بنكي بلحظة لا تسهلوا حياتكم. بنك فلسطين البنك الوطني الأول.
4: نابلس مدينة الأصالة والتاريخ والحضارة، مدينة تستحق أن تتألق وأن تواصل كتابة قصص النجاح، واليوم نحتفي بإنجاز جديد يضاف إلى سجلها. فندق فيينا يحصل على تصنيف الخمس نجوم ليصبح أول فندق في مدينة نابلس وشمال الضفة الغربية ينال هذا التصنيف المرموق. خمس نجوم تعني معايير عالمية في الضيافة، راحة استثنائية، خدمات متكاملة، وتجربة إقامة ترتقي إلى أعلى مستويات الجودة. إنه إنجاز يعكس صورة نابلس المشرقة ويعزز مكانتها وجهة للأعمال والسياحة والضيافة الراقية. فندق فيينا أول خمس نجوم في نابلس وشمال الضفة الغربية، عنوان جديد للتميز وعنوان دائم للضيافة الراقية.
5: بدك كوكتيل فواكه فريش؟ بدك عصائر طبيعية؟ بدك قهوة محمصة ومطحونة على الأصول؟ بدك حلو يضيف لنهارك طعم ما بينتسى؟ إذن وجهتك أكيدة، شركة ومحلات عيد أبو شقدم من قلب نابلس ومن ذاكرة الأجيال. 99 عام من الثقة والجودة والطعم الأصيل. كوكتيل الفواكه الفريش، عصائر منعشة، مشروبات ساخنة بطعم غني، وقهوة بتبلش رحلتها من التحميص المتقن للطحن الطازج وصولاً لفنجان بيحكي حكاية عمرها 99 سنة. زورونا في نابلس رفيديا بجانب حلويات أبو سير. شركة ومحلات عيد أبو شقدم، طعم بتحبه الأجيال. بعد انقطاع طويل رجع وبقوة شاي الإمبرس الألماني، محبوب الأمهات بتركيبته الطبيعية من الشومر واليانسون والبابونج، هو الاختيار الأول لأنه بيريح المعدة بسرعة، بخفف المغص والانتفاخ والغازات. قدرته الطبيعية على تهدئة تقلصات الجهاز الهضمي بتخليه آمن ومناسب للأطفال من أول أسبوع بإشراف الطبيب. مش بس هيك، بيساعد الأمهات المرضعات على إدرار الحليب بشكل طبيعي، وكمان بيريح الكبار من آلام القولون العصبي. متوفر الآن في جميع الصيدليات ومحلات الكوزمتكس الكبرى، مرخص من وزارة الصحة الفلسطينية مع الوكيل الحصري في فلسطين شركة ميديبال للأدوية. شاي الإمبرس الألماني، جودة عالية، خبرة ألمانية، وراحة لكل العيلة.
0: صباح الخير يا أهل البلد.
6: صباح الخير يا أهل البلد.
0: صباح الأزقة القديمة، صباح الزيتونة ونسمات الهوى العليلة، صباح الجبال جرزيم وعبال. صباح الخير يا نابلس من راديو حياة.
6: من راديو حياة.
7: الساعة الآن 7 صباحا.
0: في عالم يتسارع فيه الحدث، تبقى الحقيقة هي جوهر وجودنا هنا، حيث تتلاقى الأحداث وتتشابك المصائر. نكون نحن شهودا على لحظات فارقة. حياة هذا الصباح،
6: حياة هذا الصباح،
0: نغوص في أعماق الحدث لنكتشف لكم الحقيقة الكاملة ونسلط الضوء على أبعاده الخفية. كونوا معنا لنرسم صورة أوضح لعالمنا. حياة هذا الصباح، برنامج إخباري يأتيكم يوميا عدا يوم الجمعة من 7 صباحا على راديو حياة. هذا البرنامج برعاية بنك فلسطين البنك الوطني الأول.

بسم الله الرحمن الرحيم وعلى بركة الله نسير. اللهم إنا نسألك خير هذا اليوم وخير ما بعده، ونعوذ بك من شر هذا اليوم وشر ما بعده. يا رب اجعلنا من أمرنا فرجا ومن كل ضيق مخرجا، وارزقنا من حيث لا نحتسب رزقا حلالا يسيرا طيبا يا رب العالمين. متابعينا الكرام، نرحب بكم عبر أثير إذاعة حياة اف ام ومنصاتها الرقمية ومنصات شبكة أصداء الإعلامية. قبل البداية ننوه إلى أن زميلنا سامر خويري مرتبط اليوم في ورشة إعلامية في رام الله، ومكث في رام الله اليوم وأمس أيضا لهذه الورشة. إن شاء الله غدا سيكون بيننا عبر الأثير عبر إذاعة حياة اف ام. نبدأ هذه المحطة بأبرز العناوين. ترامب يتوعد إيران بالإبادة الكاملة وقصف متبادل فجر هذا اليوم. شهيد بقصف مركبة وآخر متأثرا بجراحه بغزة. إصابات وتدمير مزرعة وتجريف أرض في هجمات للمستوطنين. اتصالات بين حماس وفتح بشأن الانتخابات التشريعية. صحة غزة 70% من مركبات الإسعاف خرجت عن الخدمة. هذه أبرز العناوين والمحطات، ولكن دعونا نبدأ بأبرز الأحداث والتطورات الميدانية، وبدايتها هنا من نابلس. الاحتلال نفذ فجر هذا اليوم عمليات اقتحام تركزت في منطقة جبل الطور، المنطقة الغربية تقريبا من جبل الطور. هذه المنطقة شهدت عمليات اقتحام في ساعات الفجر الأولى، استمرت حتى الساعة 5:15 من صباح هذا اليوم. بالبداية كان إلى منطقة جبل الطور، ثم نزولا باتجاه كروم عاشور ومنطقة المطلة على خلة العمود، ولكن في منطقة الطور تم اقتحام بناية واعتقال الشاب مدين داود من إحدى الشقق السكنية في منطقة الإسكان الواقعة في جبل الطور. ثم بدأت القوات تتجه باتجاه منطقة كروم عاشور، وهناك تم اعتقال الشاب أحمد محمد عاشور. إذن معتقلين من مدينة نابلس فجر هذا اليوم. تقريبا الساعة 5:15 كان الرصد أن الاحتلال انسحب من كل المناطق التي كان متواجد فيها في مدينة نابلس، ولكن بلدة بيت فوريك للشرق من نابلس شهدت في 24 ساعة الفائتة 5 مرات اقتحام، كان آخرها فجر هذا اليوم، وتخللها اعتقال لمواطن ونجليه، المواطن سيف واصف أبو سعود حنني ونجليه محمد وواصف الله، هؤلاء اعتقلوا فجر هذا اليوم. كان في أيضا اعتقال لطفل صغير لكن أخلي سبيله لاحقا بعد احتجاز لفترة قصيرة من الوقت. هذا ما جرى في نابلس فجرا. باقي مناطق الضفة الغربية شهدت أيضا اعتقالات، كان اقتحام لبلدة دير لغصون واعتقال 6 مواطنين، صفد بدران، يمان بدران، عبود الجبشي، ريان القب، خالد بدران وسائد بدران، هؤلاء جميعهم من بلدة دير لغصون قضاء طول كرم. أيضا اقتحام بلدة شويكي بالقضاء، اعتقال أحمد مطير من قلنديا، والاحتلال اقتحم المخيم فجر هذا اليوم. كان هناك أيضا اقتحام لوسط مدينة جنين منتصف الليل الماضي، ونصب حاجز يعني طيار دورية تقوم بتدقيق بهويات المواطنين المارة. أيضا اقتحام بلدة يعبد، سجل منتصف الليل اقتحام لكفر قدوم شرق قلقيل. هذا أحداث الاعتقالات والدهم فجرا. أمس كان هناك يعني رزمة من عمليات الدهم، كما ذكرنا بيت فوريك تعرضت لعدة عمليات دهم، اقتحام لبيتا وأودلا، كان اقتحام لبلدة عقربة جنوب شرق نابلس،
كان هناك أيضا اعتداءات من المستوطنين، وبالأمس ممكن الصورة الأكثر انتشارا هنا في شمال الضفة الغربية هي صورة البؤرة الاستيطانية على قمة جبل عبال، اللي وضح أنها أصبحت الآن كأنها يعني مستوطنة صغيرة تمتد رويدا رويدا، وأن الطريق من المعسكر العسكري المقام من 67 إلى المستوطنة معبد، إضافة إلى شق طرق باتجاه مدينة نابلس باتجاه سما نابلس ومنطقة الجبل الشمالي. ويبدو أنه هذا هو المخطط القادم، هو أن تمتد المستوطنة إلى حدود مدينة نابلس من جهة جبل جرزيم. إضافة إلى اعتداءات المستوطنين، كان هناك تواجدهم بالأمس في بلدة دوما جنوب نابلس، وفجر هذا اليوم سجل اقتحام أيضا في تلك المنطقة. هذا تقريبا يعني مجمل اعتداءات وملفات الاعتقال والدهم في أكثر من منطقة بالضفة الغربية على الأقل في 24 ساعة الفائتة.

0: وكما عودناكم في مطلع كل أسبوع يوم الأحد أن يطل علينا الدكتور أيمن المصري مدير موقع طقس فلسطين على الأقل لوضعنا في صورة اللمسات للأيام المقبلة. أبو علي صباح الخير.
1: يا صباح الخيرات
0: دكتور أيمن، ما هي توقعاتك لأوضاع الطقس اليوم والأيام القادمة؟
1: نعم إن شاء الله رب العالمين هناك يعني يبدو أنه جولة من الارتفاعات الطفيفة على درجات الحرارة ستبدأ بالتأثير على البلاد، يعني مش اليوم ولا بكرة، تحديدا بعد بكرة من يوم الثلاثاء. يعني الجو سيبقى حار اليوم وغدا، وحرارة ضمن المعدلات السنوية العامة، يعني حرارة بحدود 30-31 درجة مئوية بمشيئة الله تعالى. لكن إن شاء الله اعتبارا يوم الثلاثاء تحديدا يعني من المتوقع أن تتأثر البلاد بموجة حارة متوسطة القوة، يعني ارتفاع بحوالي درجتين مئويتين، الحرارة ستكون بحدود 32 درجة مئوية، الجو سيكون أكثر حرارة من المعتاد. يبدو أنه الأيام من الثلاثاء حتى مساء الأسبوع القادم بشكل مبدئي ستكون أكثر أيام السنة حرارة حتى اللحظة، يعني حتى اللحظة منذ بداية الموسم الحالي الصيف الحالي، وإحنا الآن بنعيش أجواء صيفية معقولة مقبولة إلى حد كبير. لكن إن شاء الله رب العالمين الأمور سوف تختلف اعتبارا من يوم الثلاثاء، الجو سيكون أكثر حرارة كما ذكرت، جو حار نهارا إلى شديد الحرارة، وجو يعني لطيف في ساعات المساء وساعات الليل. ورغم ذلك، رغم هاي الموجة الحارة المتوسطة القوة، إلا أن يعني الأمور إلى حد ما طبيعية. لسه ما نتكلم عن موجات حارة خطيرة تزيد بها الحرارة عن 35 درجة مئوية، إن شاء الله هاي السنة ما تيجينا، ولكن على المدى القريب والمتوسط إحنا دون ذلك
0: إن شاء الله.
1: إحنا سنبقى بحدود 32-33 درجة مئوية، والله تعالى أعلى وأعلم.
0: الله يجيبها بالخير إن شاء الله. شكرا لك أبو علي. دكتور أيمن المصري مدير موقع طقس فلسطين. أيمن المصري مدير موقع طقس فلسطين على الأقل وضعنا في صورة اللمسات للأيام المقبلة. أبو علي صباح الخير.
1: يا صباح الخيرات.
0: طبعاً أيمن، ما هي توقعاتك لنظمة قناة ديلو؟ بلغنا أنه حادث صار سالك.
1: نعم.
0: خروج بدون إن شاء الله يكون كل حواجزنا سالكة ومفتوحة بدون أي قيود دخول أو خروج
1: على مدينة درجات طابس. الحرارة ستبدأ بالتأثير على البلاد، يعني مش اليوم ولا بكرة، تحديدا بعد بكرة يوم الثلاثاء. يعني الجو سيبقى حار اليوم وغدا، وحرارة ضمن المعدلات السنوية العامة، يعني حرارة بحدود 30-31 درجة مئوية بمشيئة الله تعالى. لكن إن شاء الله اعتبارا يوم الثلاثاء تحديدا يعني متوقع أن تتأثر البلاد بموجة حارة متوسطة، يعني ارتفاع بحوالي درجتين مئويتين، الحرارة ستكون بحدود 32 درجة مئوية، الجو سيكون أكثر حرارة من المعتاد. يبدو أنه
0: طبعاً قبل نبدأ ملفاتنا بالأمس وقبل بداية الأسبوع كان لدينا يعني تصنيف الأضواء على مبادرة يلا عنابس، وكان في يعني أقل 15 حافلة كبيرة تم استقبالها من قبل مبادرة عنابس، وأيضاً كان هناك يعني تحضيرات اليوم لبين 7 إلى 5 حافلات أيضاً كبيرة في هذا المجال، وإن شاء الله سنعطي بعض الأضواء على ما جرى بالأمس وأيضاً عن ترتيبات لهذا اليوم. ولكن نتجه إلى أيضاً موضوع محلي يعني يخص نابلس، وهو اجتماع مؤسسات وفعاليات المحافظة بالأمس مع سيد حسين الشيخ نائب رئيس دولة فلسطين. معنا الدكتور غسان حمدان منسق لجنة مؤسسات وفعاليات الوطنية في محافظة نابلس. دكتور غسان صباح الخير. بالأمس كان حضوركم واضح، أن كل فعاليات المحافظة التقت على طاولة حسين الشيخ، يعني أبرز القضايا التي طرحت وهموم المجتمع النابلسي التي طرحت على طاولة اللقاء.
1: 33 درجة
2: يعني أولا كان في هناك وفد من يمثل فعاليات محافظة نابلس ومؤسساتها وبرئاسة عطوفة محافظة نابلس.
0: نعم.
2: تم ترتيب زيارة نائب رئيس دولة فلسطين الأخ حسين الشيخ. وخلال هذه الزيارة حقيقة كان في هناك بحث لكثير من القضايا اللي بتتعلق في محافظة نابلس بشكل خاص وما يحصل في الأراضي الفلسطينية المحتلة بشكل عام، وخاصة في هذه الظروف الصعبة اللي بيعيشها المواطن الفلسطيني في ظل استشراف حملة الاستيطان والممارسات اللي بيقوم فيها الاحتلال الإسرائيلي من خلال المداهمات المستمرة والدائمة، واللي بيقوم من خلالها حقيقة في إغلاق بعض المؤسسات اللي لها علاقة في العمل الأهلي والعمل الخيري، وهذا حصل في مدينة نابلس، في مدينة الخليل، في مدينة جنين. والتداول حول هذا الموضوع كان في وجهات نظر من أجل يعني البحث عن سبل يعني الوصول لآليات وطرق لمواجهة كل هذه التحديات اللي بفرضها الاحتلال الإسرائيلي ما بين المؤسسات الغير حكومية وما بين مع الحكومة الفلسطينية اللي أيضا هي تعيش ظروف صعبة في ظل الحصار المالي اللي بيقوم فيه الاحتلال الإسرائيلي وبعض يعني ممثلين المجتمع الدولي.
0: دكتور، هل طرح موضوع يعني انتهاكات المستوطنين اللي مكثف في مدينة نابلس، خاصة انه بالامس الصورة اللي اشتهرت وانتشرت بشكل كبير البؤرة الاسطانية على جبل عبال، واعطى انطباع انه الاستيطان الان مش بس يستهدف الريف النابلسي انما يستهدف ايضا حدود المدينة وضواحيها القريبة؟
2: يعني بالتأكيد كل الامور كانت مطروحة على الطاولة وتم البحث في كل التفاصيل وكل القضايا اللي بتتعلق في هذه القضايا والمواضيع، من ضمنها يعني ما يقوم به المستوطنون في محافظة نابلس بشكل خاص وفي شمال الضفة الغربية بشكل عام، لأنه الاستهداف حقيقة كان يتركز في الآونة الأخيرة على شمال الضفة الغربية وتحديدا نابلس وجنين وطول كرم. يعني وهذا موضوع يعني بالتأكيد من المواضيع اللي كانت مهمة واللي بتعاني منها محافظة نابلس بشكل خاص. في الدرجة الأولى كان هناك يعني بحث عن الممارسات الأخيرة للاحتلال الإسرائيلي، وخاصة العمليات الاقتحام وعمليات الإغلاق وعمليات الاعتقال اللي بيقوم فيها وما يمارسه من أجل يعني كسر إرادة المواطنين الفلسطينيين. وتم البحث عن يعني بعض القضايا اللي بتتعلق في تعزيز صمود المواطن الفلسطيني، وهذا كان مركز البحث في هذا الموضوع على هذه الطاولة. كان اللقاء يعني حقيقة لقاء مفتوح، تم الحديث عن كثير من القضايا وتفاصيلها. وبالتأكيد يعني الموضوع يعني الحلول ليست سحرية، لأنه الظروف بشكل عام ظروف صعبة وظروف بحاجة إلى تكاتف وبحاجة إلى وحدة وبحاجة إلى يعني تفكير عميق في آليات الرد وآليات المواجهة وآليات التحدي. وهذا بعتقد يعني من المواضيع اللي كانت مقلقة بعض الشيء، لأنه يعني هذا الاحتلال احتلال مجرم، وبالتالي هو يعني يستغل كل القضايا وكل الفرص من أجل أن يقوم بممارسة تعسفه وبممارسة سياساته العدوانية تجاه الفلسطينيين بشكل خاص.
0: حمى الله نابلس بمدينتها ومخيماتها وقراها. وشكرا لك دكتور غسان حمدان على هذه الإطلالة الصباحية لهذا اليوم. شكرا لك.
2: شكرا دكتور أمين.

0: عمليات المحافظة بالأمس مع سيد حسين الشيخ، طبعا صديق الراديو قصوم الشاطئ، يسأل عن موضوع صحة اليوم. طبعا حسب الجدول اللي وصلنا من حول عيادات المدينة، واليوم الأحد في دوام،
1: بالأمس كان حضوركم واضح،
0: عيادة الطب العام، عيادة الطب الوقائي، أيضا سيكون هناك يعني رعاية حوامل، تطعيم أطفال، وأشعة وروحيات، مختبر تلاسيميا، وأيضا صيدلية وصرف علاج وتراخيص قسم البيئة. هذا في عيادة بلاطة. في المخفية سيكون هناك عيادة طب عام، عيادة سكري، عيادة نفسية، عيادة الأطفال، أشعة، صيدلية، صرف دواء، تأمين صحي، مختبر تطعيم أطفال. أيضا سيكون بالعيادة الوسطى المركزية عيادة الطب العام وصيدلية صرف الدواء وصرف العلاج والمختبر، وعيادة رأس العين سيكون فيها عيادة الطب العام وصيدلية وصرف علاج. أيضا سيكون هناك دوام أيام الاثنين والثلاثاء والأربعاء والخميس، لكن بتفاصيل أخرى. إن شاء الله يوميا رح نعطي المتابعين يعني طبيعة دوام كل العيادات.

0: كما أشرنا بالأمس السبت استقبلت نابلس 15 حافلة، وكان يعني الوضع يعني إلى جانبه طبعا مئات المركبات الخاصة، والكل يعني واكب بالأمس بشوارع المدينة، حركة تسوق تجارية جيدة إلى حد ما، وكان شايفين الدوار وشارع فيصل وأيضا شارع سفيان وحتى برافيديا والمركز التجاري. الحركة بدأت تمتد إلى كل أحياء المدينة، وكان في حافلة من الداخل من منطقة الضفة الغربية، منطقة بيت لحم والجنوب، وأيضا زارت البلد القديمة، والكل شاهد التسوق حتى في باب الساحة وفي شارع النصر. هذا يعني كان يعني أجواء يعني تعود عليها كل يوم سبت، وأيضا ستنتقل الأيام الأخرى، واليوم حوالي بين 5 إلى 7 حافلات تم التنسيق معها، إن شاء الله سيتم استقبالهم بالقرب من أبو صالحة على وسط المدينة كالعادي، وإن شاء الله بكون أيضا تجوالهم في كل أنحاء المدينة. بالأمس كان في تعليق على أهمية هذا استغلال هذا الموسم من قبل الناطق باسم غرفة تجارة وصناعة نابلس السيد ياسين دويكات.
1: اصلا احنا بننتظر هاي اللحظات فارغه من الصبر، لانه حقيقه كان بعد انتهاء امتحانات التوجيه، واحنا بنحكي على شهر 7 يبدا التسوق وتبدا الحركه التجاريه وتزداد نشاطا مع اقتراب ايضا الموسم الشتوي، وبالتالي اتمنى فعلا ان نكون هناك حمله كبيره جدا من التسوق من قبل الإخوة، لأنه كما راح تشهد المحافظة حفلات خاصة بعد امتحانات التوجيه ونتائج التوجيه، واليوم بنحكي احنا عن مناسبات متعددة لها علاقة بالأعراس تحديدا، يعني الأشهر القادمة شهر 7 و8 مليئة بالمناسبات مليئة بالاحتفالات، وبالتالي راح تكون إن شاء الله الحركة التجارية أكيد نشط جدا، المطلوب من التجار الاستعداد والتعامل بمرونة مع كل المتسوقين. والله الحمد لله احنا طبعا اليوم عندنا 12 حافلة ان شاء الله، والعدد قابل للزيادة، زاد عدد من السيارات ان شاء الله. ايه طبعا احنا في مبادرة طلعناها بلس على تواصل دائم مع اخواننا في الداخل، في يعني طول ايام الاسبوع تواصل دائم ومستمر لتطويل اي عقبة، بس احنا للأسف حابين نحكي عن المتسولين، هاي ظاهرة سلبية، واحنا عندنا مسجات يعني من اكثر منسق ومنسقه من اخواننا في الداخل، وحتى بدات وسائل اعلام في اخواننا في الداخل تتداول هذه السلبيه الموجوده في مدينه نابلس اكثر من باقي المحافظه، فاحنا طبعا بنشكر اخواننا في الشرطه على جهودهم.
0: بالامس طرحنا موضوع المتسولين، وبالعكس يعني كل يوم لما ننزل على الميدان إلا يبلغنا تجار وحتى مواطنين عن مشاهداتهم لبعض سلوكيات بعض المتسولين، خاصة بعض الفتية أو المراهقين اللي أعمارهم بين 12 ل 14 و 15، اللي بحاول إما بيكون ماسك مصاحف أو مية، وبحاول يعني يقترب جدا من الزائرات المتسوقات من الداخل وبشكل شرس جدا، يعني بده يجبرها تشتري، وإذا ما اشترتش أو ما اشتراش ممكن يطلق عبارات بذيئة، وهذا ما حصل مع أكثر من شخص زائر سواء كان من الداخل الخط الأخضر أو حتى من سكان نابلس. فهذه الظاهرة الآن أصبح في رأي عام بنابلس، وين ما تروح بتلاقي التجار وشهود عيان بتكلموا عن هذه الظاهرة، أنه بدعوا لمحاربتها، وإن شاء الله يكون في استجابة الآن، خاصة أنه كثير من الناس قالوا اتصلنا بالمحافظ، اتصلنا في البلدية، اتصلنا بالشرطة، وهي الغرفة التجارية وملتقى رجال الأعمال وفعاليات البلد بالصورة، وإن شاء الله يكون الآن في يعني إجماع على مواجهة الظاهرة ومحاربتها حتى لا تكون يعني نتائجها سلبية على المجتمع المحلي. طبعا معرض الكتاب سيدة البيدر اللي موجود في باب الساحة اليوم الخامس والأخير تقريبا، يعني هو كان 3 أيام بالأسبوع الماضي لكن تم تمديده ليومين اللي هو أمس واليوم، وبصراحة يعني في إقبال جيد كما ذكر القائمون على هذا المعرض، وهذا كان ملفت نظر أنه لسه في اليوم خاصة أجيال ناشئة تحب القراءة وشراء الكتب رغم الوضع الاقتصادي، واليوم الحمد لله أسعار الكتب يعني في متناول اليد 10 شيكل 15 شيكل الكتاب، وبالتالي يعني الجيل الناشئ بدال السندويشي ولا مشوار ولا نفس أرجيلة بيشتري له كتاب بيضلوا في البيت بيقرأوا على راحته، بيقرأوا أخته أخوه، وبالتالي بيزيد ثقافتنا في المجتمع النابلسي. لكن لاحظنا أنه كان أيضا على هامش هذا المعرض في معروضات لأطفال ونساء، سواء منتجات تراثية منتجات يدوية وفنيات، ولكن لفت انتباهنا طفلة صغيرة يعني لأول مرة تحكي أمام الكاميرا، وبالتالي يعني تحدثت عن فكرتها. هذه الطفلة اللي بالأمس يعني كانت وجودها لافت في هذا المعرض، وإن شاء الله يكون يعني هي بداية يعني فكرة إبداعية لها وتنجح وتكون ناجحة في هذه الفكرة.
2: أنا اسمي بيلسان قاسم شتية، من قرية سالم، بشتغل شغل كروشيه من سنة وخمسة أشهر تقريبا. وكانت موهبة جميلة يعني. أول إشي أتعلم في خرز، بعدين فتحت على اليوتيوب فحكيت لأمي إنه تشتري لي طبة خيط وسنارة. أول إشي بلشت أتعلم، عملت كذا يعني حامل لزجاجة الماء، بعدين بلشت إني أعمل أميجرومي ألعاب، وإن شاء الله هسه صرت أعمل شنتات وملابس يعني.
0: فكرة هذه فكرة يعني مبدعة لطفلة تحاول تنمي موهبتها من خلال مشروع صغير ومبادرة، إن شاء الله بيكبر وبرتقي وبيكون يعني مصدر يعني اعتزاز هذه الطفلة بهذا المشروع وهذه المبادرة. وإن شاء الله الشكر لمن احتضنها، خاصة جمعية البلد القديمة ويعني الجهات الراعية من ضمنها وزارة الثقافة والنقابات والمحافظة لهذا المعرض. والآن إلى ملف بصراحة مؤلم جدا. بالأمس بجوز كل أهالي نابلس تابعوا الصورة المؤلمة للبؤرة الاستيطانية على جبل عبال اللي بتطل على المدينة من علو، وعلم إسرائيل برفرف عليها. وقبل يومين أيضا تم نشر فيديو لإعلام تنشر على طريق ياصيد وأيضا بؤرة إسطانية فيها، وأيضا امتداد البؤرة الإسطانية في أبيزيد الجبل المقام على مدة بيت مرين، ونزول أيضا المستوطنين لوضع إعلام على قارعة الطريق ومفارق الطرق في هذه المنطقة، ناهيك عما يجري في منطقة مادمة، تجريف مساحات واسعة من الأراضي وتجريف زيتون، دخول المستوطنين بالأمس إلى بلدة دوما، يعني هذا وما يجري طبعا ببيت فوريك وسهل بيت دجن. يعني هذا الأمر بصراحة بقودنا ماذا تتعرض نابلس من هجمة إسطانية على الأقل خلال الأشهر الماضية. للوقوف على هذا الأمر إحصاءات وأرقام وتحليل، معنا السيد رائد موقدي الخبير والباحث بشؤون الاستيطان. سيد رائد صباح الخير.
3: صباح الخير للجميع.
0: بصراحة يعني المواطن العادي أصبح يتابع ما تقولونه أنتم وأيضا زملاء خبراء في موضوع الاستيطان، أن الاحتلال يحكم سيطرته على نابلس كمدينة وككرة بشكل محكم من الأربع جهات، وبالتالي يعني ماذا يعني ترصدتم أنتم يعني كمركز أبحاث أراضي وأنت كحضرتك مختص في موضوع الاستيطان من مخاطر تحدق بنابلس في الفترة الأخيرة؟
3: نعم، هو أن الاحتلال الإسرائيلي في الفترة الأخيرة كثف من وتيرة الاعتداءات خاصة على محافظة نابلس كمحافظة بشكل كامل، سواء من وتيرة إنشاء بنية تحتية جديدة تخدم المستوطنات القائمة على أراضي المحافظة، هذا بالإضافة إلى إنشاء المزيد من البؤر الاستيطانية على أراضي المحافظة والتي تمهد نحو السيطرة الكاملة على مساحات كبيرة من الأراضي الزراعية، بالإضافة إلى فرض واقع جديد هو واقع ديموغرافي جديد على أراضي المحافظة تخدم الاستيطان، وتخدم أيضا إنشاء شبكة تواجد كامل للمستوطنين في تلك المنطقة والسيطرة الكاملة على مساحات كبيرة من الأراضي. يعني إذا ما بدأنا في الحديث عن منطقة جنوب نابلس تحديدا، خاصة منطقة كريوت، هناك كريوت قبل عدة أيام كان هناك إنشاء لبؤرة استيطانية جديدة قريبة من منطقة سهل كريوت، وهي البؤرة هي فعليا عرض الواقع لا تبعد سوى أمتار قليلة فقط عن منازل المواطنين. هذه البؤرة تعتبر الخامس من نوعها على أراضي القرية، وهذه البؤرة طبعا هي تعتبر عرض الواقع، هي حلقة رابطة ما بين المستوطنات الإسرائيلية الموجودة هناك وبين الأراضي الزراعية التي بقيت لقرية كريوت. بالتالي هي فعليا إنشاء هذه البؤر بالإضافة إلى المستوطنات القائمة فعليا فرض سياسة جديدة في المنطقة كريوت عبر السيطرة على أكثر من 80% من أراضي القرية وتحويلها إلى منطقة معزولة. خاصة كريوت هي كانت سابقا تعرف بخصوبة أراضيها وفرة الأراضي المعمرة وفرة أشجار الزيتون بالإضافة للنبيع المائية، وكانت يعني مثالا يحتذى به بوفرة الأراضي الزراعية. والآن الزائر إلى قرية كريوت في ظل وجود الخمس بؤر التي أقيمت في القرية والتي كان أخيرا قبل عدة أيام، لاحظ أن القرية باتت هي قرية مهجورة بالكامل، تفتقد إلى أدنى مقومات الزراعة التي كانت نتحدث عنها سابقا. للحديث أيضا عن منطقة عقربة وأيضا منطقة قرية المجدل بالإضافة إلى قرية قصرة، هناك أعمال يومية بالتجريف الأراضي خاصة في الجهة الجنوبية من تلك البلدات والقرى. هذه الطرق هي عبارة عن طرق رابطة تربط المستوطنات الإسرائيلية وتربط حتى البؤر التي أقيمت في المنطقة هناك بشكل بآخر. ولا أخفيك سرا، هناك أيضا مخطط كبير جدا في هذه المنطقة للسيطرة على مساحات شاسعة من الأراضي وإنشاء بؤر جديدة على ما يبدو في ظل أعمال التجريف التي تجري بشكل يومي، خاصة في المنطقة الجنوبية والمنطقة الشرقية من تلك القرى بشكل يومي ومنظم. هذا بالإضافة إلى قرية، عندما تحدث عن قرية دوما، هذه القرية التي فعليا أنهكت بسبب الاعتداءات المستوطنين اليومية التي باتت بشكل يومي، خاصة في منطقة خربة المراجم التي بات المستوطنين بشكل بآخر سيطرون على معظم أراضي الخربة بشكل كلي، بالإضافة إلى أيضا منطقة الشرقية ومنطقة الشفا غورية التابعة لقرية دوما التي هي أيضا باتت في حتى نتحدث عن إقامة ثلاث بؤر هناك باتت تحت السيطرة كامل المستوطنين بشكل بآخر. حتى مدخل قرية دوما، المدخل الوحيد والرئيسي الذي يخدم القرية وتعتبر حركة التواصل ما بين القرية وبين التجمعات السكنية الفلسطينية، هو أيضا بات معرض الخطر في ظل هناك وجود بؤر استيطانية قائمة بالقرب من مدخل القرية بشكل بآخر. أيضا عند الحديث عن موضوع تقطيع أشجار، كان هناك تجريف أراضي في قرية المادمة، هناك تجريف لا يقل عن 300 إلى 500، لا يقل يوجد رقم دقيق، و 300 إلى 400 شجرة زيتون حتى الآن تم تجريفها بشكل كلي تحت أسباب إدعاء الاحتلال الأمنية، رغم أن الاحتلال هذه المنطقة هي فعليا لا تشكل مصدر تهديد أو خطر على ما يسمى النشاط الاستيطاني أو حتى المستوطنين أو حتى الجيش الاحتلالي، ولكن هي عملية استفزازية كما جرى الاحتلال في مناطق أخرى يريد تجريف الأراضي وتدمير الممتلكات الزراعية وإلحاق الضرر بالمزارع الفلسطيني بشكل أو بآخر. عند الحديث أيضا حتى عن منطقة نابلس، مدينة نابلس وأيضا حتى القرى المحيطة بها بشكل بآخر، كان هناك إنشاء بؤرة جديدة على منطقة جبل عبال، وقد لاحظ سكان المدينة أن هذه البؤرة هي باتت أيضا مصدر إزعاج وتهديد للوجود الفلسطيني، خاصة أن هذه البؤرة هي فعليا أيضا هي مطلة على منطقة عصير الشمالية بشكل بآخر. بالتالي إنشاء بؤرة بهذا الموقع، وهذا الموقع استراتيجي الهام، هو تهديد حقيقي، حيث أن لا يستبعد أن يكون مستوطنون في وقت لاحق بإنشاء شبكة طرق تخدم هذه البؤرة بشكل أو بآخر، بالإضافة إلى تنفيذ اعتداءات جديدة من خلال هذه البؤرة على المحيط الفلسطيني في تلك المنطقة. وأنا لا أستبعد من خلال المتابعات يوميا يجري الاحتلال نفسه في وقت لاحق إلى تضييق الخناق على المزارعين وعلى سكان القرى القريبة وحتى على سكان المدينة تحت أسباب حماية أمن المستعمرين المتواجدين في تلك البؤرة كما جرى في مناطق أخرى متفرقة. شمال محافظة نابلس لم تكن بأفضل حال بشكل بل الأوضاع هي في تزايد، خاصة كما ذكرت أخي أنت قبل قليل في منطقة هي الصيد هناك بؤرة استيطانية جديدة، وهذه البؤرة هي تتربع على مساحات شاسعة من الأراضي الزراعية خاصة مشجرة بالزيتون في محيطها بشكل بآخر، بالإضافة إلى أن هذه البؤرة الأخرى التي أقيمت على أراضي بيت تمرين هي أيضا باتت تهديد حقيقي لسكان المنطقة وباتت تهديد لقطاع الزراعي في ظل قيام مستوطنين قبل عدة أيام الاستيلاء على منزل وغرفة زراعية في قرية بيت مرين، وهذا أدى بشكل بآخر إلى تضييق الخناق على المزارعين في تلك المنطقة. أيضا عندما نتحدث عن منطقة شمال نابلس، أيضا في منطقة المسعودية ومنطقة دير شرف ومنطقة قرية بوركا ومنطقة بلدة سباستيا. هناك يوميا توثيق اعتداءات المستوطنين، سواء كان بالسيطرة على الأراضي الزراعية، سواء تدمير الممتلكات الزراعية، سواء كان بتجريف أراضي أو حتى إنشاء بؤر جديدة في تلك المنطقة. بالتالي هناك عملية متكاملة، منظومة متكاملة استيطانية تمهد نحو فرض أمر واقع جديد يغير من طابع الديمغرافي ويغير حتى من توزيع الأراضي الزراعية في ظل النشاط المتزايد والمستهدف في أراضي المحافظة بشكل كل. نعم.
0: طيب أستاذ رعد، سؤالي، هل الآن في خطورة عندما يقترب الاستيطان لمناطق مصنفة باء وألف حول نابلس؟ أين تكمن الخطورة في ذلك؟
3: هو أن عندما تحدث عن مناطق ألف أو باء أو حتى جيم، هو أن

0: يعتبرون ان المناطق الف باء هي تعتبر هي جزء من الكيان الاسرائيلي، بالتالي لا يعترفون في التقسيمات الاداريه التي اقيمت في المنطقه، بل يعتبرون ان كافه المناطق هي باتت مستهدفه وضمن مخططات الاحتلال. وبالتالي عندما يجد الاحتلال المناطق التي شاسعه والاراضي الشاسعه والمناطق التي حسب وجهه نظرهم تخدم القطاع الاستيطاني يقومون بالاستيلاء عليها. يعني عندما تحدث منطقه جنوب منطقة جنوب نابلس ما بين مدينة سلفيت وقرية اللبن الغربي، أقيمت بؤرة استيطانية في منطقة وادي الشاعر. هذه منطقة مصنفة ألف حسب اتفاق أوسلو. لسان هذا الحال في مناطق مختلفة، يعني عندما تحدث عن بؤرة بيت مرين، معظم الاعتداءات التي تتم من هذه البؤرة هي تتم على أراضي مصنفة مناطق ألف من اتفاق أوسلو. كذلك لسان الحال في عدة مواقع بحضرة رام الله ونابلس وجنين. قبل أمس كان هناك بؤرة أخرى في قرية المغير في منطقة محافظة جنين، هذه البؤرة أقيمت في منطقة ألف أيضا. بالتالي هذه المؤشرات تشير بوجه القطع أن يعني الاحتلال هو فعليا لا يعترف التقسيمات الإدارية، بل يسعى بشكل آخر للسيطرة على مساحات شاسعة بغض النظر شو التقسيمات الإدارية على الواقع. نعم.
1: سؤالي يعني بنطلق من جانب سياسي. كنا سابقا نقول أن البؤر الإسطانية تكون عشوائية، تمر 10 سنوات حتى يتم الإقرار فيها بين حكومة الاحتلال، ولكن في هذه الأيام نلاحظ وأكيد تتفق معي أن أي بؤرة تقام فورا حكومة الاحتلال تتبناها وتوفر لها البنية التحتية والخدمات. هل هذا أيضا قد يقودنا إلى أن الاستيطان أو المستوطنين هم الذين يقودون الآن على أرض الواقع الحكم بالضفة الغربية؟
0: هو في البداية كان يتحدث عن المستوطنين يتحدث عن أمر هام، وهو الشارع الإسرائيلي بحد ذاته والحكومة الإسرائيلية. الحكومة الإسرائيلية كما تعلمون جميعا هي حكومة استيطانية متطرفة. كذلك مجلس المستوطنات الإسرائيلي الذي يغذي هؤلاء المستوطنين بعمل التطرف هم أيضا عبارة عن مجموعة مستوطنين متطرفين عقائديا. كذلك الشارع الإسرائيلي نفسه عندما نلاحظ على مدار 6 سنوات الماضية حتى التاريخ اليوم أن الانتخابات الإسرائيلية التي أقيمت هي تشير في الوجه القطعي أن الشارع الإسرائيلي وحكومة الاحتلال هم أيضا يميلون نحو التطرف اليمين المتطرف. بالتالي هذه المعطيات الأولية، وفي ظل أيضا ما يجري في منطقة الشرق الأوسط وأيضا في المستوى الإقليمي أيضا بالإضافة إلى الدعم الأمريكي المطلق لحكومة الاحتلال، هذه المؤشرات هي كانت سبب كفيل في تعزيز الاستيطان وأيضا تعزيز إنشاء المستوطنات الإسرائيلية. الآن ما يكون به المستوطنين هم فعليا يتم ليس يتم بطريقة عشوائية وليست طريقة عبثية، بل هي طريقة منظمة للغاية تتم بدعم قبل حكومة الاحتلال الإسرائيلي ومجلس المستوطنات الإسرائيلية وبالتمويل من عدد من المنظمات الاستيطانية الموجودة سواء كانت في إسرائيل أو حتى في دول العالم المختلفة. بالإضافة لذلك أنها تتم بطريقة مدروسة للغاية تهدف إلى السيطرة على الأراضي والإسراع في مخطط الضم الصامت للأراضي الفلسطينية حسب رؤية الاحتلال بضرورة ضم الأراضي أو قسم كبير من الأراضي الفلسطينية في الضفة الغربية إلى الكيان الإسرائيلي. بالتالي هي هذه البؤر والشطات الاستيطانية تعتبر الذراع الأيمن لهذه تنفيذ هذه المخططات الإسرائيلية من خلال الاستيلاء على الأراضي وتغيير الطابع الديموغرافي للمنطقة بشكل كلي وتغيير والاستيلاء على الأراضي الزراعية ومنع المزارعين حتى من وصول أراضيهم. بل يعتبر الاحتلال الإسرائيلي حتى بوجهة نظر الشخصية النشاطات الاستيطانية هي وسيلة جيدة لهم من أجل تهجير السكان وفرض أمر واقع في المنطقة.
1: تشخيص قوي من حضرتك أستاذ رائد لواقع مؤلم، إن شاء الله يكون هذا الواقع مؤقت ويزول هذا الخطر الداهم على أرضنا من حوت الاستيطان. شكرا لك أستاذ رائد مقدم الباحث والمختص بشؤون الاستيطان.

0: بالامس بجوز كل اهالي نابلس تابعوا الصوره المؤلمه للبؤره الاسطوانيه على جبل عبال اللي بتطل على المدينه من العلو وعلم اسرائيل برفرف عليها. وقبل يومين ايضا تم نشر فيديو لاعلام تنشر على طريق
1: كما عودنا صديقنا حافظ الدواية زودنا بجريده القدس يوميا
0: فيها. لفت انتباهنا اليوم ايضا عناوين في جريده القدس قبل 20 عاما حتى نحاول نربط بين الماضي والحاضر. العنوان الرئيسي حشودات جديده وتوسيع طرق التواصل.

0: والمنطقة في قطاع غزة
1: هيك عما يجري
0: شهيدان محضومة طفل وإصابة عشرة
1: بعدما مواطنين جراح
0: أفكار اليوم أخرى أيضا الصفحة الأولى بقدس
1: شهيدان
0: دخول مستوى غزة
1: قبل 20 سنة أيضا
0: كان في شهيدان أيضا في قطاع غزة طبعا في عنوان لافت
1: قبل 20 سنة
0: الأمر عنوان نتائج التوجيه غدا
1: قبل 20 سنة
0: على الأقل نتائج التوجيه
1: قبل 20 عام
0: كان الأمر غدا مثل هذا اليوم هذا العنوان قال قبل 20 عاما
1: أيضا
0: من ضمن الشؤون الاستيطان
1: العناوين
0: صباح الخير
1: معاناة المواطنين جميل. في القطاع بين نقص
0: الغذاء يعني ونفاذ المواطن العادي أصبح يتابع
1: الكهرباء
0: ما تقول له أنتم وأيضا زملاء
1: قبل 20 عاما عن قطاع غزة
0: خبراء في موضوع الاستيطان أن الاحتلال يحكم سيطرته على نابلس
1: أيضا عنوان آخر
0: بشكل محكم من أربع جهات
1: يقترح تشكيل
0: وبالتالي يعني ماذا يعني قصدتم أنتم في مركز الأحداث الراضي وأنت كحضرتك مختص في موضوع الاستيطان مما خاطر تحدث في نابلس في الفترة
1: الفلسطينية
2: نعم لافت
0: السلطة الفلسطينية قد تستبدل الدينار الأردني بالشكل في ميزانيتها
2: هذا قبل 20 عاما هذه العناوين بنية جديدة تخدم المستوطنات القائمة على أراضي المحافظة هذا بالإضافة إلى إنشاء المزيد من البؤر الاستيطانية على أراضي المحافظة والتي تمهد نحو السيطرة الكاملة على مساحات كبيرة من الأراضي الزراعية
0: ونزولا عند رغبة متابعينا كيف هي أسعار الزروات خاصة لكل لمس في الأيام الماضية انخفاض الكثير من المنتجات بينها خاصة البندورة والوقوف على الأسعار لهذا الأسبوع مع السيد أبو حامد أبو ثابت رئيس لجنة التجار
2: حسبت
0: أبو حامد صباح الخير
3: يا صباح يا دكتورنا كيف الصحة
0: الله يخليك
3: شاء الله بخير وصحة منيحة والأولاد
0: الحمد لله إن شاء الله يكون جميعنا بخير وشعبنا بخير
3: وأيضا
0: مزارعنا بخير والمواطن
3: امين اللهم امين اللهم امين
0: قريبا من كيف الاسواق اليوم
3: والله يا اخويا دكتور على حد الان اسواق تتراوح مثل ما هي بس من امبارح دور يعني امبارح تقريبا صار في تنفس البندوره لانه ان شاء الله ان شاء الله امنا بالله اليوم تتحمل في تصاريح لغزه شايف ونطلب الخيار كمان كذا كامل الخيار من 10 و15 سنتين ل 20 و25 و30 نضيف يعني نضيف جاب 30 اليوم 35 30 اختيار بلدي ظل مثل ما هو من 40 ل 50 شيكل الصندوق يعني كيلو الخيار البلدي المصانع بتاخذه ب 3 شيكل البندورات كنت اليوم تحركنا صار في يعني طلب يعني مش هالطلب كثير يعني وصل من 15 ل 20 ل 22 شيكل الكرتون البندور المليحه الفاصولي ب 4 شيكل الليمون من 3.5 لحد 4 شيكل الزهرة من 20-25 شيكل الصندوق يعني تكون الراس تطلع ب 4 شيكل نضيف طبعا في زهرة بشيكل تطلع 7-8-10 شيكل الضرائب من 20-25-30 الكساية تحركت اليوم من 30-40 شيكل راح الصندوق يعني بطلع كيلو الكساية من السوق هذا كله أسعار حسبة يعني بطلع كيلو الكساية ب 4 شيكل من السوق فاهمني البدنجان نظل مثل ما هو الكلاسيك شكلين شكلين نص والعجمي شكلين شكلين نص الفلفل الحر من 20-25 يعني بطلع كيلو من شكلين لثلاثة نضيف والفلفل الحلو كذاك الأمر من 20-25-30 برضو حسب نظافته وحسب نوعيته اللهم صل على محمد شغل في حوالي البطاطا البلدية 50-55-60 شكل وتقريبا انتهت البطاطا الكياس شوالات البطاطا الكياس ارتفعت 10 شيكل من 9-10 شيكل الشوال طبعا في 4 كيلو انا امنا بالله اذا تحملت البضاعة على غزة اليوم صار في تصاريح انه يتحسن سوق البندورات والخيارات
0: بصير ارتفاع فيهن
3: يعني ارتفاع مش هالارتفاع لانه يعني في انتاج كثير يا دكتور يعني في ناس كثير رضت تلقت البندور ظلت على امها لانه ما بجيب لا كرتونتها ولا جاب سيارتها ولا ميتها فتركوا البندورة على ارضها يعني هسه يتحرك السوق في كمية بضاعة
0: ايضا البطيخ كيف والشمال
3: البطيخ نشوف يا سيدي في حسب نظافته حسب نوعيته في المخال راح ب 100 شيكل طبعا في 300 كيلو وفي مخال جاب 350 ل 400 كل شيء حسب نظافته الشمام رخيص خالص من 10-15 شيكل كرتوني في شمام الابيض هذا جاب 15-20 نوعي ثاني يعني الامور الحمد لله كويسه وماشي الحال وبنقول ربنا
1: يرزقنا
3: ويرزق المزارعين والعالم جميعا. الله يرخص قوت المسلمين.
1: امين يا الله. احنا بتعرف دوما قلوبنا مع المواطن ومع المزارع، لان نعم المزارع هو المواطن بالاصل.
3: الله يبارك
1: ان شاء الله، يخف علينا وعلى جميعنا، وايضا يكون في امور ميسره لمزارعنا الفلسطيني حتى يكون ثابت على الارض. شكرا لك.
3: الله يبارك.
1: شكرا لك. الله يبارك. الله يسهل امرك ان شاء الله.
3: الله معه.
1: أسعار الخضروات خاصة الكل لمس في الأيام الماضية انخفاض في الكثير من المنتجات وبينها خاصة البندورة، والوقوف على الأسعار لهذا الأسبوع معنا السيد أبو حامد أبو ثابت رئيس لجنة تجار حسن الكريس. أبو حامد صباح الخير.
3: يا صباح الخير دكتورنا، كيف صحيت؟
1: الله يخليك.
3: إن شاء الله بخير وصحة منيحة والأولاد.
1: الحمد لله، إن شاء الله يكون جميعنا بخير وشعبنا بخير.
3: الحمد لله.
1: وأيضا مزارعنا بخير والمواطن
3: آمين. اللهم آمين. اللهم آمين. والله يا اخويا دكتور، يعني حد الان تتراوح مثل ما هي بس من امبارح حضور، يعني امبارح تقريبا صار في تنفس للبندوره، لانه ان شاء الله ان شاء الله عملنا بناء اليوم تتحمل في تصاريح لغزه، شايف، ونطلب الخيار كمان كذلك امر الخيار من 10 و15 سنتين ل 20 و25 و30 نضيف، يعني نضيف جاب 30 اليوم 35 خيار بلدي أفضل مثل ما هو من 40 ل 50 شكل الصندوق، يعني كيلو الخيار البلدي المصانع بتاخذه ب 30 شكل. البندورات خدتك اليوم تحركنا، صار في يعني طلب، يعني مش هالطلب كثير، يعني وصل من 15 ل 20 ل 22 شكل الكرتون البندور المليحة، الفاصولي ب 4 شكل، الليمون من 3.5 لحد 4 شكل، الزهرة من 20-25 شيكل الصندوق، يعني بدأت تقول الفرص تطلع 4 شيكل نضيف، طبعا في زهرة بشيكل تطلع 7-8-10 شيكل، الضرائب من 20-25-30، الكوزية تحركت اليوم من 30-40
1: شيكل راح الصندوق، يعني بطلع
3: كيلو الكوزية من السوق،
1: هذا
3: كله أسعار حسبة، يعني بطلع كيلو الكوزية ب4 شيكل من السوق،
1: أثر حادث سير وقع على
3: البتنجان نزل مثل ما هو قبل قليل، الكلاسيك شكلين شكلين والعجمي شكلين شكلين،
1: يعني هذه الحوادث
3: الفلفل الحر من 20-25 يعني بطلع كيلو من شكلين لثلاثة
1: نضيف،
3: والفلفل الحر كذلك الأمر من 20-25-30 برضه حسب نظافته وحسب نوعيته. اللهم صل على محمد. شغل في حوالي البطاطا البلدية 50-55-60 شكل، وتقريبا انتهت البطاطا الكيال، شوالات البطاطا الكيال ارتفعت 10 شكل من 9-10 شكل الشوال، طبعا في 4 كيلو
1: وسقط عن علو.
3: أنا أمنا بالله، أمنا بالله، يعني إذا تحمل الضباع على غزة اليوم صار في تصاريح
1: بمكانه
3: يتحسن كل منظورات الخيارة،
1: الموضوع ارتفاع نعيم،
3: يعني ارتفاع مش حل ارتفاع، لانه في انتاج كثير يا دكتور، يعني في ناس كثير رفضت تتلقط البندور، ظلت على امها لانه ما بتجيب لا كرتونتها ولا جاب سيارتها ولا ميتها، فتركوا البندور على ارضها، يعني هسه يتحرك السوق في كميه بضاعه
1: في المشاريع المحليه. البطيخ كيف
3: هذا؟ البطيخ بنشوف يا سيدي في حسب نظافته حسب نوعيته، في المخال راح ب 100 شيكل طبعا في 300 كيلو، وفي مخالد جاب 350-400، كل شيء حسب نظافته، الشمام رخيص غالي من 10-15 شيكل كرتوني،
1: كل نقابه في كل مصنع،
3: في شمام ليبيا ظهر جاب 15-20 نوعي ثاني، يعني الامور الحمد لله كويسه وماشي الحال، وبنقول ربنا يرزقنا ويرزق المزارعين والعالم جميعا، الله يرخص قوت المسلمين.
1: امين يا الله. احنا دوما قلوبنا مع المواطن ومع المزارع،
3: نعم صحيح، الله يبارك
1: ان شاء الله يخف علينا وعلى جميعنا، وايضا يكون الامور ميسره لمزارعنا الفلسطيني حتى يكون ثابت على الارض. شكرا لك.
3: الله يبارك.
1: شكرا. طبعا ان شاء الله سيكون لدينا بعد عند الساعه 8 لقاء مع باسم حدايده الخبير في موضوع الانتخابات، وهو ايضا مسؤول في وزاره الحكم المحلي وله اطلاع كبير على موضوع الانتخابات، موعدنا معه تقريبا الساعه 8، ولكن كنا ايضا لدينا يعني موعد مع خالد أبو كاملة مدير هيئة شؤون الأسرى والمحررين للحديث أيضا عن أوضاع الأسرى خلال النصف الأول من العام الحالي. نحاول أن نتواصل معه في الدقائق القادمة. ولكن كما ذكرنا يعني قصص كثيرة يعني تستحوذها وسائل الإعلام، وكان من ضمنها أنه مرشح رئاسي من الحزب الديمقراطي يروي حكايته مع المستوطنين بعنوان 90 دقيقة في قبضة المستوطنين، وبتحدث فيها يعني هذا المندوب الأمريكي اللي يعني تبادل الألم مع المستوطنين، وقال من ضمن شواهده أنه الجنود والمستوطنين تبادل السجائر. يعني هذا كان رواية مسؤول أمريكي قادم إلى الانتخابات القادمة في أمريكا، كيف تعاملوا مع المستوطنين خلال وجوده. قال احتجزونا بمناطق مصنوعة أمريكيا، يعني هو مسؤول أمريكي جاي يتفقد الضفة الغربية والمناطق، يحتجز من قبل المستوطنين بسلاح أمريكي، وقال إنه جنود وأيضا المستوطنين تبادلوا السجائر خلال عملية الاحتجاز اللي استمرت 90 دقيقة.

وأيضا القضاء الإسباني فتح تحقيق ضد مسؤولين إسرائيليين لاعتراضهم أسطول الصمود، لأن أسطول الصمود اللي تم اعتقال المشاركين فيه في منه عدد من النشطاء الإسبان اللي شاركوا في هذا الأسطول، تم طبعا التنكيل بهم بشكل مباشر من غفير، والصور والفيديوهات تم تنقلها، وبالتالي يعني النشطاء والحكومة الإسبانية يعني بدأت الآن تبحث عن ملفات وقضاء ضد المسؤولين اللي وقفوا أمام التنكيل بهؤلاء النشطاء. أيضا أوروبا ما تزال تعيش تحت وطأة موجة الحر الشديدة، وضمنها فرنسا أيضا تتحدث عن موجة حر جديدة وتحذيرات من توسع الحرائق في فرنسا. طبعا الأسبوع الماضي كان في إحصائية يعني مقلقة للأوروبيين حول عدد الوفيات جراء هذا الأجواء الحر، وأعتقد الأعداد بالمئات كانت فرنسا، ألمانيا وبعض الدول المجاورة جراء هذه الموجة الغير مسبوقة في أوروبا. وبالتالي يبدو أنه الآن التغير المناخي يعني بلادنا ظلت لطيفة كما أشار إليها الدكتور أيمن المصري في مطلع هذه التغطية اليوم، وأيضا في يبدو بعض الدول السعودية وغيرها بتعيش أجواء أحيانا ماطرة وأجواء أسوية وفي ثلوج وفي أمطار غزيرة، حتى أن البعض يقول أن الربيع الآن يعني الأخضر بدأ يعني يظهر بشكل جلي في بعض محافظات المملكة العربية السعودية.

0: وملف الأسرى يجب أن يكون حاضر عبر كل وسائل الإعلام، تقنياً، إلكترونياً، وجاهياً، افتراضياً. ومعنا اليوم سيد خالد أبو كاملي، مدير مكتب هيئة شؤون الأسرى والمحررين في محافظة نابلس. سيد خالد، صباح الخير.
1: صباحك أخي أمين.
0: يعني من خلال متابعتنا ورصدنا لملف الأسرى، نلاحظ ملاحظة في غاية الأهمية، أن منذ بداية عام 26، يعني قبل 6 شهور تقريبا، الملف يعني واضح في عدة قضايا، أبرزها تكثيف أعداد المعتقلين، زيادة أعداد المعتقلين الإداريين، وأيضا تكثيف اعتقال النساء والفتيات. أنتم كهيئة كيف رصدتم 6 شهور الماضية أو نصف الأول من العام الحالي؟
1: صحيح. بداية يسعد صباحك أخي أمين، أنت وجميع المستمعين. صباح الخير للأسرى الذين لا يزالون يقبعون داخل سجون الاحتلال، صباح الخير لذوي الأسرى، وصباح الخير لذوي الشهداء. حقيقة ما ذكرته في المقدمة هو أمر مهم، وهو التركيز على قضية الأسرى عبر جميع الوسائل. هذا واجب، وأنا أشكرك على هذه المقدمة أخي أمين. طبعا حقيقة ما يجري في السجون هو أمر أصبح معروفا لدى الجميع، لكن علينا أيضا أن نستشعر هذا الألم وهذا الظلم وهذه المعاناة التي يمر بها أسرانا داخل السجون. أما بما يتعلق بموضوع الاعتقالات، كما ذكرت أخي أمين، طبعا الاعتقالات هي بوتيرة عالية في هذه المرحلة، ورغم أننا نرى أن هناك بعض الأسرى يتم إطلاق سراحهم، لكن في نفس الوقت يتم اعتقال أسرى آخرين، وهذا وكأن هناك رقم لكل محافظة يبقي هذا الاحتلال على هذا الرقم من عدد الأسرى داخل السجون. تتزامن الإفراجات معها اعتقالات في ذات الوقت، لكن ازدادت في الفترة الأخيرة في 6 شهور الماضية وتيرة الاعتقالات التي طالت عدد كبير من الفتيات والنساء الفلسطينيات على خلفيات واهية وعلى أمور غير ملموسة وغير مذكورة. والاعتقال اليوم الدارج في المحاكم الإسرائيلية هي الاعتقال الإداري، كونه لا يوجد أصلا تهم أو قضايا توجه لهؤلاء الأبطال، لكن الاحتلال يلجأ إلى الاعتقال الإداري من أجل عدم تقديم لائحة اتهام أو يكون هناك مادة لمحامي هيئة الأسرى أو المحامين الآخرين بالدفاع عن هؤلاء المعتقلين الذين يتم اعتقالهم اعتقالا تعسفيا. وهناك أيضا محاولة من قبل هذا الاحتلال بإيصال رسائل لأبناء الشعب الفلسطيني من خلال هذا الاعتقال والممارسات التي تمارس بحقهم داخل السجون. بعض السجون الأوضاع ما زالت كما هي منذ 2 وما يزيد، بعض السجون الأخرى يحاولون كسر معنويات هؤلاء الأبطال، وهناك أيضا تصرفات يقوم بها مدراء السجون على حدة، يعني هناك سياسة عامة يمارسها هذه الإدارة، إدارة مصلحة السجون، ويتسابقون ويتنافسون حقيقة في قمع وإدلال أسرانا الأبطال داخل السجون. لا زال سجن عوفر يعرقل زيارات المحامين، ونحن وأنت أخي أمين تدرك أن في هذه الأيام لا يوجد أي وسيلة تواصل مع الأسرى أو الاطمئنان عليهم إلا من خلال زيارات المحامين التي يتم تنظيمها. بعض السجون تعرقل هذه الزيارات، نحن يتوجه لنا العديد من ذوي الأسرى بطلب زيارة كي يطمئنوا على أبنائهم، لكن للأسف الأوضاع صعبة جدا، إدارة مصلحة السجون تعرقل هذه الزيارات، تحت حجج واهية. هناك بعض الحجج التي سوقونها إلى المحامين أن الأسير فلان هو محجور لأنه مصاب بسكابيوس، والبعض يتم الحديث على أنه تم نقله، وهذه هي ضمن السياسة المتبعة في تعذيب هؤلاء الأبطال. طبعا نحن في المرحلة الأخيرة أو الفترة الأخيرة، وعندما تم رفض موضوع زيارات الصليب الأحمر، رفض إقرار قانون يمنع الصليب الأحمر من زيارة السجون، استبشرنا خيرا بأن تقوم هذه المؤسسة بمزيد من الضغط والجهد كي يتم زيارة والاطلاع على أوضاع أسرانا الأبطال. لكن حتى الآن لم يتم ترتيب أي زيارات أو اختراق لهذا الملف، الذي حقيقة لن يتم تخفيف عن أسرانا الأوضاع المعيشية الصعبة إلا من خلال الضغط الدولي من خلال هذه المؤسسات، وعلى رأسها مؤسسة الصليب الأحمر التي لها باع وخبرة طويلة في موضوع الأسرى الفلسطينيين، وهي تستطيع إن أرادت أو ملكت هذه الإرادة تستطيع أن تخفف من هذه الأعباء، لكن هذا أيضا يحتاج إلى دعم شعبي وتحرك شعبي واسع من أجل الضغط على هذه المؤسسات والمجتمع الدولي من أجل التخفيف عن أسرانا وأسيراتنا الماجدات.
0: بداية أتفق معك على هذا المعطيات، لكن أريد أن نرجع لموضوع أهمية الإعلام بتسليط الأضواء على معاناة الأسرى.
1: حقيقة أن الإعلام هو وسيلة التواصل المنتشرة اليوم، وهذا واجب، يعني حقيقة واجب على كل الإعلاميين بحمل هذا الملف وإعطائه المكانة التي يستحقها. أخي أمين الأوضاع داخل السجون اليوم، نحن كنا نشاهد ونحن صغار بعض الأفلام عن فيتنام وكيف يتم تعذيب الأسرى وما شابه. اليوم هذه الممارسات تمارس بحق أسرانا الأبطال. هناك شهادات مروعة ينقلها الأسرى المحررين، وأيضا الاحتلال يسعى إلى نشر مثل هذه الممارسات عبر الإعلام. والغريب والمستهجن اليوم أن هذا الاحتلال ينشر هذه الممارسات وهذه الفيديوهات عبر الإعلام، والتحرك يكون من قبل هذه المؤسسات الدولية تحرك خجول، يعني وكأنه خبر عابر. وهذا الأمر الغريب والمستهجن هو نتاج لهذا هذه الغطرسة الإسرائيلية الاحتلالية على أبناء شعبنا. لكن نحن نقول دوما أننا شعب فلسطيني قادر على أن يغير من خلال التحركات، وهذا يستوجب من الجميع سواء الإعلاميين أو غيرهم من أبناء شعبنا في إعطاء هؤلاء الأسرى جزء من حقهم علينا كشعب فلسطيني بأن نقف ونساندهم من أجل رفع هذا الظلم الواقع بحقهم. هذه الممارسات وكأنها شيء ممنهج يقوم به هذا الاحتلال. معظم القضايا أو التهم التي يتم توجيهها لأسرانا في هذه المرحلة هي تهم واهية تتلخص بين تحريض أو فيسبوك أو لايك، وهم لا يخجلون من خلال لوائح الاتهام التي يصدرونها بحق أسرانا من ذكر أن فلان قام بعمل لايك، اللايك نشر الصفحة، يعني أمور حقيقة يعني أمور لا تستحق أن تذكر. لكن هذا الاحتلال يتعمد عقاب جميع الفلسطينيين على أي شيء يتم ضبطه أو رؤيته عبر السوشيال ميديا، وهذا الأمر يستوجب من الجميع الوقوف عند مسؤولياتهم. الأسرى يعيشون حياة صعبة جدا جدا، لا يستطيعون التحدث بأي أمر، يتم قمعهم حتى على طلب حبة أكامول من الدكتور أو ما يسمى الحفيش، يتم قمعهم لأنهم قاموا بطلب هذه حبة الدواء. يعني أمور صعبة جدا لا يمكن وصفها، ومهما حاولنا أن نصف هذه الحالة لن نستشعر الظلم والقهر الذي يعيشه أسرانا داخل السجون.
0: حمى الله أسرانا في سجون الاحتلال وأيضا المستندة للأسر المحررين. هذه كلمات يعني موجعة، ولكنها أيضا رسالة لكل مهتم أن تبقى قضية الأسرى حية في قلوبنا جميعا. شكرا لك السيد خالد أبو كاملي.
1: شكرا.

0: أن يكون حاضر عبر كل وسائل الإعلام، تقنياً، إلكترونياً، وجاهياً، افتراضياً. ومعنا اليوم السيد خالد أبو كاملي، مدير مكتب هيئة شؤون الأسرى والمحررين في محافظة نمس. سيد خالد، صباح الخير.
1: صباحك الخير.
0: يعني من خلال متابعتنا ورصدنا لملف الأسرى، نلاحظ ملاحظة في غاية الأهمية، أن منذ بداية عام 26، يعني قبل 6 شهور تقريباً، الملف يعني واضح في عدة قضايا، أبرزها تكثيف أعداد المعتقلين، زيادة أعداد المعتقلين الإداريين، وأيضاً تكثيف اعتقال النساء والفتيات. أنتم كهيئة كيف رصدتم الست شهور الماضية أو النصف الأول من العام الحالي؟
1: بداية يسعد صباحك أخي أمين وجميع المستمعين.
0: ويبدو أن موضوع الانتخابات التشريعية أصبحت الآن على الأبواب بعد المرسوم الرئاسي، بالوقوف على ملامح المرسوم الرئاسي وطبيعة الانتخابات القادمة وماذا تختلف عن الانتخابات السابقة. معنا الخبير في موضوع الانتخابات السيد باسم حديد. سيد باسم، صباح الخير.
2: صباح الخير لجميع المستمعين.
0: سيد باسم، يعني من خلال متابعتك كونك الآن مطلع وخبير في موضوع الانتخابات، ما هي أبرز الاختلافات بين طبيعة الانتخابات الشعبية القادمة والانتخابات التي جرت
2: بالسابق؟ هي أهم اختلافات والمميزات المقدمة حاليا اختلافات جوهرية، كما اختلف في نظام الترشح ونظام الانتخاب. هذه مسألة مهمة جدا. أولا لازم نأخذ بعين الاعتبار ما يسمى بالعدد، طبعا التمثيل النسبي الكامل هو الأساس المطبق سواء في الانتخابات السابقة أو الحالية. يعني الوطن دائرة انتخابية واحدة، الترشح واحد، والانتخاب تنتخب القائمة في كل من كل الأراضي الفلسطينية. هذه مسألة رئيسية. المسألة الثانية الحاسمة في هذا الموضوع هي مسألة نسبة الحسم، وهنا نسبة الحسم 1%، بمعنى أي قائمة تستطيع إذا حققت هذه النسبة إنها تقدر تحقق عضو على الأقل. وهذه نسبة إذا تم قياسها بنسب سابقة أو بعدد سابق، يعني إحنا بنحكي على معدل من 12 إلى 15 ألف صوت ممكن أي قائمة تقدر تجيب هذا الأصوات تضمن إلها مقعد فيها. وبالتالي هذه ميزة مهمة جدا. اثنين، الحد الأدنى للقائمة، أصبح الحد الأدنى للقائمة 20 عضو. وبالتالي أنت أي 20 عضو الحد الأدنى اللي يمكن تسجيلها، مع الحفاظ على ترتيب محدد للمرأة الفلسطينية اللي هي لا تعادل 30% من قوائم من كل قائمة مرشحة. وبالتالي هذا العدد بسيط جدا ممكن أي واحد يحققه. أيضا التعديل الهام جدا هو ما يسمى بسن الترشح. سن الترشح مهم جدا، لأنه نزل ل 23 كما هو مطبق في انتخابات الهيئات المحلية. وبالتالي هذا البند فقط قدر يدخل فئة شبابية ذكورا وإناثا لا تقل عن 300 إلى 400 ألف مرشح جديد على قاعدة المرشحين الإجمالي. وبالتالي في هذا في حد ذاته هذا شيء إيجابي. لكن في نفس الوقت احتفظ النظام الجديد في نظام الترشح على بند إقرار الاعتراف في منظمة التحرير. لهذا البند ما كان موجود في الانتخابات السابقة، راح يطبق كما طبق في الانتخابات البلديات. هذا البند أو القيد السياسي ما زال موجود. بكل الأحوال طبعا الرسوم هي 6000 دولار للقائمة وليس للفرد، للقائمة، لكل قائمة عليها تدفع 6000 رسوم للجنة الانتخابات أو كرسوم اشتراك في العملية الانتخابية. هذه أهم المميزات الموجودة. ونسبة المرأة يجب أن لا تقل عن 30%.
0: طيب أستاذ باسم، هل ممكن القول أنه هذا المرسوم الجديد أو الشكل الجديد يخدم الأحزاب أكثر من المستقلين؟
2: لا هو يخدم المستقلين بالتحديد. القوائم الصغيرة المستقلين حيواجهوا قوى سياسية. شوف، هو إذا أخذنا مؤشرات سابقة التنفيذ السياسي، يعني التنفيذ السياسي في الانتخابات، وإذا أخذنا البلديات، انتخابات البلديات كمؤشر، كانت المشاركة السياسية اللي هي بتمثلها الأحزاب والقوى الوطنية قليلة جدا. يعني في الانتخابات الأخيرة كانت 12% في التمثيل النسبي من 350 قائمة كانت فقط 40 قائمة بما فيها فتح وكل القوائم الأخرى. إذا هذا يعتمد بشكل أساسي إنه أو الذي سيستفيد من هذا الموضوع القوى المستقلة الصغيرة اللي بدها تجمع مثلا حد أدنى للمرشحين 20 مرشح وتنافس حتى تأخذ مقعد أو مقعدين. لكن التنافس الانتخابي هالمرة حيكون شديد جدا، لأنه الانتخابات اللي جربناها في 21 سنة 2021 وألغيت كان عدد القوائم 36 فقط، كان في 9 قوائم سياسية وأكثر من 26 قائمة أو 27 قائمة مستقلة. التوقعات نتيجة هذه المتغيرات والتسهيلات اللي تمت في شروط الترشح أن يرتفع العدد لأكثر من 36. علما أستاذ أمين أنه فعليا بدأت كثير من القوائم وكثير من المرشحين بإنجاز مراحل الترشح وتشكيل القوائم. أنا حد علمي أنه في عشرات القوائم، عشرات الأفراد، عشرات المرشحين، وبدأت بالاتصالات لتشكيل القوائم.
0: بالفعل
2: الانتخابات القادمة هتكون حاسمة، وتوقعاتي أنه حنشهد تغير في نوعية المرشحين المستقلين. أنا هذا توقعاتي، أنه عدد المستقلين سيفوق التوقع اللي هو موجود، قد يكون 50% فأكثر.
0: طب هل تتوقع أنه إذا التنافس كان شديد هذا سيعني أنه القوائم ستبحث عن شخصيات قوية ستضخ أموال كثير بالدعاية الانتخابية؟
2: أستاذ الانتخابات دائما فيها تمويل انتخابي، وهذه انتخابات وطنية مش انتخابات بلديات، هذه انتخابات وطنية تعيد هيكلة النظام السياسي. تعيد هيكلة النظام السياسي في ائتلافات وطنية، ائتلافات مستقلين على مستوى عالي جدا في الانتخابات القادمة. وبالتالي شيء طبيعي أن يتوفر تمويل ويضخ تمويل ضخم في الدعاية الانتخابية حتى يكون في لهم حضور. وعشان هيك بقول لك أنه الانتخابات القادمة التنافس فيها عالي جدا. مسألة حاسمة أيضا، إذا كان التمثيل السياسي سيدخل قوائم جديدة مثل قوائم التيار الديمقراطي التابع لحد حنان، دخول حركة حماس على الانتخابات حتى لو كان بشكل مستقلين سيرفع نسبة المشاركة ونسبة التمثيل السياسي والتنافس السياسي. احنا بننتظر حتى شهر اكتوبر شهر 10 حتى نشوف، وشهر 9 حتى نشوف وين الامور رايحة. لكن توقعاتي انه في ائتلافات وقوائم حتى سياسية حتكون موجودة على مستوى عالي جدا. حتى اذا درسنا او شفنا الانتخابات 2021 الملغاة كانت كل القوى السياسية موجودة بما فيها حماس والتيار مروان البرغوثي للآن أيضا قد يكون له حضور، احنا ما بنعرف. لكن احنا توقعاتنا حتكون في مشاركة سياسية، حيكون في هناك مشاركة لمستقلين عبر قوائم مستقلة وعبر ائتلافات وطنية. لأن من حكى عن ائتلافات وطنية ستخوض الانتخابات.
0: لاحظت أيضا في اليومين الماضيين أنه بعد الأشخاص بدهم ينشئوا أحزاب جديدة.
2: يعني انا شفت هيك في على الفيسبوك انه في احزاب جديده. هذه الاحزاب يعني انا بدي قانون احزاب، ويعني مش رح تخوض الانتخابات تحت مسمى حزب، لانه بدها تمر في مراحل الترخيص ومراحل الشرعيه. لكن الافضل هم يروحوا على تسميه او دخول الانتخابات كمرحله لهم اوليه، يخوض الانتخابات بقوائم مستقله او ائتلافات وطنيه. الآن ما في شيء اسمه أحزاب في الانتخابات سوى القوى الوطنية والسياسية المسجلة ضمناً في منظمة التحرير الفلسطيني.
0: إن شاء الله يكون في يعني حياة ديمقراطية قادمة وممارسة ديمقراطية في هذه الانتخابات، وأيضاً يعني يظهر الشعب الفلسطيني قدرة على إنشاء قيادات تشريعية قادرة على إدارة سدة الحكم في البلد. شكرا لك سيد باسم حديدي الخبير والباحث في ملف الانتخابات. شكرا لك.
2: شكرا لك.

0: موضوع الانتخابات التشريعية أصبحت الآن على الأبواب بعد المرسوم الرئاسي، للوقوف على ملامح المرسوم الرئاسي
1: ونظرة الانتخابات القادمة.
0: سامر خويلم والانتخابات السابقة
1: بكورس الانتخابات،
0: بس لا طلع بالانتخابات السيد بشارك بورش إعلامي هناك مدة يومين
2: اليوم،
0: إن شاء الله بكرة بكون عبر الأثير رح تستمعوا له.
1: باسم يعني من خلال متابعتك كونك الآن مقلع وخبير في موضوع الانتخابات،
0: أكيد استطبق كثير من المعلومات والأسرار عن الأجواء الانتخابية هناك
1: بين قضية الانتخابات الشعبية القادمة والانتخابات التي جرت
0: بالحركة اليوم. أمين أبو وردي
2: الأدعية الزميل محمود إسكندر، دمتم برعاية الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كما عبدلت في نظيم
3: لبسمة الأطفال وضحكة الختيار واللي خرجوا قبل الطير الطيار. صباح الخير يا أهل البلد، صباح الخير من راديو حياة.
2: والأساس المطبق سواء في الانتخابات السابقة أو الحالية، يعني الوطن دائرة انتخابية واحدة، الترشح واحد، والانتخاب تنتخب القائمة في كل من كل الأراضي الفلسطينية. هذه مسألة رئيسية. المسألة الثانية الحاسمة في هذا الموضوع هي مسألة نسبة الحسم، وهنا نسبة نسبة الحسم 1%، بمعنى أي قائمة تستطيع إذا حققت هذه النسبة إنها تقدر تحقق عضو على الأقل، وهذه نسبة إذا تم قياسها بنسب سابقة أو بعدد ثابت، يعني إحنا بنحكي على معدل من 12 15 ألف صوت، ممكن أي قائمة تقدر تجيب هذا العدد هذا الأصوات تضمن إلها مقعد فيها، وبالتالي هذه ميزة مهمة. اثنين، الحد الأدنى للقائمة، أطلع الحد الأدنى للقائمة 20 عضو، وبالتالي أنت أي 20 عضو الحد الأدنى اللي يمكن تسجيلها، مع الحفاظ على ترتيب محدد للمرأة الفلسطينية اللي هي لا تعادل 30% من كل قائمة، وبالتالي هذا العدد بسيط جدا ممكن أي واحد يحط. أيضا التعديل الهام جدا هو ما يسمى بسن الترشح. سن الترشح مهم جدا، لأنه نزل 23 كما هو مطبق في الانتخابات في الهيئات المحلية، وبالتالي هذا السن فقط قدر يدخل فئة شبابية ذكورا وإناثا باقة في 300-400 ألف مرشح جديد على قاعدة المرشحين الإجمالي، وبالتالي في هذا بحد ذاته هذا شيء. لكن في نفس الوقت احتفظ النظام الترشح على من يقرر

0: الأحداث أو الفندي أو الخير السياسي
1: المزاج. تعرف أنه على راديو حياة 100.8
0: للقائد وليس للفندي للقائد.
2: تعتبر الوحدة 8200 من أبرز وحدات الاستخبارات العسكرية الإسرائيلية، حيث تلعب دوراً حيوياً في جمع المعلومات وتحليلها باستخدام تقنيات متقدمة. تأسست هذه الوحدة في منتصف القرن العشرين، وتاريخها مليء بالإنجازات والإخفاقات. رغم قوتها واجهت تحديات كبيرة، أبرزها عدم قدرتها على توقع عملية طوفان الأقصى في 7 أكتوبر 2023، مما أدى إلى انتقادات واسعة وفتح تحقيقات داخلية لتحديد المسؤولين عن هذا الإخفاق. كانت الوحدة 8200 لها مساهمات هامة في عمليات عسكرية مثل الهجمات على المفاعلات النووية في العراق وسوريا وجمع المعلومات عن تنظيمات معادية، كما تساهم في تطوير أدوات استخباراتية حديثة وتحليل البيانات الضخمة، وتعتبر نقطة انطلاق للعديد من المهارات التقنية في المجتمع الإسرائيلي. ومع ذلك فإن الأخطاء في بعض اللحظات الحاسمة تكشف عن تحديات كبيرة في استباق الأحداث، خاصة في ظل الظروف المتغيرة للصراع في المنطقة.
0: هيكون شديد جدا، لأنه الانتخابات اللي جربناها في 21 سنة 2021 وألغيت، كان عدد القوائم 36 فقط، كان في 9 قوائم سياسية وأكثر من 26 قائمة أو 27 قائمة مستقلة. التوقعات نتيجة هذه المتغيرات والتسهيلات اللي تمت في شروط الترشح أن يرتفع العدد لأكثر من 36، علما أستاذ أمين أنه فعليا بدأت كثير من القوائم وكثير من المرشحين بإنجاز مراحل ترشح وتشكيل القوائم. أنا حد علمي أنه في عشرات القوائم، عشرات الأفراد، عشرات المرشحين بدأت بالاتصالات بتشكيل القوائم. الانتخابات القادمة هتكون حاسمة، هتكون حاسمة، وتوقعاتي أنه حنشهد تغير في نوعية

0: اتوقع انه اذا كانت كان شديد هذا سيعني انه القوائم ستبحث عن شخصيات قويه، ستضخ اموال كثير بالدعايه الانتخابيه.
1: استاذ الانتخابات دائما فيها تمويل انتخابي، هذه انتخابات وطنيه مش انتخابات بلديات، هذه انتخابات وطنيه تعيد هيكله النظام السياسي، تعيد هيكله النظام السياسي، ائتلافات وطنيه، ائتلافات مستقلين على مستوى عالي جدا
2: يا نسيم اللي مارق عأرض الغار، حلفتك تجي تلعب عند
1: الغار. عشان هيك بقول لك إنه الانتخابات القادمة تنافس فيها عالي جدا. مسألة حاسمة أيضا إذا كان التمثيل السياسي سيدخل قوائم جديدة مثل قوائم التيار الديمقراطي، نقول حركة حماس على الانتخابات حتى لو كان بشكل مستقلين سيرفع نسبة المشاركة ونسبة التمثيل السياسي والتنافس السياسي. احنا بننتظر حتى شهر اكتوبر شهر 10 حتى نشوف، وشهر 9 حتى نشوف وين الامور رايحة. لكن توقعاتي انه في ائتلافات وقوائم حتى سياسية حتكون موجودة على مستوى عالي جدا. حتى اذا درسنا او شفنا الانتخابات 2021 المغاة كانت كل القوى السياسية موجودة بما فيها حماس وطيار الطيار وطيار مروان البرغوثي، الان ايضا قد يكون له حضور احنا ما بنعرف، لكن احنا توقعاتنا حتكون في مشاركة سياسية، حتكون في هناك مشاركة لمستقلين عبر قوائم مستقلة وعبر ائتلافات وطنية، لان الحكى عن ائتلافات وطنية ستخوض الانتخابات.
0: لاحظت ايضا في اليومين الماضيين انه بعض الاشخاص بده ينشئوا احزاب جديده.
1: يعني

0: لأنه تمر في مراحل الترخيص ومراحل الشرعية، لكن الأفضل أن نروحوا على تقنيه أو يكون الانتخابات في مرحلة منهم أولية، يأخذوا الانتخابات بقوائم مستقلة أو اختلافات. الآن ما في كيف الانتخابات سوى القوى الوطنية السياسية المسجلة ضمن في المنظمة
1: حلقتك. خبرني
2: وايضا يعني يظهر الشعب الفلسطيني.

0: ماما، مع دبدوب جوميز رح أكون أنشط وحدة بالصف.
1: رجعنا للمدارس ورجعت حاجتنا نهتم بصحة أولادنا أكثر. فيتامينات دبدوب جوميز بتعمل عنب والفراولة اللذيذ، بغطي 100% من احتياجات الطفل اليومية من الفيتامينات والمعادن ليساعده يركز بالدروس، بقوي مناعته وبعطيه طاقة لنمو صحي وعظام أقوى. كل علبة فيها 60 حبة، مناسبة من عمر 3 سنوات وما فوق، حلال 100% وخالي من جيلاتين الخنزير، مرخص من وزارة الصحة الفلسطينية، متوفر الآن بجميع الصيدليات في الضفة الغربية.
0: دبدوب جوميز، صحة، طاقة ونجاح بالمدرسة.
2: بدك كوكتيل فواكه فريش؟ بدك عصائر طبيعية؟ بدك قهوة محمصة ومطحونة على الأصول؟ بدك حلو يضيف لنهارك طعم ما بينتسى؟ إذن وجهتك أكيدة، شركة ومحلات عيد أبو شقدم من قلب نابلس ومن ذاكرة الأجيال، 99 عام من الثقة والجودة والطعم الأصيل. كوكتيل الفواكه الفريش، عصائر منعشة، مشروبات ساخنة بطعم غني، وقهوة بتبلش رحلتها من التحميص المتقن للطحن الطازج وصولاً لفنجان بيحكي حكاية عمرها 99 سنة. زورونا في نابلس رفيديا بجانب حلويات أبو سير، شركة ومحلات عيد أبو شقدم، طعم بتحبه الأجيال.
3: أوف، مضيع بطاقة البنك.
4: ما تقلق، بلحظة على بنكي بتوقفها وبتكون بأمان. حملوا تطبيق بنكي بلحظة لتسهلوا حياتكم. بنك فلسطين، البنك الوطني الأول.
5: كل يوم قصة جديدة، فكرة جديدة وموضوع بيحكي عنها. مع برنامج يوم بيوم على راديو حياة. بنقرب من حياتنا أكتر، من الأسرة للمجتمع، لأصغر التفاصيل اللي بتصنع يومنا. مواضيع شبابية، نقاشات خفيفة وقصص من واقعنا. يوم بيوم، مجلة إذاعية كاملة بتشبه يومك وبتحكي لغتك. خليك معنا وخلي يومك أحلى مع راديو حياة. يوم بيوم بيجيكم يومياً ما عدا يومي الجمعة والسبت الساعة 10 صباحاً.

0: انشق الصباح بين جبلين،
1: انشق الصباح بين جبلين،
0: عيبال وجرزيم. احتضنا عراقة،
1: احتضنا عراقة
0: وأصالة، وسدرا كنافة. هنا نابلس، هنا راديو حياة. صباح الخير، صباح نابلس.
2: هنا نابلس، هنا راديو حياة. صباح الخير، صباح نابلس.

لبسمة الأطفال وضحكة الختيار، واللي خرجوا قبل الطير الطيار. صباح الخير يا أهل البلد، صباح الخير من راديو حياتي.

0: تطبيق زحمان، طلبك بيوصل لباب الدار وأول توصيل مجاناً، وفرص تربح آيفون، آيباد وبلايستيشن وإكس بوكس وكتير هدايا كمان مع بن زحمان، خلطة متوارثة وسر لا يقلد.
1: بابا؟
2: نعم يا عبود.
1: بس أنا شطور.
2: أنت أشطر واحد.
1: ليه يا عبي؟
2: بس هيك رح أخدك على أحلى محل ألعاب.
1: دي من محل دكان حياة.
2: يلا على دكان حياة،
1: عنده ألعاب حلوة كتير.
3: دكان حياة نابلس، مجمع بلدية نابلس التجاري الطابق الأرضي. لمزيد من المعلومات ولمتابعة العروض يرجى زيارة صفحتنا على الفيسبوك والإنستغرام دكان حياة.
4: الساعة الآن 9 صباحا.
5: ألو وينك؟
6: عالق بالأزمة مش عارف أوصل لك
5: يا زلمة. بلحظة على بنكي بتحول لي.
7: عالق بالأزمة ومش عارف توصل تدفع لي؟ بلحظة من بنكي بتحول لصديق. حملوا تطبيق بنكي بلحظة لتسهلوا حياتكم. بنك فلسطين، البنك الوطني الأول.
8: نابلس، مدينة الأصالة والتاريخ والحضارة، مدينة تستحق أن تتألق وأن تواصل كتابة قصص النجاح. واليوم نحتفي بإنجاز جديد يضاف إلى سجلها. فندق فيينا يحصل على تصنيف 5 نجوم ليصبح أول فندق في مدينة نابلس وشمال الضفة الغربية ينال هذا التصنيف المرموق. 5 نجوم تعني معايير عالمية في الضيافة، راحة استثنائية، خدمات متكاملة، وتجربة إقامة ترتقي إلى أعلى مستويات الجودة. إنه إنجاز يعكس صورة نابلس المشرقة ويعزز مكانتها وجهة للأعمال والسياحة والضيافة الراقية. فندق فيينا، أول 5 نجوم في نابلس وشمال الضفة الغربية، عنوان جديد للتميز وعنوان دائم للضيافة الراقية.

يا حلو صبح يا حلو طل يا حلو صبح نهارنا كل يا حلو صبح يا حلو طل يا

0: الو مرحبا.
1: الو
0: خلص الرصيد
2: تكلكش بلحظه من بنكي بتشحنه والخدمه بترجع. حملوا تطبيق بنكي بلحظه لا تسهلوا حياتكم. بنك فلسطين البنك الوطني الاول.
3: شو فيها هالقد حليان جسمك لونه صاير موحد وبجنن؟
4: عم بستخدم الفيد ميلك من بالمرز.
3: عن جد؟ وشو بيعمل هالمنتج؟
4: الفيد ميلك هو منتج طبي الأفضل والأول لعلاج تصبغات الجسم وتفتيح المناطق المسمرة خاصة الركب والبكيني والأكواع وتحت الإبط، وأيضاً بقع الحبوب اللي على الظهر، وبتشوفي نتائجه من بعد الأسبوع الثاني، وغير إنه بيسرع من معدل التقشير للبشرة والتخلص من خلايا الجلد الميتة.
3: كيف بقدر أحصل عليه؟
4: منتج أمريكي مرخص من وزارة الصحة الفلسطينية، متوفر لدى الصيدليات ومحلات الكوزمتكس الكبرى، يمنع المرأة الحامل من استخدامه. بدك كوكتيل فواكه فريش؟ بدك عصائر طبيعية؟ بدك قهوة محمصة ومطحونة على الأصول؟ بدك حلو يضيف لنهارك طعم ما بينتسى؟ إذن وجهتك أكيدة. شركة ومحلات عيد أبو شقدم من قلب نابلس ومن ذاكرة الأجيال، 99 عام من الثقة والجودة والطعم الأصيل. كوكتيل الفواكه الفريش، عصائر منعشة، مشروبات ساخنة بطعم غني، وقهوة بتبلش رحلتها من التحميص المتقن للطحن الطازج، وصولاً لفنجان بيحكي حكاية عمرها 99 سنة. زورونا في نابلس رفيديا بجانب حلويات أبو سير. شركة ومحلات عيد أبو شقدم، طعم بتحبه الأجيال.

الاستماع أنتم بالاستماع إلى راديو حياة 100.8 هواها نابلسي.

0: صباح الخير يا أهل البلد.
1: صباح الخير يا أهل البلد.
0: صباح الأزقة القديمة، صباح الزيتونة ونسمات الهوى العليلة، صباح الجبال جرزيم وعبال. صباح الخير يا نابلس من راديو حياة.
1: من راديو حياة.

0: لمعرفة آخر الأخبار الحالية.
1: الجرات الأولى تم إحراقها من الشباب الفلسطيني.
0: انضموا لآلاف المتابعين لمنصة راديو حياة على التليجرام.

0: تطبيق زحمان طلبك بيوصل لباب الدار وأول توصيل مجاناً وفرص تربح آيفون آيباد وبلايستيشن وإكس بوكس وكتير هدايا كمان مع بن زحمان خلطة متوارثة وسر لا يقلد.
1: بعد انقطاع طويل رجع وبقوة شاي الامبرس الألماني محبوب الأمهات بتركيبته الطبيعية من الشومر واليانسون والبابونج، هو الاختيار الأول لأنه بيريح المعدة بسرعة، بخفف المغص والانتفاخ والغازات. قدرته الطبيعية على تهدئة تقلصات الجهاز الهضمي بتخليه آمن ومناسب للأطفال من أول أسبوع بإشراف الطبيب. مش بس هيك، بيساعد الأمهات المرضعات على إدرار الحليب بشكل طبيعي، وكمان بيريح الكبار من آلام القولون العصبي. متوفر الآن في جميع الصيدليات ومحلات الكوزمتكس الكبرى، مرخص من وزارة الصحة الفلسطينية مع الوكيل الحصري في فلسطين شركة ميديبال للأدوية. شاي الإمبرس الألماني، جودة عالية، خبرة ألمانية، وراحة لكل العيلة.
2: إذا كنت متضرراً أو لديك معلومات عن شبهات فساد، يمكنك تقديم شكوى أو بلاغ لدى هيئة مكافحة الفساد. التقدم بالشكوى يتم من خلالك شخصياً أو وكيلك القانوني أو أي شخص ينوب عنك قانونياً، وذلك من خلال الحضور الشخصي إلى مقر الهيئة أو من خلال الاتصال على الخط 139 أو من خلال إرسال الشكوى أو البلاغ على الفاكس رقم 02-242-4015 أو عبر موقع الهيئة www.pacc.ps أو من خلال البريد الإلكتروني complaint@pacc.pna.bs أو من خلال رقم الواتساب 05-627-7003 أو هيئة مكافحة الفساد.
3: كل يوم قصة جديدة، فكرة جديدة، وموضوع بيحكي عنها مع برنامج يوم بيوم على راديو حياة. بنقرب من حياتنا أكتر، من الأسرة للمجتمع لأصغر التفاصيل اللي بتصنع يومنا، مواضيع شبابية، نقاشات خفيفة، وقصص من واقعنا. يوم بيوم، مجلة إذاعية كاملة بتشبه يومك وبتحكي لغتك. خليك معنا وخلي يومك أحلى مع راديو حياة. يوم بيوم بيجيكم يومياً ما عدا يومي الجمعة والسبت الساعة 10 صباحاً.

0: يا صباح الخير لكم مستمعينا الكرام، صباح جديد بيوم جديد، أهلا وسهلا فيكم بحلقة جديدة من مشوارنا الصباحي يوم بيوم. صباح الخير أكيد لكل حدا انضم لنا بهذا الوقت وعم بسمعنا على 100.8 وحياة دوت بي الصح. طبعا صباح الخير لأصدقائنا الدائمين والمتجددين، لكل حدا كمان رح يسمعنا اليوم لأول مرة صباح الخير. دائما صباح الخير لكل حدا بحب الخير لغيره وبتمنى لغيره مثل ما بيحبه وبتمنى لنفس. اليوم إن شاء الله بمشوارنا الصباحي يوم بيوم رح نشارككم بكتير من المواضيع، من ضمنها آخر التطورات فيما يتعلق باقتحام قوات الاحتلال الإسرائيلي لبناية في شارع تل بمدينة نابلس طبعا قرب مسجد النور. في حال يعني كان هناك جديد أو متابعة أكثر ميدانية من الزملاء الموجودين في الميدان طبعا راح نوافيكم بآخر التطورات. هو الخبر فقط هو اقتحام لقوات الاحتلال لبناية بشارع تل مستمعينا الكرام، وتحديدا بالقرب من جامع النور. الجيش متواجد بالضبط بمفرق شارع تل تعاون، مرة تانية القرب من مسجد النور. إذن هو هذا هو آخر التطور صح؟
1: هو اسمه مفرق شارع تل التعاون يعني
0: هناك مفرق شارع تل التعاون هيك اسمه. طيب هاي آخر التطورات مستمعينا الكرام. خلينا نكمل كمان إحنا بصباحنا وبمشوارنا الصباحي يوم بيوم. إن شاء الله دايما بالرغم من كل المنغصات الموجودة بالحياة وبالرغم من أنه أحيانا تتغير، طب الكاميرا تزيح معي تتغير خططنا اللي إحنا اليومية، الكاميرا اللي تزيح أضل أزيح التغيرات اليومية هيك الخطط اللي ممكن نكون عم نعملها، إلا أنه تذكروا مستمعين الكرام الابتسام الجميلة سر الوجه الجميل. بعرف أنه هذا هو سؤال الحلقة فكرت يعني لا هند عم تسأل بتقول لسه عم بتابعوا المونديال يعني انه ما في منتخبات عربية فبتخيل انه لسه الكل عم بتابع. طيب اذا مستمعينا الكرام خلينا نبلش احنا وياكم مشوارنا الصباحي يوم بيوم. مرة تانية رح نتابع اخر التطورات الميدانية في حال توفرت معلومات جديدة فيما يتعلق باقتحام قوات الاحتلال الإسرائيلي لبناية بشارع تل، وأيضا بصباحاتكم مشوارنا الصباحي يوم بيوم. هيك حابة أشارك معكم بوست أنا قرأته على بالفيسبوك لإحدى الأشخاص، كيف الأهل عم بتعاملوا مع شخص يعني مع ابنهم، هو ابنهم من ذوي الاحتياجات الخاصة، وقديش كان هذا يمكن الأغلب قرأ البوست بس أنا شفته جديد. وكانوا ماخدينهم هيك على كفه ليحضروا المباراة، وهم الأهل عارفين إنه بهذا الوقت بيكون في كل الناس موجودة، وكانوا معطين حرية التصرف لابنهم الصراحة. يعني الفكرة الحلوة بالموضوع إنه هم مش مخبيين ابنهم، بالعكس هم فخورين فيه وقديش عنده قدرة على التعامل مع الآخرين وباعتماده على حاله. فعن جد أنا استوقفني البوست وسألت هل إحنا بندعم الأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة؟ هل إحنا بنوفر لهم أماكن مناسبة لإلهم؟ هل إحنا عن جد بندمجهم معنا بحياتنا الاجتماعية وحياتنا الخاصة؟ هل إحنا بنتعامل معهم بكل أريحية ولا دائماً بيكون عنا ضوابط؟ هذا مش سؤال الحلقة بس الفكرة إنه يعني من جانب البوست اللي قرأته فكرت هيك بصوت عالي قلت أفكر معكم بهذا الموضوع. على العموم صباح الخير، وأكيد صباح الخير لكل حدا انضم لنا بهذا الوقت وبسمعنا على 100.8 وحياة دوت بي الصح.

صباح الخير لأم العبد، صباحكم سعيد، صباحك ورد. تمارا يسعد صباحكم، بعطر بالصلاة على النبي عليه أفضل الصلاة والسلام. أبو علي صباح الخير، صباح النور يا أبو علي. رافع شاهين يسعد صباحكم وصباح جميع المستمعين. وفاء محمود كمان عم بتقولنا، شو بتقولنا وفاء؟ صباح الورد والفل والياسمين، صباح الخير يا وفاء، أهلا وسهلا فيكي على 2-379-143. وأكيد اللايف الموجودة على صفحة راديو حياة على الفيسبوك.

خلاص قررتي؟ لا لسه ما قررتي انت. يلا خلاص حطي. اليوم لا صباح الخير لكم مستمعينا الكرام. طبعا احنا مكملين معكم بمشوار الصباحي يوم بيوم، واكيد صباح الخير لكل حدا انضم لنا بهذا الوقت وعم بسمعنا على 100.8 وحياه دوت بي اس. من ضمن الاخبار اللي يعني منا نشارككم فيها فعليا مستمعينا الكرام، اليوم تم اغلاق الجسر، سكروا الجسر هيك فجأة، سكروا الجسر، في اضراب صار على الجسر. ما بعرف الناس اللي يعني مثلا خلصت من الجانب الفلسطيني ووصلت الجانب الإسرائيلي كيف رح يصير، كيف رح يتم التعامل معهم، هل رح يمرقوهم، هل رح يرجعوهم، كمان احنا بانتظار هاي التفاصيل. أماني أم عمر يسعد صباحكم. كمان عنا آلاء صباح الخير، صباح النور والسرور لأحلى طاقم راديو حياة، يسعد صباحك. ويام صباح الورد، ويام سكر الجسر أختي فخليكي مكان ما أنتي. يسعد صباحك نغومة، صباح الخير لراديو حياة. صفاء ترتير يسعد لي صباحكم وكل أوقاتكم. صباح الخير لكل المتابعين وكل المستمعين داخل وخارج البلاد. وصفاء بتقول صباح الخير للمؤنسات الغاليات إنه هي اشتاقت لهم كمان. صباح الورد يا صفاء، أهلا وسهلا فيكي. إذن 2379143 وأكيد اللايف الموجود على صفحة راديو حياة على الفيسبوك. سؤال الحلقة لليوم مستمعينا بيقول لو بدكم تتعلموا مهارة جديدة أو لو عندك فرصة لتتعلم مهارة جديدة بحياتك، شو هي المهارة اللي ممكن تتعلمها وليش؟ إذا عندك فرصة تتعلم مهارة جديدة وطبعا التعليم مجاني، شو رح تختار وليش رح تختار هاي المهارة؟ على 2379143 وأكيد اللايف الموجود على صفحة راديو حياة على الفيسبوك.

0: لكل واحد فينا مستمعينا الكرام مهارة كان بتمنى يتعلمها وهو صغير بس أو يعني بأي وقت من عمره، بس أحيانا الظروف كانت عائق أو مثلا الوقت أو حتى التكلفة كانت عائق. اليوم سؤالنا لإلكم بيقول لو عندك فرصة إنك تتعلم مهارة جديدة، هاي المهارة رح تتعلمها بشكل مجاني، شو رح تختار وليش؟ هل مثلا ممكن تتعلموا لغة جديدة؟ ما هي مهارة؟ تصوير، برمجة، مثلا طهي، تصمم، حرفة على سبيل المثال، إشي بيفيدنا بالحياة أو بيفيدك أو أنت من زمان حابب إنه تعرف هاي المهارة تعملها. شو ممكن تكون هاي المهارة وليش؟ عنا أبو علي التصوير كهواية بيقولنا والرسم بالإضافة إلى جانب التصوير. نأخذ اتصال. صباح الخير.
1: الله يسعد صباحكم.
0: وصباحك.
1: يسعد صباحك يا أنغام، ويسعد صباح كل مستمعين راديو حياة، ويسعد صباح مسعد، ويسعد صباح نابلس المدينة ومخيماتها وقراها وكل مستمعين راديو حياة.
0: أهلا ميت وردة.
1: اليوم مفاجأة، اليوم معك يوسف من الإمارات يصبح عليكم.
0: والله يا يوسف عن جد؟
1: والله اليوم قلنا نغير شوي، خلينا نصبح عليكم
0: نسمع
1: صوتكم.
0: أهلا أهلا يا يوسف.
1: الله يسعدك.
0: كيف أصبحت؟ طمنا عنك.
1: والله الحمد لله رب العالمين، والله مشتاقين للبلد وريحة البلد وأهل البلد، ولكن الحمد لله يعني شايفة أنت الظروف اللي صارت الله يسامحهم حرمونا من الإجازة والنزلة يعني، ولكن الواحد خلص بيصبر حاله وبقول قدر الله وما شاء فعل، يعني نحاول نصبر هنا بهذا الشيء بس.
0: مش مشكلة يا يوسف، مش مشكلة، إن شاء الله بتيجي على خير يا رب، إن شاء الله كل تأخير فيها خير يا يوسف.
1: إن شاء الله هذا هذا هذا اللي بصبرنا شوي يعني بالزبط. الواحد تعود يعني 14 سنة غربة، خلص كل سنة الواحد يعني هو سبحان الله الإنسان لما بيكون صار له سنة كاملة بالغربة بصير خلص زي اللي وصل آخره يعني. سير انت ما تعد الايام امتى الاجازه تشوف اهلك وناسك واصحابك، تشتاق للبلد لريحه البلد.
0: صح.
1: ولكن سبحان الله لعله خير زي ما بيحكي الواحد.
0: لعله خير.
1: والله يجزيكم الخير، انتم دائما يعني راديو حياه يعني مقربين لنا كثير، مقربين المسافه يعني الواحد بعيد مسافه بس ولكن قلبا وشعوريا دائما جوا البلد. الحمد لله.
0: الحمد
1: الله يجزيكم الخير.
0: الحمد لله يا يوسف، ان شاء الله بنشوفك على خير يا رب. وانت شايف كمان وضع الجسر، كل دقيقه بسكروه، كل دقيقه بسكروه.
1: والله الوضع مأساوي مأساوي يعني، هم كانوا يحكوا انه اللي عنده حجز بس بنزل واموره طيبه، واكتشفنا انه حتى عندك حجز ما عندك حجز هي بهدله لابد منها. ولكن الله المستعان.
0: الله المستعان يا يوسف. والله نورتنا كثير، مبسوطين
1: الله يسعدك.
0: احنا سمعنا الله صوتك يا يوسف.
1: الله يسعدك. والله انا بالاسعد ويعني وحابب الواحد يصبح على كل مستمعين راديو حياة اسما شخصا شخصا يعني، ما صرنا زي العائلة يعني تبقى في ناس يعني ذكورا وإناثا يعني بتحس انه اذا فلان بتصير تستفقدهم، تقول والله فلان اليوم معلق، فلان اليوم ما صبحش، فلان اليوم ناس نذكر اسماء لانه كلهم يعني للأمانة عائلة يعني. قديش واحد احيانا نطرح مواضيع نختلف في الآراء ولكن كلنا بالنهاية عائلة واحدة يعني.
0: أكيد.
1: الله يحفظ الجميع وديم نابلس وعز نابلس ومبادراتكم الحلوة اللي دائما احنا متابعينها مع انه بعاد ولكن متابعينها اول باول، وجزيكم الخير، وحبينا هيك نصبح عليكم بشكل سريع ومنكمل معكم بالتعليقات.
0: الله يسعدك يا يوسف، ميت وردي، اهلا وسهلا.
1: صبحين على جميع طاقم راديو حياة، اولا مسعد ملكة الهندسة.
0: يوصل طبعا. يوصل يا يوسف، يسعد لي صباحك.
1: الله يسعدكم، يسعد صباحكم جميعا.
0: اهلا اهلا اهلا وسهلا. والله تليفون مفاجئ الصراحة جدا. بالضبط. عن جد كثير انبسطنا انه سمعنا صوته ليوسف. عنا نكنام بيقول عشاق الماضي. امرامي عمران من البلد القديمه، خلص اوكي ما انتبهت الاخر، ميت وردي يا امرامي. عنا الاء بتقول السواقه والتصوير. لحظه وراح السواقه والتصوير، وحلو انك لو تشوفي اغلى الناس باحلى صوره. عنا ضياء بيقولنا التجاره واداره الاموال، لعل وعسى مثلا، لعل وعسى. ام العبد النحت على الخشب. تمارا بتقول انه بتحب ركوب الخيل. اذا مستمعينا الكرام، لو في مهارة انت بتتمنى انك تتعلمها وبشكل مجاني، شو راح تختار وليش؟

0: يلا ناخذ اتصال. صباح الخير.
1: على السلام عليكم. صباح الخير.
0: وعليكم السلام ورحمة الله.
1: يا عمي احلى صباح ليوسف، ونورت البلد بصوتك بصراحة يعني.
0: الله يسعدك
1: ان شاء الله. بلم شملك وبتشم ريحة الياسمينة وبتاكل خلطة وعزة وبترجع للبلد توزن واحد احد
0: ان شاء الله يا رب. ان شاء الله ان شاء الله.
1: واحنا طبعا من هني فريق انجلترا فوز بصراحة يعني، كان مباراة حلوة كثير. ان شاء الله انه بلاقي الارجنتين وبغلبها وبترجع الأزمة بيناتهم بين جزر فرقتهم بين الأرجنتين وإنجلترا. راح ترجع هاي أزمة بيناتهم.
0: ما هي إنجلترا بدها تلعب مع الأرجنتين
1: إن شاء الله تعالى. وأنا ببلك من هلأ إن شاء الله الكأس إسباني لأنه عنده هداوة بال وفيش تصرع بالكرة عنده. إن شاء الله إنه إسباني
0: إن شاء الله.
1: اللي برفع دائما علم فلسطين واسم فلسطين. لو بدي أنا أختار مهارة بالسن اللي أنا فيه أختار مهارة اللياقة البدنية بصراحة. مهارة اللياقة البدنية يعني الواحد بيكبر وبيعجز وبعد بهالمحل يعني لازم أقول لك إحنا لازم يكون عندنا لياقة بدنية لإنشان نقدر نقاوم ونقدر نقاوم الأمراض اللي بتكون فيه بني آدم. يعني باللياقة البدنية بصراحة السكر بخف وكل شيء بخف وعضلات جسمه بتضل منيحة ومفاصل جسمه بتضل منيحة. وأنا بتأمل إنه أنا أرجع ألعب لياقة بدنية بصراحة. أنا عدت أكثر من 30 سنة ألعب كرة قدم بس برضه لما بيكبر البني آدم شايف علي بصير فيه هيك
0: يعني بكسل. بس مش غلط فرصة.
1: أنا بصراحة مهارة اللياقة البدنية لا بدي سواقة ولا بدي ولا بدي يعني بس وش كل إيش بس أنا اللياقة المهارة البدنية للكبار بالعمر منيحة.
0: حلو.
1: شكرا لكم وبارك الله.
0: أهلا.
1: بحب أصبح جميع المستمعين راديو حياة فردا أعطاكم راديو حياة طبعا.
0: صباح الورد. أهلا وسهلا. عبير بتقول هي حابة تدخل دورة تتعلم شيف لأنه هي عندها هواية تعمل حلويات. إمرامي كمان بتقول أنغام صباح الخير وصباح الفل والهنا لإلي ولجميع العاملين. ولا تعتذر ولا على بالك. صباح الوردات يعني. تمارا بتعمل بتوصية الرسول عليه أفضل الصلاة والسلام، علموا أولادكم الرماية والصباحة وركوب الخيل. أنت تمارا ركوب الخيل يعني. إمرامي بتحب تتعلم السواقة. كمان ليلى هريش صباح الخير. وفاء التطريز والخياطة هلا نشوف هين شو بدها. عبادة صباح الخير يا أحلى ناس. صباح الفل على كل مستمعي راديو حياة. إن شاء الله يومكم يكون مليان رزق وخير وتدوم الضحكة على وجوهنا جميعا. صفاء بتقول إنها كانت فائد يوسف على التعليقات بس هي عملنا مفاجأة وسمعنا صوته. شو هن؟
2: أنا قلت لك شعر علي.
0: لا ما أنت قلتي لي لإلي ما قلتي للمستمعين برضو. عبادة شكرا كتير على التمرية. طبعا عبادة بعت لنا يوم الخميس تمرية. فعبادة كتير شكرا لك عن جد كلك ذوق والله ما قصرت الصراحة. أبو العهد يسعد صباحكم بكل خير. صباح الفل من أريج صباحه أنغامه. صباح الوردات أنا بحس بس تنين بيقولوا لي أنغامه فأريج صارت رقم ثلاثة. كمان أبو العهد حازم صراحة سعد صباح العهد بكل خير.
3: بكل خير.
0: حاتم الخواجة صباح أريج صباح أنغام
3: صباح الوردات
0: وأنغام كيف فرحتونا بهذا البرنامج
3: أريج رقم ثلاثة.
0: احذروا شو نفسي أعمل بحياتي. سعد صباح يا أبو العهد
3: خير.
0: أكيد صعب علينا نحذر. صباح الخير
3: ريناس
0: صباح الورد وأنغام كتير فرحتونا بهذا البرنامج.
3: صباح الخير
0: شكرا معلاء. احذروا شو نفسي أعمل بحياتي. شو يا أبو العهد أكيد صعب علينا نحذر. شو حابب تعمل بحياتك؟
3: شو هن؟ شو حابب تتعلمي؟
0: صباح الخير.
3: طيب صباح الخير.
0: طولي تليفوناتكم سايلنت انسرعت. شو
3: قولي لي شو حابب تتعلمي؟
0: شو هن؟ شو حابب
3: تتعلمي؟ التجارة الإلكترونية.
0: ناخذ اتصال.
3: طيب
0: طولي تليفوناتكم سايلنت انسرعت.
3: يوسف بيقول أنا بشوف ناس بيكون عندهم
0: كراج وقاعدة خاصة فيهم إذا خدت سيارته أو دراجته مثلا هو بيصلحها. بتمنى لو هيك بيقدر يتعلم.
3: أنا بشوف ناس
0: يصلح بإيده
3: يعني هيك حرفة الميكانيك مثلا كهواية
0: وقاعدة خاصة فيهم إذا خربت سيارته أو دراجته مثلا هو بيقول يوسف لعبادة وصلت
3: بتمنى لو هو أمير دوري أتعلم تشكره وكيخلف يعني عليكم جميعا
0: يصلح كتير
3: يعني هيك حفت
0: رح نرجع لملخص مباريات الأمس بس ناخذ هالاتصال اللي مش عم بيعلق
3: صباح الخير
0: بيقول يوسف لعبادة وصلت وأميرة ورائد تشكره وكيخلف عليكم جميعا
3: راح الحلوان
0: رح نرجع لملخص مباريات الأمس بس ناخذ هالاتصال
3: وأنا والله
0: علق صباح الخير
1: الله يسعدك
3: يلا بعين الله شو نسوي
1: صباح النور انا وزوجتي انغام راح
3: الورد راح الحلوان
1: شو الفريق الممل هذا والله راح الحلوان كذا هذول عمر الامن الفضلون
3: وانا والله كانت ممل المباراه عن جد الكل تفاجئ باداء شو نسوي
1: كنت احضرها انا وزوجتي اللعب كله كان فرنسا هجمه واحده شو الفريق الممل
3: للاسف ما كان زي ما كنا متوقعين كانت ممل المباراه عن جد الكل تفاجئ باداء
0: حدا اوفر للمنتخبات العربيه
1: كله كان فرنسا وبينه وبينك
3: للأسف ما كان زي ما كنا متوقعين
1: الحمد لله بنشجع الفايز كندا الحارة
3: خلاص لأنه نرجع للقواعد شو نعمل حتى نوفر للمنتخبات العربية
1: أرجنتين
3: إسبانيا
1: المنتخبات العربية يعطيها
3: والله خلاص يلا بدنا نشوف
1: الحمد لله بنشجع الفايز
3: شو خلاص لأنه نرجع للقواعد
1: أرجنتين
3: إسبانيا
1: معقول
3: يلا بدنا نشوف يلا بنشوف حالك مش داير راح اللي كتير وضل الأهلي
1: يعني الجميع براهن عن ماله الأرجنتين هذول كلهم عشاق يتوجوا لمين يمال وجماعة يفرحوا لأنه اللي ميسي عن ماله بيعملوا
3: طبعا والله يلا بنشوف حالك مش داير راح اللي كتير وضل الأهلي
1: يعني الجميع براهن عن ماله الأرجنتين هذول كلهم عشاق ويفرحوا طبعا انت ما بتلعب على ميسي عن ماله بيعملوا بالبطولات
3: مزبوط
1: بسهوله
3: صحيح مزبوط
1: جميل يعني لما لعبوا مع بعض مع الكل حكى الكلام ماشي راسه وعين بس هم بيخلصوا بطاقه
3: صح
1: انت ما بتلعب على مرض مع بعض هارد لك للنرويج انا اللي دخلت عليها اكثر
3: صحيح مزبوط مزبوط
1: يعني لما لعبوا
3: والله راح هالاند راح الكيوت على قولة اميره
1: والله يسامح هذا الوحيد اللي لازم يتوج
3: والله لعبه حلو
1: للنرويج انا هو كفريق النرويج فريق رائع راح هالاند
3: راح هالاند راح الكيوت على قولة اميره
0: عالم بعد اربع سنين هلا لنشوف شو راح يصير
1: الوحيد اللي لازم يتوج
3: والله لعبه حلو
1: وتشجيع
3: ان شاء الله يكون التنظيم اضبط من هيك الاوقات احسن من هيك كمان
1: طريق رائع واشوف الاوقات راح يكون
3: يلا معلش نستنى كاس العالم بعد اربع سنين هلا لنشوف شو راح يصير
1: نشوف مين بيطلع كاس العالم راح يكون 34 بتشجيع جديد
3: ان شاء الله السعوديه بال 34 احسن من هيك كمان
1: 2030 اشوف الاوقات راح يكون بس المغرب طول المغرب واسبان احنا على كاس العالم
3: هي ابو العهد بصبح عليك كمان
1: الله يسعدك
3: السعوديه بال 34
1: مع يوسف راح يكون 32
3: فيت مفاجأة جميلة
1: أرجنتيني بح والمغرب
3: أرجنتيني
1: قلبا وقالبا أنا وياه بالله
3: هاي أبو العهد بصبح عليك كمان
1: الله يسعد صباحك يا أبو العهد
3: يلا يا سيدي
1: مع هذا الصبح طبعا
3: شفت مفاجأة جميلة
0: صباحك ولا الجمال
3: أرجنتيني لو يصح لك تتعلم مهارة أنت كنت حابب تتعلمها زمان بس ما كان في وقت يمكن ما في تكلفة وهلا صحتك تتعلم هاي المهارة بطريقة مجانية لو يصح لك تتعلم مهارة
1: تعلمنا واحنا صغار
3: انت كنت حابب تتعلمها زمان بس ما كان في وقت يمكن ما في تكلفة وهلا صحتك تتعلم هاي المهارة بطريقة مجانية شو رح تتعلم
1: يعني طلبت بإجنو شو تعلمنا واحنا صغار يعني انا تربيت على نقدر نلعب ولكن اذا رجع الزرع اكيد راح ارجع انا استحنا في البلاد
3: كرة قدم
1: طبعا
3: حلو جميل والله جميل
1: انا العب وانا صغير وضليت من عمر 19 سنه لحد ما نقدر نلعب من اللي بتسمع ولكن اذا رجع الزرع اكيد راح ارجع
3: انا استحنا ترجع تلعب كرة قدم
1: كنا نلعب انا وحي مرات وحي حيم العين كنت العب وانا صغير وضليت
4: كان الاشي حلو ممتع سنه لحد ما اكلنا رصاص وراح من اللي حلو نعلم الاولاد
3: بس ان شاء الله ان شاء الله بتلعب انت واولادك
1: باذن الله كنا نلعب انا وخيم العابد انه اولادي وحبال وماشيين عم نبدا
3: كان الشيء حلو ممتع احسن شيء اصلا
1: والله يعطيكم العافيه بدنا صوت
3: ان شاء الله ان شاء الله ان شاء الله بتلعب انت واولادك باذن الله انا واحد من سكر فضي على قولة الحجاج
1: والله صرت ماكل ماشيين عم بنص
3: كيلو مش غلط هذا احسن شيء اصلا
0: معلش معلش
3: بنحبها
1: هذا لمصر يرجع من مصر بنحبها لمصر
3: سكر فضي على قولة هلا نشوف شو رح يصير بالمباراه القادمه
1: لا خلص
3: خلاص انجلترا معلش معلش بنحبها برضه لمصر يلا يسعد صباحك هلا
1: صباحك
3: ميت وردة تخيل انك حصلت على فرصة تتعلم اي مهارة بدون ما تدفع لازم تقول فيها شو اول مهاره راح تختارها. هل هدفك من اختيار هاي المهارة انك تطور نفسك تزيد فرص عملها حصلت على فرصة تتعلم اي مهارة
0: قديم
3: بدون ما تدفع اي تكلفة
0: مشاركات
3: شو اول مهارة راح تختارها؟ هل هدفك من اختيار هاي المهارة انك تطور نفسك؟
0: صباح الخير. انجلترا والارجنتين فرنسا واسبانيا
3: تحقق حلم قديم عندك فعليا. احنا
0: ناخذ الاتصال. صباح الخير.
1: 2 3 7 9 صباح النور. بدايه اسبوع موفق على الجميع يا رب العالمين. ويسعد صباح يوسف من وين ما كان.
0: من الامارات.
1: ونابلس من الامارات. ونابلس ترحب فيه.
0: الاتصال.
1: واي وقت كنت اخيره فيها خيره يا نور. بدايه اسبوع موفق على الجميع يا رب العالمين. ويسعد صباح يوسف من وين ما كان.
0: من الامارات.
1: والله يعني من الامارات. ونابلس ترحب فيه. اطلع واي وقت كنت اخيره
0: هلا
1: ايوه هلا هلا غيرت رايي اني لو ربنا يعطينا او ارجع اتعلم يعني كان ارجع بختار اني اعاني اتعلم ادمن الطيارة واطلع الفنان
0: سيارة
1: هلا هلا هذا هو طبيعي والله لو ربنا يعطينا او ارجع اتعلم يعني انه اني اعاني

0: بكل هون الناس العزيزة
1: ان شاء الله ليش لا
0: وعلى انخفاض وعلى خالد وعلى خميس وعلى وصورتنا وعلى خالد وكل شبرية المخيم وعلى انخفاض وعلى شبرية المخيم وصدر خاران وعلى انخفاض لجميع المخالد وخمية وضعاء ولعبوا كمان السلام الخويرة إن شاء الله وكل شبرية السلام والأذهم الخروبي وكمان الأستاذ المجنبر بي ولكمان ولرائع جميع جميع الشفارية اللي موجودين ولعبوا كمان السلام الخويرة إن شاء الله والخص بالسيارة الأذهم الخروبي وكمان الأستاذ المجنبر بي بين صوته أبي يوسف أبي جميع
1: صباح الورد لمحبينك حاج بحبينك كتار صباح الخير تمارا بتقول بالخص كيف في حاليا
0: سيارات الحلمية يسعد صباح الجميع
1: صباح الورد لو سحر لك تتعلم مهارة صباح لمحبينك بطريقة مجانية شو هاي المهارة اللي رح تتعلمها ناخذ الاتصال صباح الخير
2: يا صباح الخير يا اخي الله
1: صباح الورد
2: الله يحفظك ويبارك لك
1: لو سهل لك تتعلم مهارة بطريقة مجانية شو هي المهارة اللي رح تتعلمها ناخذ الاتصال صباح الخير
2: يا صباح الخير كان اكون كهربي سيارات
1: كهربجي
2: سيارات او كهربجي هاي صنعة ممتازة جدا وبتجيب مال بتجيب مال
1: الله يرزقنا كلنا
2: الله يرزقنا كل واحد رزقته يعني كل واحد بدنا رزقته
1: صحيح
2: حتى العصفور اللي رزقته حتى
1: كل واحد له رزقته صح
2: حتى العصفور اللي رزقته
1: حلو
2: الله يصبحكم يربيكم وهالدبان وباكم
1: يا رب
2: وصبحي لاختي سعيد الله يبارك
1: يوصل عبير بتقول في ناس بيشكوا من تشويش في الإذاعة أصوات متداخلة بين بعض ليه؟ ليه؟ صباح الورد عبد الله صباحه بيقول بوصلوا يا يوسف الأرجنتين بمدربها الرائع مع ميسي كمان وبيلعبوا كل مباراة على تكتيك الفريق اللي قدامهم هذا اللي انتبه عليه في لعبة سويسرا يا يوسف بالعكس رح يختلف اللعب مع إنجلترا رح تشوف هينا نشوف إنجلترا مع الأرجنتين فرنسا مع إسبانيا أنا ما بشجع حدا من هدول
3: ماشي أنا ما بحكي عن تشجيع أنا بحكي بسألك سؤال مهني
1: الأرجنتين
3: مين أقوى حدا؟
1: بحس فرنسا
3: أقوى من الأرجنتين
1: ومن
3: إسبانيا
1: وأقوى من إسبانيا
3: إنجلترا لا
1: منيح بس بحس
3: الفرنسيين قوي
1: بيلعبوا هيك
3: بيضاهوا يعني بينافسوا الأرجنتين
1: يعني طبعا بس أنا بدي أحكي إسبانيا عشان دكتور سليمان العمد بلاش يكون معي على السماء هلا فإحنا إن شاء الله الكأس إسباني
3: أنا بحكي
1: فرنسا
3: أقوى
1: شيء ناخذ اتصال صباح الخير
2: يلا يسعد صباحك يا أنغام
1: يا أهلا أهلا وسهلا صباح
2: الله يرزقنا ويرزقكم يا رب ويبعد عنكم الشر ويبعد عنا الشر يا رب
1: آمين
2: ويعطيكم ويعطينا يعني إحباسي مش أحسن مني بالأدعية أنا حافظ أكثر منه
1: يسعد صباحكم جميعا
2: يسعد صباحك يا أنغام والله بس يا عبير ضحك الناس
1: الله يسعدك يا عيد
2: يسعد صباحكم صباح الخير لمن يحب الخير يا رب
1: يا رب ان شاء الله كلنا بنحب الخير
2: انا سؤالك والله ما كنا هلا اجيبش السؤال
1: تمام سؤالي بيقول يعني تخيل انك تحصل على فرصه لتتعلم مهاره انت حابب تتعلمها بدون اي تكلفه يعني بدون ما تدفع ايش رح تكون هاي المهاره وليش
2: انا والله بعتز بصنعتي اول شيء يعني انا وش دهام وبيدي عندي منجر دهان يعني انا بعتز بهاي الصناعه
1: يعني بس بتضلك يعني هاي هي اللي انت حابب
2: طبعا انا هاي وصلت يعني لو انا وارثة عن يعني عن الوالدة او ماشي فيها الحمد لله رب
1: العالمين الحمد لله الحمد لله دائما وابدا
2: وصباح الخير لكل بني ادم بحب راديو واذاعة حياة يا رب نشوفكم من اعلى الاذاعات الفلسطينية في الوطن الجميل
1: ان شاء الله ان شاء الله شكرا كثير شكرا كثير لإلك
2: وصباح الخير الى الحجة الغالية ام محمد النابلسي واختي ام علاء الحجة وللاخ الحبوش وابو سامر النجار وصباح خاص ومميز الى جميع اولادي وزوجتي ووالدي ووالدتي
1: الله يسعد صباحك جميعا وصباح كل حدا ذكرته يا عيد
2: ويسعد صباحك
1: اهلا اهلا وسهلا فيك على 2379143 واكيد اللايف الموجود على صفحة راديو حياة على الفيسبوك لو يسح لك تتعلم مهارة بدون اي تكلفة شو المهارة اللي انت راح يعني تحب تتعلم

0: اسمها وليش. خلينا نشوف عبير بتقول إسبانيا. إسبانيا كمان إنه عم يعني أتمنى من الكل. مجد بيقول يتعلموا مهارة الأخلاق الحميدة واحترام حقوق الغير، بعد هيك يتعلموا اللي بحبوه. أم العبد تتعلق يعني بتحلم بتحرير فلسطين. إن شاء الله إن شاء الله نتحرر بعد هالعناء الطويل ونصير نروح على عكا، نروح على حيفا. هند أنا وين بدي أروح إذا تحررنا؟ طيب فكري قبل ما اخذ نسيتي كنت معلقه عليه. صباح الخير.
1: الله يسعد صباحك يا ست الكل. البرنامج اليوم منور، اعطيت تفاؤل واعطيت محبه واعطيت كل الكرامات ومحبه الناس واحترام الناس من ذات حياه. الله يسعد قلبك، والله سؤالك حلو الواحد حلو انه يشارك فيه.
0: الله يسعدك.
1: أول إشي بنصبح على عمران، عمران هاي من البلد القديم من حارة الغرب. بنصبح على ست الكل من محمد النابلسي. يعني فعلا قدي قوتنا الواحد لسه بتزداد قوتنا من خالتنا أم محمد على ثقافتها وعلى كلامها الحلو بيكون في راديو حياة.
0: الله يسعدك.
1: يعني فعلا
0: الله يسعدك يعني ويديم عليها الصحة يا رب
1: يا رب العالمين. قد ما بدنا ننصفها لسه مقصرين مع بوصفها. يعني فعلا إنها قديرة ما شاء الله عنها. يا أختان غام، أنا إنسان مهاراتي شيء مهاراتي، بحب الخير للناس، بحب أشوف الناس متوفقين مع بعض، بحبش أشوف حد زعلان. بعدين عمالي بفكر أنزل على المجلس التشريعي بس عشان أنصف.
0: الله يهدي بالك.
1: بس الله يسعدك.
0: الله يسعدك.
1: بده 25,000 ولا أكثر؟
0: إيش هو؟
1: التصويت.
0: بعرفش والله، جديدة هاي علي 25,000.
1: مش 25,000 صوت؟
0: والله هيني ها بكتشف منك المعلومة قاعدة.
1: أنا بعرف 25,000 صوت، ما قلتليش ليش؟
0: ليش؟
1: عشان أنصف الحالات الاجتماعية تاعتنا اللي حالات الإنسانية اللي بدها مساعدات، اللي بدها واحد يطلع عليها إنه ما يزلوش. أيوة. زي ما بروح اللجنة الطبية ولا اللي باخده
0: إن شاء الله إن شاء الله تكون فرصة للتغيير. نتأمل إحنا بنتأمل شو ورانا، هينا قاعدين نشوف شو رح يصير.
1: دائما النفس النظيف بده نفس نظيف، والنفس اللي بحب الناس بده نفس يحب الناس أكثر.
0: إن شاء الله.
1: ودائما راضي حياة ما شاء الله عنه، جمع عيلة كبيرة وإن شاء الله إنها تزيد لأزود أزود.
0: يا رب.
1: والرحمة للشهداء. آمين. والفرج القريب للأسرى والشفاء العاجل للجرحى.
0: يا رب.
1: الله يرحم إمك ويرحم إمي ويرحم أبوي ويرحم جميع أمواتي وأمواتهم يا رب العالمين.
0: آمين. ويسعد صباحك. أهلا آمين آمين. يسعد صباحك فلاح، الله يسعدك بزيادة. أم محمد هواش يا صباح الخيرات لأحلى طاقم، بتتمنى لنا يوم أفضل. وكمان حبيش الله يسعدك أكتر وأكتر وكمان كمان. خلص فلاح اعتزل التشجيع، خلص طلعت البرتغال. عبير بتقول على الأقصى إن شاء الله. إن شاء الله يعني كتير، بس لا أنا يعني في مكان كتير بحب أروح عليه. وهند على فكرة مش منطق. ليش بده يجلط مشجعي الريال؟ هات نشوف ليش بده يجلط مشجعي الريال. خلاص يا جماعه،
2: حاسه حالي اني انا هيك زهرت على فجأة.
0: الناصره يا بنت الحلال. نعم تتذكري اول احداث 7 اكتوبر حبكت على حبكت ببالي بدي اروح على الناصره. عيافة عبود. لا عبود ما له علاقه. كان ناخذ اتصال. صباح الخير.
3: صباح النور. عرب النور
0: نور البرنامج.
3: الله يرضى عليكي. الله بيت ينور. الله ينور عليكي. وهي الامه الاسلاميه متفقه القلوب على القلوب والعائل على العائل والخير على الخير. يا رب يبعد عننا الشر والويل عن الامه الاسلاميه وعلى مناح كلهم بجاه حبيبك محمد. الله يصبحكم ويربحكم ويعطيكم يغنيكم ما يرضي الله.
0: يا رب. اللهم امين
3: يا الله. حابه ادعي لكم هيك.
0: لا والله يا حجه استفدنا لك الصراحه.
3: يعني
0: طبعا. حبيبتنا الله يديم عليك الصحة والعافية.
3: أنا بحيي إبراد يا حياة، لا وجهنا ولا رؤيا. اللي بيعجبني بحكي، واللي بيعجبنيش بحكيش. هيك بتلاحظي بحكي زي أول؟
0: لا يا حجة،
3: لا، لأنه كليته فاضي. فاضي فاضي، لأن اللي بده يمشي على الخير من غير ما حدا يرزده بيمشي. لا، رب العالمين بيكبر بني آدم، بقول لك هي طريق الشر وهي طريق الخير.
0: مزبوط.
3: والله بدي أمشي على الشر بمشي، أما طالما عقلي براسي ومعطيني رب العالمين مخ كبير وأفكر شو أعمل شو أحكي وشو أسوي، ما أمشي الطريق الصح أنا.
0: صحيح. طبعا يا حجة ولا،
3: ومزبوط. ما هو الله يرحم أمك والبطن اللي حملك،
0: الله يرحمها الغالية.
3: بعدين الله بجاه النبي يسعد البطن اللي حملها هند، اللي عملت هالراديو، خلي هالناس تحكي
0: تفش قلبها شوي،
3: تفش قلبها، بعدين تتعرف على بعيد، بتشوف العاطل من المنيح. شايفة مين اللي بصدق مع صاحبه؟ مين اللي بيخلص لأخوه لأخته لجاره لعمه لخاله؟ هذه لأنها برضه وفق من الله رب العالمين، اختارها الست أم سعيد يعملوا هالراديو، لانه ولا راديو اقوى من راديو، مش وجهنا
0: حبيبتي، الله يسعدك،
3: مش وجهنا. ولا راديو يعني في اقوى من راديو حياة الا رب العالمين.
0: حبيبتي هذا بفضل محبتكم ودعمكم لنا يا حجة.
3: ما هو فالانسان كل ما قدر يمشي تحت ربه بمخافة الله
0: والنعم بالله، الحمد لله.
3: أيوة.
0: الحمد
3: لأنه لله. من مجي تحت ربه ماشي مظبوط، ما بخيب لرجع لا منيح ولا عاطل. صح. وبخليه دائما ماشي على الدرب المظبوط، الحياة الحلوة مش المرة.
0: الحمد لله أن نضلنا ماشيين بستر رب العالمين.
3: الله يرضى عليك، الله يستر عليك
0: دنيا وآخر.
3: وهوني بصبح على نابلس وبتشكر قاسم أبو محمد على هالرواية اللي حطها، والله يزيده من نعيم الله ويزيده وحبب خلقه فيه، هو وأبو سامر عيد شعب الله. اللهم صل أبو مصعب، ولو إنه أبو مصعب ما بذكرناش ونصايب إحنا وياهم يعني نسب قوي قوي، بس اللي على خلبق له أبو مصعب.
0: معلش معلش، يعني بيكون بالغلط مش قصده.
3: وبصبح على طائم راديو حياة
0: حبيبتي،
3: بصبح على اللي بيروح واللي بيجي، على نسمة الهوى اللي بتنسم على بني آدم من رب العالمين، إديمها علينا وينشلنا من العذاب بجاه رب العباد.
0: يا رب. اللهم آمين.
3: يا الله.
0: اللهم
3: يا
0: آمين.
3: الله يا الله. بصبح على أهل غزة، الله يعينهم على اللي هن فيه وينشلهم نشلة الغارقين بجاه رب العالمين.
0: يا رب.
3: يا الله. بصبح على جميع القرى اللي بعمالهم بتنضام والأمة الإسلامية بتتفرج عليهم. هدول التانيين بدهم صباح
0: أكيد.
3: وهنية، والله بجاه النبي قيم هالغيمة عنهم وعننا هيهن. عند جامع النور مثلا، هذا مش عذاب كبير
0: ولا
3: لأنه ما واحد قلبه على الثاني، بهمني بس أكون أنا وأنغامي منيحة والباقي بلاش.
0: لا حول، الله يهدي بالنا
3: يا الله. يا بعدين اللهم صل على النبي
0: عليه.
3: بصبح على أختي وبنات أختي، هذه هي أختي وهي بنتي، بناتي وولاد بناتي، اللهم صل على النبي. بصبح على كل من سأل علي، بصبح على إخوتي وولاد إخوتي، بصبح على بنت بنتي بالزرقة، والله يرضى عليها ويشفيها ويعافيها ويعطيها ويغنيها. بصبح على أولاد أخي المرحوم الحج مالك قاضي عليهم كلهم فردا فردا فردا. وصبح على أم زياد مرت أخي صباح حار، لأنها ما تنعد مرت أخ.
0: الله يديم المحبة.
3: الله يخليك. وبصبح على نسوان إخوتي ولاد إخوتي وعلى كل من سأل عني. وبصبح على الست أميرة
0: أيوة
3: لانها ما بتذكرني، بصبح على الست انغام لانها نوارت الراديو.
0: حبيبتي كلك ذوق ولا يا حجة،
3: والله انك وانت بتقعدي على الراديو ما هي وجهنا انك بتشرحي الصدر، بكفي كل ما بتحكي بتتبسم، بتسمع الغناوه اللي بتقول والنبي تبسم.
0: اه طبعا
3: ايوه
0: حبيبتي يا حجه
3: شايفه، ويا ريت تحطي لي غناوات. اخ يا غايبين قلبي بهواكم دايب.
0: يلا هلا انا نحط لك
3: امبارح اول امبارح ابني الله خلي صحتك وعافيتك طبع له 6 سنين مفقود، الله يرحمه ويرحم التراب اللي رمه.
0: الله يرحمه يا حجة، شو نعمل، هاي سنة الحياة.
3: أيوة بس بدي تحطولي يا غايبين قلبي بهواكم دايم.
0: حاضرين
3: حطيتوها خير وزين، ما حطيتوها حرة، أنا بسمعها دايما على التلفزيون.
0: لا أكيد بنحطها يا حجة يعني، ولو
3: أميرة طنشتنا نقلتين.
0: لا حاضر على راسي هلا بدي أحط لك إياها.
3: يا هلا طريق الأطرش.
0: حاضر حاضر يا حجة على راسي.
3: سلمي لعم سعد كثير
0: يوصل السلام. يا حجة يوصل، اهلا وسهلا. يلا نسمعها للحجه و خلص اللي طلع معك مش مشكله. انا عاوز

كمان عنا يوسف حابب يسمع يا طير الطاير جزء منها، لأنه راح نحط كمان أغنية لمصر. كنت أحب أغنية كتير قديمة لمصر أنا. تفضلوا هلأ، تفضلوا إني أنا كنت أتذكرها يعني خلاص. إن شو مالك؟ آه طبعا دندون، طبعا في أغنية كتير حلوة هيك. ضيعت علي لحظة إيش التفكير إن أنا بفكر شو الأغنية بدي أسمعها. طيب اسمعي، تمارا بتقول كنا بدنا خلاص، ما ضلكم تقولوا لنا كنا نطلع على مصر، ومتحرك ونطلع على مصر. خلاص طيب يلا، صباح الخير 2379143، وأكيد اللايف الموجود على صفحة راديو حياة على على الفيسبوك. مش هاي اللي بدي اياها، بدي اياها تمارا. اه اوكي.

0: نجات بتقول يسعد صباحكم، في عصر عم بتسارع فيه الذكاء الاصطناعي، بتضل المهارة الأجمل هي قدرتنا على إنه إحنا نطوع التكنولوجيا للخدمة الإنسانية لإحداث أثر إيجابي مستدام. التعلم المستمر مش مجرد خيار، هو الجسر اللي إحنا بنعبر منه نحو غد واعد، نملك فيه أدوات المستقبل، بنصنع فيه التغيير. أحلى صباح لإلك يا نجات. لو استحيلكم تتعلموا مهارة بطريقة مجانية، شو ممكن تختار مهارة؟ رح تتفاجئي.
1: يلا تفضلي
0: كمان. اعزف كمان.
1: واو.
0: قلت لك رح تتفاجئي، كثير بحب.
1: انا بس طلعت عمليه، وكل واحد حابب يعمل اشياء، يعني
0: كثير نفسي اتعلم فيها. كمان وممكن بيانو كمان، بس بحب الكمان اكثر. يلا خلاص غيرت رأيي. يلا وين نسجل؟
1: بعرفنا شو بنعمل منكعكش، بس بقول لك
0: منكعكش وراي. هلا بنشوف. عن جد بنشوف، يعني حندور ليش ما منكعكش، ليش ما نتعلم. يعني أمورة، كيفك أمورة؟ هاي قلبي. رح نقول صباح الخير لكل حدا انضم لنا بهذا الوقت، وبسمعنا طبعا على 100.8 وحياة دوت بي اس. عبد الله بيقولنا خذونا معكم على الاسكندريه. اخي عبد الله تفتحش علينا المواجع. هلا انا وهند بنبطل نسكت. اميره بتقول تتعلم تفهم المباريات. صباح الورد اموره. اذا مستمعينا الكرام، لو بدكم تتعلموا مهاره انتو حابين تتعلموها بس ما كان في وقت، يمكن الوضع المادي او اي سبب كان، شو المهارة اللي انتو رح تختاروا تتعلموها؟

اعطينا لك الأغنية يا تمارة صباح الورد على 2379143 واللايف الموجود على صفحة راديو حياة على الفيسبوك. لو عندك خيار تتعلم مهنة ببلاش شو رح تختار وكمان ليش من خلال اللايف الموجود على صفحة راديو حياة؟ ممكن مثلا نروح على مصر نعزف كمان. تخيلي هم استنوا فيي قبل ما انا اتعلم اعزف واطلع اعزف هناك مثلا. تخيلي شو بدك تسمعينا؟ خلص خلصوا بس في هيثم انا ما صبحت عليه. حطينا محمد منير. هيثم صباح الورد والفل حارة السقايين مثلا. صباح الورد والفل والياسمين يا أنغام. صباحك ورد وياسمين وصباح الفل لهند وجميع مستمعي طاقم راديو حياة. صباح الفل على 2379143 واللايف الموجود على صفحة راديو حياة على الفيسبوك. عبد الله انت حالف يمين ما تخلي اجري تطلع من نابلس. مش اوصل اصلا انا الجسر. نابلس كلها انا ما راح اطلع منها. استهدي استهدي بالله. انا بقول يا عبد استهدي بالله. صباح الورد 2379143 واللايف الموجود على صفحة راديو حياة على الفيسبوك.

0: ما تروحش تبيع المية
1: وي
0: في حرد السقاي على من على

0: حكم.
1: ما انت تغيري، ما انت شو يعني، ما بعرفش كيف في ناس ما بتقدر تسمع محمد منير. عبد الله بيقول انه حب يذكرني، يعني لو كنت ناسي افكرك انت عملت بالضبط. وانا قاعده بالبلد خلص اصلا، قاعده بالبلد مش متحركه، ومال هالبلد بتجنن والله. يعني خلص هن بتروح عني على مصر وبتحطني هناك بالاجواء، شنو نعمل؟ لا حول ولا قوه الا بالله. ابو العهد حقك علي يا ابو العهد اني انا مش منتبه للتعليق، بس لا يرجع يبعث لي اياه. ابو العهد كان عم بيقول لي انه حابب يجرب مهارة القفز، هاي اللي من الطيارة ولا من المظلات، حابب يجربها كتير. وبعدين كان عم بيحكي ايش عن جماعة الريال واسبانيا وهاي القصص، صح يا ابو العهد؟ يلا قبل ما نطلع للفاصل عشان عندنا لقاء، استنى شوي. يوسف اذا انت معنا على السماء اعمل لنا دعم فني 2379143، واكيد اللايف الموجود على صفحة راديو حياة على الفيسبوك. نضل دقيقة، يلا منضل شي دقيقة دقيقتين بس لانه عندنا لقاءين اليوم بمشوارنا الصباحي يوم بيوم. عندنا قبل الاستاذ فارس ابو الحسن، عندنا عندنا لقاء افتتاح نادي مع جمعية التنمية والبيئة، جمعية قوصين الخيرية، جمعية جميلة، افتتحوا نادي صيف اليوم، فرح نحكي شوي عنه أكثر. فكرة هذا النادي شو الهدف منه، هو أتوقع رح يكون مستمر لمدة أسبوع إن شاء الله، فرح نحكي بالتفاصيل أكثر بس هيك بزيادة.

0: عبد الله بيقول أنغام بلادنا أحلى بلاد، هو عنصري ما بده يسافر على أي بلد، أما إذا منطلعه على إسبانيا أو هولندا هذا حل تاني يعني بيختلف الموضوع. بس غيرهم خلص هينا بنابلس قاعدين. صباح الوردات، أهلا وسهلا. هلا مستمعينا الكرام بدنا نروح للفاصل، بعد الفاصل بنرجع ونكمل بفقرات البرنامج، خليكم معنا.
1: نابلس مدينة الأصالة والتاريخ والحضارة، مدينة تستحق أن تتألق وأن تواصل كتابة قصص النجاح، واليوم نحتفي بإنجاز جديد يضاف إلى سجلها. فندق فيينا يحصل على تصنيف الخمس نجوم ليصبح أول فندق في مدينة نابلس وشمال الضفة الغربية ينال هذا التصنيف المرموق. خمس نجوم تعني معايير عالمية في الضيافة، راحة استثنائية، خدمات متكاملة، وتجربة إقامة ترتقي إلى أعلى مستويات الجودة. إنه إنجاز يعكس صورة نابلس المشرقة ويعزز مكانتها وجهة للأعمال والسياحة والضيافة الراقية. فندق فيينا أول خمس نجوم في نابلس وشمال الضفة الغربية، عنوان جديد للتميز وعنوان دائم للضيافة الراقية.
2: يا الله بكرة مسافر ولازم أحول عملات مش ملحق.
3: بسيطة، على بنكي بلحظة بتحول بأي عملة بأفضل الأسعار. حملوا تطبيق بنكي بلحظة لا تسهلوا حياتكم. بنك فلسطين، البنك الوطني الأول.
4: بابا؟
5: نعم يا عبود.
4: بس أنا شطور.
5: أنت أشطر واحد.
4: ليه يا عبي؟
5: بس هيك رح أخدك على أحلى محل ألعاب.
4: دي من محل دكان حياة.
5: يلا على دكان حياة،
4: عنده ألعاب حلوة كتير.
6: دكان حياة نابلس، مجمع بلدية نابلس التجاري الطابق الأرضي. لمزيد من المعلومات ولمتابعة العروض يرجى زيارة صفحتنا على الفيسبوك والإنستغرام دكان حياة.

0: تطبيق زحمان طلبك بيوصل لباب الدار وأول توصيل مجاناً وفرص تربح آيفون آيباد وبلايستيشن وإكس بوكس وكتير هدايا كمان مع بن زحمان خلطة متوارثة وسر لا يقلد.
1: بدك كوكتيل فواكه فريش؟ بدك عصائر طبيعية؟ بدك قهوة محمصة ومطحونة على الأصول؟ بدك حلو يضيف لنهارك طعم ما بينتسى؟ إذن وجهتك أكيدة شركة ومحلات عيد أبو شقدم من قلب نابلس ومن ذاكرة الأجيال 99 عام من الثقة والجودة والطعم الأصيل. كوكتيل الفواكه الفريش، عصائر منعشة، مشروبات ساخنة بطعم غني، وقهوة بتبلش رحلتها من التحميص المتقن للطحن الطازج وصولاً لفنجان بيحكي حكاية عمرها 99 سنة. زورونا في نابلس رفيديا بجانب حلويات أبو سير، شركة ومحلات عيد أبو شقدم، طعم بتحبه الأجيال. كتير بيحكوا عن بطولاتهم بس قليل اللي فعلا قدها. واقي الشمس من سيبامد الألمانية مش بس بيحمي، بيثبت انه هو قد المسؤولية ومش زي اي واقي شمس. سيبامد الألماني بيوفر لك حماية مضاعفة من الشمس مع ترطيب رح يخلي بشرتك محمية ورطبة طول اليوم بدون ما يترك طبقة بيضاء على بشرتك، ومناسب لكل انواع البشرة وحتى الحساسة. حجمه 75 مل، اقتصادي وموفر كمان، مرخص من وزارة الصحة الفلسطينية ومتوفر بكل صيدليات الضفة الغربية. توجهي على أقرب صيدلية واطلبي سيبامد الألماني.

0: صباح الخير لكم مستمعينا الكرام. طبعا احنا رجعنا من بعد الفاصل نكمل بمشوارنا الصباحي يوم بيوم. صباح الخير لكل حدا انضم لنا بهذا الوقت وبسمعنا على 100.8 وحياة دوت بي اس. لأولى فقرات البرنامج لليوم مستمعينا، مثل ما قلت بالبداية رح نتحدث أكثر عن افتتاح نادي أصدقاء البيئة في مدرسة بنات قوسين الثانوية. رح نحكي عن فكرة هذا النادي، شو الهدف منه، الفعاليات اللي رح تكون موجودة داخل النادي، قديش رح يضل مستمر، هل انتهى التسجيل أو اليوم مثلا أول يوم بالتسجيل وإحنا أرفقنا على اللقاء صور لافتتاح اليوم. كل هاي التفاصيل مع أستاذ جمال الباز، هو رئيس جمعية التنمية والبيئة. صباح الخير.
1: صباح النور، أهلا وسهلا فيكم.
0: أهلا وسهلا بحضرتك، كيف أصبحت؟
1: والله الحمد لله
0: دائما وأبدا. الله يعافيك يا رب، يعطيكم ألف عافية. يعني خلينا هيك نفوت بالتفاصيل أستاذ جمال، وكمان نحكي أكتر عن الافتتاح وفكرة الافتتاح، شو الهدف منه، كيف كانت مشاركة الطلاب اليوم بالافتتاح؟
1: صباح الخير للجميع. طبعا بالبداية منوجه الشكر الجزير للراديو حياة تحديدا بهذا الموضوع لاهتمامهم المباشر واستجابتهم لدعم المبادرات المختلفة خاصة المبادرات المجتمعية. بالبداية فكرة النادي أجت من فكرة إحنا بنشتغل عليها في كل سنة تقريبا، بيكون لنا مبادرة زي هيك أو أكثر، لكن السنة كانت صراحة محفز أساسي لهذا الموضوع، الضغط النفسي والضغط الاجتماعي اللي بيعانيه أبنائنا نتيجة ظروف الاحتلال والقيود الموجودة والضغوط المختلفة، فكان لا مفر أنه نتوجه رغم أنه إحنا اختصاصنا في المجال البيئي إلى منفس بيئي معين للفئة، خلي فئة من الطلاب ما بين سن 12 سنة إلى 16 سنة، فئة الطالبات في المرحلة الأولى، ورح نتناول لهذا السبب سمينا النادي البيئي الأول، ورح يكون عندنا فئة أخرى أو نادي آخر بخصوص الطلاب. الفكرة أو البرنامج اللي بنشتغل عليه عندنا تقريبا أسبوع، إحنا بيبدأ من يوم اليوم هو أول يوم من الساعة 9 صباحا بيمتد للساعة 1 ظهرا، بتخلل النادي فعاليات مختلفة، أنشطة داخل الغرف الصفية بتشمل إعادة التدوير لبعض المواد من الكرتون والنايلون وإلى آخره، إضافة إلى موضوع مسابقات بيئية وأنشطة مختلفة. طبعا هذا الكلام بيكون مقسم على ثلاث غرف صفية، عندنا عدد المشاركين أكثر من 50 طالب وطالبة، عفوا أكثر من 50 طالبة في المرحلة الأولى، مع مجموعة من المتدربات اللي بقدمن نوع من التوعية والدورات والنشاط. بنهاية النادي البيئي أو خلال عفوا جدولنا الأسبوعي رح يكون في عنا أيضا مشاركة من إخوتنا بالشرطة الفلسطينية، نوع من التوعية، كمان في عنا مشاركة من الدفاع المدني، كمان نوع من التوعية، إضافة إلى نشاط بيئي في المنطقة القريبة من المدرسة، نوع من الحث على النظافة وترتيب البيئة والبيئة المحيطة، كمان راح يكون عندنا نوع من التوعية البيئية بمعنى التثقيف البيئي داخل حدود الغرف الصفية ومسابقات بيئية مختلفة.
0: هو نادي بيئي بامتياز، هذا اللي بيخليه يختلف عن بقية النوادي الصيفية الأخرى.
1: صحيح 100%. طبعا النادي بيشاركنا في المجلس القروي، مجلس قروي قوسين، النادي تم المبادرة فيه من جمعية قوسين الخيرية وجمعية التنمية والبيئة بشراكة مباشرة مع بعض بدعم من إخوتنا بشركة نابكو اللي هي الشركة الوطنية لصناعة الألمنيوم والبروفيلات، ما قصروش مشاركتهم وحضر عندنا تحت رعاية وعطوفة المحافظ الأخ غسان الدغلس، وكان كمان في مشاركة تمثلت بنائبه الأخ عبد الله أبو صالح، وكمان من مؤسسات مختلفة من المؤسسات الأهلية اللي حضروا عندنا في الافتتاح وانطلاق الفعاليات.
0: لأمتى رح يضل النادي مستمر أستاذ جمال؟
1: النادي رح يكون عندنا ختامه يوم السبت القادم برحلة بيئية لمنطقة البازان للطلاب المشاركين وممكن يكون لأهاليهم كمان معنا اللي بحب يشارك طبعا.
0: حلو حلو. وهل النادي راح يكون مستمر يعني ولا فقط حينتهي بعد أسبوع ما راح يكون في تجديد للأشخاص اللي ما حلفهم الحجز؟
1: هلا ضمن خطتنا إحنا راح يكون ينتقل للشباب يعني للفتيان أو الطلاب. لأنه بدنا نعطيهم فرصة كمان، بس راح يكون في فترة معينة للانتقال. يعني ضمن خطتنا أن يكون في نادي بيئي ثاني لفئة الطلاب من الفئة ما بين 12 ل 16 سنة.
0: حلو.
1: وهي إن شاء الله تعالى بتعتمد على جهود الإخوة الداعمين في كل المجالات إن شاء الله.
0: طيب نحكي قبل ما أختم مع حضرتك أستاذ جمال عن جمعية التنمية والبيئة شوي، فكرة هاي الجمعية شو الهدف منها كمان؟
1: جمعية التنمية والبيئة تأسست بال 2014 وكانت لها انطلاقة جيدة بتلك الفترة من الأنشطة المجتمعية المختلفة سواء على مستوى قوسين أو على مستوى المنطقة الغربية تحديدا. كان لنا تعاون مع الإخوة في بيت وزن، في زوالتا، في دير شرف، بيتيبة، الكل كان يشارك في أكثر من نشاط، وإلنا بصمة يعني على مدار السنوات السابقة الحمد لله ملموسة بهذا المجال، وتعاون مع كثير من المؤسسات وعلى رأسهم مؤسسة سلطة جودة البيئة اللي كانت كمان داعم إلنا في كثير من الأنشطة، وخاصة من خص أخونا أيمن عبد ربه اللي هو كان من المشاركين معنا وللأسف ما تمكنش من الحضور نتيجة إصابته، وكان له دور عندنا كمان في النادي في إعطاء الدورة للإخوة والطلاب.
0: يعني أكيد نتمنى لكم كل التوفيق أستاذ جمال، وأيام حلوة هيك تقضوها بالنادي الصيفي، وفرصة أنه كيف تكون إحنا أصدقاء للبيئة. شكرا جزيلا لتواجدك معنا لليوم أستاذ جمال، أهلا وسهلا بحضرتك.
1: الله يعطيكم ألف عافية وشكرا لكم كمان.
0: أهلا أهلا أستاذ جمال الباز رئيس جمعية التنمية والبيئة، وحكينا عن افتتاح نادي أصدقاء البيئة في مدرسة بنات قصين الثانوية. يمكن إحنا عن جد بحاجة لهذا النوع من النوادي فعليا نتعلم كيف يعني إحنا نكون أصدقاء ونحافظ على بيئتنا أكثر. فصباح الوردات.

0: يا صباح الورد لكم مستمعينا الكرام، برضو مكملين معكم بمشوارنا الصباحي يوم بيوم، وصباح الخير أكيد لكل حدا انضمنا بهذا الوقت وبسمعنا على 100.8 وحياة دوت بياسة. اليوم بدنا نروح للامتنان وقديش معاني الامتنان جميلة، وفعليا عن جد قديش يعني كلمة أنا ممتن لوجودك بتفرق، زي ما أنا ممتنة لوجودكم معنا دايما بالسمع بمشوارنا الصباحي يوم بيوم، أو دايما معنا على الأثير على 100.8، هذا امتنان بحد ذاته. صباح الخير للأستاذ فارس أبو الحسن.
1: يسعد صباحك أنغام، أنت وكل السادة المستمعين والمشاهدين بل
0: أستاذ
1: وهند وطاقم حياة،
0: لو يسحلك تتعلم مهارة
1: بس عم محامي. أنا اسمعي هلأ بدي أنا أجيب ورقة وقلم، كل كلمة بتحكيها بدي أعيدها، لأنه هذيك اليوم أنا سمعت الإرجعت سمعت البرنامج صوتك يا هند مش طالع،
0: مش مقربي على المايك، قربي على المايك أنت وما عليك.
1: أنا بقول لك
0: لو سحلك تتعلم مهارة يا أستاذ، مش يعني مدفوعة الأجر هاي المهارة، شو بتختار؟
2: مدفوعة
0: مش مدفوعة؟ حلوة، أنا محب، أنا حابة كلمة مدفوعة الصراحة،
2: يعني بلاش
1: مهارة. الصراحة لو أنا زمان ما كنت في هذا الدرجة من الوعي في مجال العلاقات الزوجية والاجتماعية لكنت دفعت مصاري عشان أتعلم مهارات التواصل.
0: مهارة التواصل،
1: مهارة التواصل
0: حلو، حلو مهارة التواصل
1: إشي. أهم إشي في حياتنا سواء التواصل مع الأهل مع الأصدقاء بين الأزواج كتير مهمة.
0: حلو مهارة التواصل. طب عم نحكي اليوم عن بالقبول والامتنان، إذن تظهر صحيح حياتنا، وأنا قلت يعني أنا كمان ممتنة للمستمعين وبتواجدهم معنا، وكل حدا أكيد فينا ممكن يكون،
1: وأنا ممتن كمان لوجودي معاكم.
0: مثلا وإحنا لسه دي أقول وإحنا ممتنين لوجودك معنا، أم سبقني. يلا تفضل أستاذنا، المايك معك.
1: الله يسعد صباحكم يا رب. شوفي يا ستي، احنا هيك تسلسل جميل ومنطقي ومثمر في لقاءاتنا وفي برنامجنا الأسبوعي. احنا حكينا اول يعني من ضمن الحلقات السابقة تحدثنا بشكل تفصيلي عن الاحتياجات.
0: طبعا
1: مظبوط، كيف افهم احتياجاتي وافهم احتياجات شريك حياتي وكيف انا البيها. صح
0: طبعا،
1: هذا اول كان اول خطوة، وهي اخذت منا حلقات محترمة. الإشي الثاني كان العطاء. أنا بدي أعطي شريك حياتي، وبرضه شريك حياتي كيف بده يعطيني. هلأ في إشي مكمل لهذه الصورة الجميلة، إذا كان خلينا نقول بيت الطابق الأول فيه إنه أنا أفهم احتياجاتي واحتياجات شريكي، الطابق الثاني العطاء والامتنان. كيف بدها تزهر حياتنا؟ كيف بدها تثمر؟
0: صح،
1: كيف بدنا نتطور مع بعض؟
0: نعم.
1: إذا إحنا ما كنا ممتنين وشاكرين لبعض بعطاءاتنا، طبعا هذا الامتنان بيصير خلق للمتلقي. هلا في احنا حكينا عن العطاء اللي بعطي بعطي بعطي، ما مزبوط،
0: هلا بدي ياخذ دوره.
1: لا لا، مش مش مش هو دوره ياخذ. هلا الطرف الثاني اللي باخذ كيف لازم تكون خلقه؟
0: صح.
1: كيف لازم يكون تفكيره؟ كيف كان لازم تكون ايجابيته بهذا العطاء اللي اعطاه الطرف الثاني او اللي اخذه؟ هل هو بده يكون ممتن ولا هذا والله واجبك انت بدك تقدم لي؟ هذا بالضبط أنغام. طبعا وبكل تأكيد يعني احنا راح تكون الحلقة ان شاء الله رب العالمين مفيدة جدا، لانه فيها تشبيهات كتير مهمة، انه احنا منشبه الامتنان بالزهرة.
0: طب استاذ شو بيعني لنا الامتنان؟ شو بيعني الامتنان بالعلاقات
1: الامتنان
0: الزوجية تحديداً؟
1: إني
0: مثلاً
1: إني أنا أشكر الطرف الثاني، أشكره على اللي قدمه، أكون ممتنة له. وهذا الخلق موجود في القرآن الكريم.
0: في فرق ما بين الشكر والامتنان ولا بتحسها نفس المعنى؟
1: يعني تقريباً يعني بنفدوا على بعض. هلأ لو أنا كنت أتوقع تسأليني شو الفرق بين القبول والامتنان.
0: لا ما أنا جايتك فيه بس لأنه مرة يعني صار معي موقف وإحدى الأصدقاء قال لي أنا كنت متوقع تقولي ممتن، إنه مش أشكره على هاي الفعالية.
1: هي نفس الإشي، أنا ممتن، أنا
0: هو
1: أخذ
0: بالضبط يعني
1: نفس الإشي. طيب وهذا الخلق، وهذا الخلق المهم جداً، والسنة اللي رب العالمين كتب لنا إياها في القرآن الكريم.
0: حلو.
1: لما قال لئن شكرتم لأزيدنكم.
0: نعم.
1: فلذلك الامتنان والشكر بدفع الطرف الثاني للعطاء أكثر. تخيلي أنت زوجة بتعطيه كل إشي، بتعطيه اهتمامها، بتعطيه احترام، بتعطيه محبة، بتعطيه كل إشي، وهو مش شاكر، رح توصل لمرحلة إنه هي خلص. أما لما بتشعر هي إنه هو ممتن وهو شاكر لإلها ومقدر لهذا الإشي، أكيد رح عطائها يزيد. مظبوط ولا لا؟
0: مظبوط طبعا.
1: فهذا هو يعني هذا من الأشياء المهمة جدا اللي لازم إنه إحنا نتعلمها. وهلا بدنا نحكي إنه إحنا زي ما حكيت قبل شوي أنا، إنه الامتنان هو الزهرة اللي هاي بتكون نتاج بذرة انحطت في تربة. مظبوط. أول إشي هاي البذرة شو لازم يكون في بينها وبين التربة اللي استوعبتها وحضنتها؟ لازم يكون في قبول. إذا كانت البذرة هي مشروع الزواج، هي الأمل بحياة جديدة وتطور، مظبوط. التربة هي البيئة، هي الجو، هي التحديات. هلأ الجذور أول إشي قبل ما نشوف الزهرة فوق طلعت، بدنا نشوف إحنا إذا حللنا
0: الأرض كيف استقبلت البذرة.
1: لا هلأ البذرة كيف استقبلت الأرض؟
0: طيب ماشي،
1: قبلتها ولا هي نفرت منها من الأساس؟
0: الأرض بتحضن الكل
1: ولا
0: يعني؟
1: رفضت ولا طبعاً ولا البذرة رفضت هاي التربة وما حبتها وبدهاش إياها. ماشي. هلأ أول إشي بعد ما يجي العطاء، بعد ما ينزل العطاء، بعد ما يكون في الطرف الثاني قدم المحبة، قدم الاهتمام، قدم الهدايا، قدم اللي بدك إياه، العطاء من الشريك، هذه البذرة بدها تضرب جذورها بالأرض. فهذا القبول الأعمق إنه هي تمكنت من الأرض. مظبوط. بعدين بيطلع الساق اللي هو الأشياء اليومية اللي إحنا متعامل فيها، الأولاد، الذكريات.
0: حلو.
1: بعدين
0: حلو.
1: الوراء إنه هاي العلاقة بتتنفس. بعدين بيجي الامتنان.
0: صح.
1: الامتنان هو يعني الزهرة اللي بتشرق على الجهتين. هلأ شوف يا ست أنغام.
0: أيوة.
1: ال ال ال ال ال حكينا إحنا إنه العطاء زي المطر. مظبوط.
0: صح.
1: هلأ برضو العطاء هذا لما بينزل على الأرض، الأرض أنواع. مظبوط. في أرض صعبة، أرض قاسية، أرض ما بترفض هاي المية، المية بتسحل عنها هيك بدون ما تأثر فيها وتتغلغل فيها. مظبوط. هذا مين هذا اللي بيكون بهاي الطريقة؟ هذا الإنسان اللي رافض للعطاء أصلاً. أنت إيش ما بتقدم لي هذا واجبك؟
0: على الفاضي.
1: هذا واجبك، أنت ملزم فيه. هذا حقي. مظبوط. فهي رفضت هذا العطاء بالأساس وما قدرته. هلأ في عنا نوع تاني من الأرض، الأرض المالحة، الأرض المالحة اللي العطاء في المية بتتغلغل فيها، ماشي، ولكن ما بتأثر على البذرة. ليه؟ لأنه دائما هاي التربة بتنتقد. وهذا اللي إحنا راح نحكي فيه الحلقة الجاية، موضوع الانتقاد الدائم. قديش هذه العلاقة السامة بيشبهوها بالأرض المالحة السبخة اللي هي يعني ما المطر لما بينزل فيها ما بيفيد الزرع، لأن هي أصلا يعني سلبية والعلاقة معاها سامة، سواء الزوج أو الزوجة.
0: نعم.
1: الأرض الطيبة هو القلب الممتن. أنا بشكرك، أنا ممتن لوجودك في حياتي، أنا كتير يعني سعيدة إنه أنت بتقدم لي شيء، سواء الزوج أو الزوجة. فإحنا في موضوع الامتنان يعني سر هذا كتير كتير يعني للأسف بغفل عنه كتير من الناس، وممكن بتجاوزوه يعني بطريقة أو بأخرى. هلأ إحنا بالنسبة لموضوع الامتنان والقبول، العلاقة بيناتهم جميلة جدا، ومش ممكن يكون في امتنان حقيقي بدون قبول.
0: طبعا.
1: طب هلأ في بعض الناس تقول لك شو يعني قبول؟ يعني أنا بدي أنا أستسلم يعني لكل إشي هو مثلا موجود فيه، سواء في طباعه، في سلوكياته، يعني هو أنا لازم أقبله. نعم. الإنسان اللي أنت ارتضيت ترتبطي فيه أو الإنسان اللي أنت ارتضيت ترتبط فيها، بالإطار العام كلنا إحنا كل البشر في عنا إيجابيات وسلبيات، الأصل إنه ما في حدا فينا كامل، كلنا في عنا سلبيات، مزبوط ولا لا؟ ما في حدا فينا
0: طبعًا
1: كامل.
0: طبعًا كلنا عنا سلبيات طبعًا.
1: فأنا لازم أتقبل هاي السلبيات. طبعًا إحنا لما بنحكي بالقدر المقبول، ما بحكي أنا سلبيات طاغية. ماشي، يعني كاسة فاضية فيش فيها إيجابيات إلا سلبيات، هذا لا يقاس عليه. ولكن إحنا بنحكي بالوضع الطبيعي، في عنا أشياء ممكن نتقبلها، سلبيات بالطباع، سلبيات في من ضمنها ممكن تكون ذكريات، شغلات حصلت في الماضي، ماشي، مشكلة حصلت معانا، إذا أنا بدي أضلني أعيد وأزيد فيها معناته أنا مش متقبل أعيش وأطلع على المستقبل.
0: عنا مشاركة حلوة،
1: وهي
0: المشكلة يا أستاذ، في كتير رجال بيكون عنده تقدير وشكر وامتنان لزوجته بس ما بعرف كيف يعبر عنه.
1: مزبوط.
0: فالزوجة بتفكر إنه هو مش كتير ممتن، والرجال يعني الرجل عنده عنفوان بيكون سعيد ومبسوط أحيانا، بس بيكون هو محتفظ بهذا الشعور لنفس لحاله، يعني ما بحب يبينه. صحيح. هو يعني مع أنه زوجة تشوف قديش زوجها بيكون سعيد وممتن، وبيقولنا أنه في كتير طرق بيعبر فيها الواحد عن الامتنان، كلمة، هدية، يعني كل رجل بالنهاية بيقدر يختار.
1: كلام جميل
0: يعني
1: جدا
0: الطريقة
1: جدا. صحيح صحيح. وإحنا حكينا عن الفروق بين الرجل والمرأة وعدناها في أكثر من مناسبة، حتى في موضوع العطاء.
0: صح.
1: الرجل لما بده يعبر عن الامتنان في له طرق، ممكن مش الطريقة اللي بتتوقعها الزوجة، وهذا مهم جدا. هو بيعبر عن الامتنان وعن الشكر وعن قديش هو سعيد باللي قدمته زوجته، بس بطريقته. ممكن بهدية، بوردة، ممكن طبعا هو للأسف إنه مرات كتير يعني الرجل بهذا الموضوع بيعتبر إنه شغله وتعبه وإنه يجيب فلوس للبيت ويجيب أكل وشرب واحتياجات البيت، هذا منه امتنان. لا، هذا ما بيكفي،
0: هذا واجب.
1: هذا هو، شوفي ديري بالك على فكرة.
0: أوكي.
1: أنت حكيتي شغلة مهمة جدا، في شعرة بين العطاء وبين الواجب. يعني طبعًا. أنا لما بدي أعطي
0: من قلبي.
1: في فرق. ايوه بالضبط. وكمان يعني
0: انه بعطي لعائلتي بالنهايه
1: بالضبط. هلا في شعره تفصل بين العطاء وبين الواجب. واقول لك نفس الواجب لما انا بعمله وانا محب له، وانا يعني مزبوط وانا ملتزم فيه، هذا لزام علي، واجب علي انه انا انفق على عائلتي وانفق على زوجتي وكذا. بس في فرق كبير بين ما انا اعمل هذا الاشي وانا محب وأنا معطي بكل روح إيجابية، وبين ما أنا بعطي وهذا إشي أنا مجبر فيه ويعني مش كتير سعيد فيه. هلأ إحنا في كتير ناس بتقول لك شو يعني أنا بدي أتقبل شريك، يعني هو أنا بدي أستسلم له، يعني هو كل السلبيات اللي فيه وكل هذا أنا بالنسبة لي. في ناس كتير بتقول لك القبول يعني أنا استسلام. أنا بدي أسكت عن حق يعني مبصرش. لا طبعا الكلام مش صحيح. ولا أنا بدعو إنه الوحدة تقبل بالواقع المر، هي بدها تحاول تغير ولكن بأسلوب. بس أهم من محاولة التغيير إنه أنا أتقبل هاي السلبية اللي موجودة في شريك حياتي. تقبلي لإلها بيساعدني أحلها. الرفض الدائم ومحاولة العلاج المتكررة الدائمة، يعني واحدة زوجها مثلا شو بدي أقول لك انطوائي، بحبش يروح زيارات، ماشي، إذا بدها تضلها هي ورا ورا ورا ورا وهي متضايقة من هذا الطبع اللي موجود فيه، هي بدل ما تعاني 5% من الطبع اللي موجود فيه، محاولاتها المتكررة وهو إصراره على الوضع رح يزيد عندها المعاناة.
0: أكيد.
1: بدل ما تكون 5 رح تصير 50. على قصة ترتيبة التخت، أنت إذا أنت متقبلة عن جدهن، إذا أنت متقبلة هذا الموضوع، أما إذا أنت بدك تضلك هذا رح تضلك متضايقة.
2: أنا عندي
0: طبعاً.
1: 100% أكيد. ولا أنا كامل ولا أنت كاملة ولا حدا كامل. صحيح.
0: أكيد الكمال لله سبحانه وتعالى.
2: طالما الأساس صح يعني يفوز في بقية الأشياء، يعني مثلاً بس على سيرة الاجتماعي، أنا حبيت كثير اجتماعي في الشغل.
1: حلو.
2: فهو عكسي تماماً على فكرة. فزي أول

0: انت تكيفتي وتأقلمتي على طبعا
1: عن حب ورضا.
0: طبعا جميل جدا. هلا ال ال في ناس يعني بتسمي القبول استسلام او هزيمه. طبعا طبعا هذا مش صحيح. بالعكس تماما، القبول هو القوه. انت لما قديش زي هند، هي انسانه قويه انه هي تقبلت هذا الاشي اللي موجود وتقدر تتعايش معه وتتكيف معه. بالعكس تماما، لانه ديري بالك الاستسلام، لما انا شو يعني استسلام؟ واحدة بتستسلم لطبع سيء عند زوجها وخلص بتماشي، انه هي بطلت تهتم. اعمل اللي بدك اياه وانا مش سالي، يعني خلص بدك تروح روح، بدك تيجي انت حر. لكن القبول انه انا بفهم انه هذا الطبع جزء منك، وانا طبعا هذا الاشي ممكن ما يعجبني ولكن انا ما بدي احاربه، بدي اتقبله واتكيف معاه. صحيح،
2: مستحيل. يعني في شيء على حساب شيء، في شيء الدنيا مستحيل، رب العالمين ضيعنا كلنا، كل شيء موجود بالبني آدم
0: زي ما احنا بدنا. صحيح،
2: يعني تقول الدين ومهل وعلم يعني مستحيل، في شيء ناقص.
1: طبعا طبعا.
0: شوفي هند، احكي اعطيك مثال هيك. تخيلي واحدة زي ما تفضلتي حضرتك، علم ماشي واخلاق ودين وكل إشي، ولكن خلينا أقول يعني نسبة جمالها قليلة ماشي. هو الزوج طبعا بقدر وبشوف ماشي، رب العالمين إيش حكاله؟ لا، هذا الإشي اللي أنت يعني موجود عندك وأنت مقدره وممتن لإله، رب العالمين أعطانا أجمل كيبولوها روشيتا، أجمل دليل، وعسى أن تكرهوا شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا، وعسى أن تكرهوا شيئا
1: وهو خير لكم.
0: إيش حكيتي؟
1: وهو
0: خير لكم. مية آيتين هما في القرآن. فتخيلي قديش كرم رب العالمين في هذا الموضوع، وهاي هي بالضبط خلق القبول من القرآن الكريم. رب العالمين ما بقول لك حب كل إشي في زوجتك أو حبي كل إشي في زوجك، لا، ممكن في شغلات أنا ما أحبها، ولكن ممكن نتيجة هذا القبول لزوجتي أو زوجي رب العالمين يكرمنا في أولاد يطلعوا ناجحين ومتفوقين.
1: طبعا
0: هاي الزوجة اللي أنت مثلا شايفة يعني نص جمال ولا هذا، ممكن رب العالمين يكرمك أنت وياها بأروع أولاد.
1: صح.
0: فهذا هو القبول. وإحنا طبعا حتى تكون الأمور واضحة، بدون قبول ما في زهرة مش راح تثمر حياتنا. وعلى فكرة بعد الزهرة بيجي الثمرة.
1: طبعاً.
0: الثمرة اللي باكلوا منها الناس. انت لما بتعطي للمجتمع ولد صالح، ولد أبدع في مجال، درس تعلم فادي المجتمع، هاي هي الثمرة.
1: طبعاً.
0: اللي بتفيد كل اللي حواليك. وعلى فكرة الأولاد لما بتعلموا التقبل وبتعلموا خلق الامتنان، بكل تأكيد رح في حياتهم يكونوا ممتنين 100%. هلأ شوفي ستي،
1: أيوة،
0: في حياتنا اليومية في كتير جوانب إحنا بحاجة للقبول فيها. زي ما حكينا مثلا، والله زوجي دايما في السيارة ساكتة، بتروح ساكتة، بتيجي ساكتة، ما بتحكي كتير. هذا طبع، هذا فيها طبع. هلأ زوجها ممكن يفسر الموضوع بإنه شكلها مش طايقتني، ابصر بإيش يعني بتفكر، هل يعني هل أنا لهالدرجة
1: ممل؟
0: أيوة بالضبط، ممل. بس ولكن إذا هو فكر في ماشي أوكي، ممكن يكون طبعها هيك. إذا لقالها عذر مبرر لهذا الموضوع، بجوز تعبانة متضايقة، بجوز هي طبعها هيك، يا سيدي ماشي أوكي، أنت قبولك لهذا الإشي ممكن أنت تقدر تتعايش معه، ويكون فرصة لإلك إنك أنت برضو في نساء يعني كتير بالحكي مزعجة، فأنت ربنا ورزقك في واحدة
1: هادية
0: تعيشك بهدوء
1: مثلا
0: 100%. مثلا

0: فالامتنان للطباع لا يأتي إلا بعد قبول أن هذه الطباع مختلفة عن طباعي، ليس خطأ بل اختلافا. نحن مرات كثير منعتبر إنه الاختلاف هذا إشي سلبي، لا هذا إشي إيجابي، بالعكس هذا مكمل للصورة. تخيلي هي حكاية وهو حكاية، يعني إشي بوجع الرأس
1: بالضبط بالضبط.
0: هلا زي ما حكيت أنا قبل شوية، من ضمن الأمور اللي إحنا بحاجة فيها بالعلاقة اليومية أو في العلاقة المباشرة للقبول، اللي هو قبول الماضي. إحنا صارت معانا مشاكل سابقة، اختلفنا، أو هي مثلا والله كان هو بالأول فقير مثلا، أول ما عاشت حياتها معاه كان
1: وضعهم المادي قليل،
0: وضعه صعب، ماشي، ربنا أكرمه وهذا ما بزبط. إنه أنا دائما والله أنا صبرت عليك وتحملتك وكذا. هذا التقبل، هذا القبول بهاي الأحوال، بهاي الظروف، وبهذا بالماضي تبع الطرفين طبعا، إشي إيجابي جدا. فهو امتنان للحاضر. وطبعا بكل تأكيد إذا ما كنت ممتنة وأنت ممتن للماضي لن تكون ممتن للحاضر، أو إذا ما أنت قبلت الماضي لن تكون ممتن للحاضر.
1: صحيح.
0: بالضبط هاي العبارة الصحيحة. هلأ في مرات كتير في عنا قبول مهم جدا، اللي هو قبولنا لبعض في مرحلة الأزمة، لما بنكون إحنا في مشكلة زي هاي الأزمة اللي إحنا بنمر عليها في هاي الأيام، ماشي. كتير من الشباب أو كتير من الرجال وضعهم المادي ضعضع،
1: صعب طبعا،
0: تراجع. فالزوجة هل بتتقبل وضعه جديد؟
1: مفروض
0: هيك الأصل. لأنه بدون تقبلها لهذا الواقع، بالضبط زي ما حكينا البذرة اللي رفضت التربة.
1: عندنا سؤال،
0: ما هو هو؟
1: أولا، هل الامتنان يجب أن يكون متبادل من كلا الطرفين؟ وإذا كان الامتنان من طرف واحد، شو لازم الطرف الآخر يعمل لحتى يخلي الطرف الثاني يشعر بشعوره إنه ممتن لإله وبده يعني يحس فيه ويشعر معه، إذا ما كان عنده هاي الصفة نهائيا؟ وكمان بتقولنا في زوجات كتير رائعات متعلمات واعيات، بالمقابل ربنا بيعطيهم أزواج مش من المستوى العلمي.
0: صحيح.
1: وحتى بالفكر وبالوعي، فبيتركوا هاي النعمة العظيمة بإهانة مرته أو بينتقد مرته بشكل مستمر عشان يطلع أسوأ منها، يعني أسوأ ما فيها بسبب عصبيته وعقليته المحدودة.
0: فكرة هذا كلام جميل جدا. هي حكت أكثر من موضوع بنفس التعليق. أول إشي حكت إشي ممتاز ورائع جدا في موضوع القبول، زي ما حكت، هي زوجة متعلمة وماخدة أعلى الدرجات، وزوجها بجوز مش متعلم. هلا هي قبلت بهذا الإشي، قبولها فيه، وأنا مرة حكيتها في الإذاعة وحكيناها أنا وياك وهند برا أكثر من مرة، في بوست لبروفيسورة مصرية، يعني عندها بالجامعات المصرية أعلى الدرجات العلمية، وزوجها إنسان عادي، عامل، ممكن يكون موظف بسيط. كانت البوست تبعها تقول لك أنا شهاداتي وخبراتي
1: برا بيتي
0: بحطهم على الباب وبفوت، أنا زوجي هو كل حياتي. هذا هو القبول، إنه أنا أقبل بزوجي بهذا الوضع.
1: بس إلا ما يكون هذاك زوجها مقدرها
0: مية في هلا وين المشكلة عندنا؟ المشكلة اللي بتكون إذا زوجها عنده كان شعور النقص. هون بتصير في مشكلة، إنه هو دائما بنظر لأي إشي، لأي عطاء منها بمنظور مختلف، إنه هي بتقدم لأنه هي متعلمة، أنا مش متعلمة.
1: أيوة
0: أنا كذا
1: بالزبط.
0: فبشعر دائما بأنه بحاول يثبت حاله نتيجة عقدة النقص اللي عنده بأي طريقة، وممكن تكون بطرق يعني عنف، بطرق إهانة إلى آخره،
1: يستفزها
0: 100% حتى يطلع أسوأ ما عندها. بالزبط. زي ما حكت حكت كمان شغلة هي جميلة في تعليقها،
1: هل الامتنان يجب أن يكون متبادل؟ أيوة، من كلا الطرفين
0: طبعا.
1: وإذا كان
0: أجمل ما في الحياة، أكيد طبعا، هاي بالضبط زي دورة الحياة. كيف إحنا حكينا أنغام عن المية، المطر اللي بينزل على التربة، المية لما تنزل على التربة برضو الشمس بتاخدها بتبخرها. تطلع غيمة وبترد ترجع على الأرض كمان مرة.
1: ممتن لكله.
0: أجمل ما في الحياة إنه يكونوا التنين عندهم هذا الخلق. أنا ممتنة لوجودك في حياتي، أنا ممتنة لعطاءاتك ولتعبك ولشغلك وللي أنت بتقدر لنا إياه وبتقدم لنا إياه والأمان اللي موفرنا، وهو كمان ممتن لتعبها ولجهدها في البيت وتربية الأولاد والطبيخ والاعتناء بالبيت وبالأولاد، وبنفس الوقت يعني بيظهر هذا الامتنان إنه يوفر لها الأمان اللي هي طالبته والاحترام اللي هي بحاجة له. هاي هي دورة الحياة، وهذا هو يعني أجمل ما يمكن أن يكون في بين الأزواج. هلأ في معيقات للقبول. من ضمن المعيقات للقبول زي ما حكيت قبل شوية أنغام،
1: أيوة،
0: إنه إحنا مرات كتير الزوج والزوجة حاطين في بالهم صورة معينة مثالية للزوج أو للزوجة. ماشي. الزوجة حاطة في بالها فتى الأحلام، فارس الأحلام. أيوة. مية في المية. هلأ أجاها شاب مش بالصورة اللي هي في بالها، تتقبله ولا ما بتتقبله؟ الأصل إنه تتقبله. طب كيف بدها تتقبله؟ الحل سهل. الصورة اللي في ذهنك يحرقيها، احرقيها. ليه؟ لأنه فيش حدا مثالي.
1: طبعا
0: الصورة المثالية اللي بنشوفها إحنا بالتلفزيونات وبنشوفها بالأفلام أكيد طبعا. عشان هيك في زي ما حكينا برضو إنه كلنا فينا مزايا وفينا عيوب، فينا طبعاً إيجابيات وفي سلبيات وفي جوانب نقص.
1: لو إحنا كاملين ولكن كان ولكن حياتنا أحسن من هيك.
0: بتعرفي أجمل ما في الحياة إيش يا أنغام؟ إنه التنين يكملوا بعض، إنهم التنين يطوروا بعض
1: بالزبط.
0: إنهم التنين يعني قدر الإمكان يبحثوا عن السعادة في وين أنا بقدر أسعد شريك حياتي، أعمل كل ما في جهدي حتى إني أسعده. هاي هي يعني من الأمور الجميلة جدا اللي ممكن تكون في حياتنا. هلأ أنا في مرات كتير ناس بتخلط بين القبول والموافقة، يعني واحد مثلا زوجته أو بتعمل الطبيخ وهو بيعرف انه هي بتتعب وكذا، ولكن بتتاخر، بيجي هو من الشغل تعبان، بتوقع انه
1: الاكل جاهز.
0: يكون جاهز، فهو ممكن يقول لك طب انا يعني بدي اتقبل، يعني اذا سكتت معناته انا قبلت بهذا التاخير، يعني ما بيطلع لي اعترض. لا بتقدر انت، ولكن اول شيء بدك انت تقبل
1: بس بهدوء يعني.
0: أيوة بدك تقبل إنه هي بتتعب بالبيت وإنه هي بتشقى وإنه هي ممكن تتأخر عليك، هذا أمر طبيعي
1: طبعا، ما بالك إذا كانت موظفة. لسه
0: قبول الخطأ هذا إشي طبيعي، صح. إنك أنت تتقبل هذا الإشي. هلأ في عندي أنا شغلة بالنسبة لموضوع هلأ أنغام،
1: أيوة،
0: في حياتنا الزوجية كتير بتمر فينا محن وبتمر فينا مصاعب وتحديات وعواصف، مظبوط؟
1: طبعا.
0: البذرة اللي حكيت عنها في البداية إذا كانت فعلا ضاربة جذورها في الأرض بتتحدى الصعاب،
1: صح،
0: وبتتحدى العواصف والتحديات والمشاكل والخلافات وكل إشي في الحياة. هذا قديش عنا إحنا، وأنا حكيت في البداية الجذور المتينة هاي هي القبول، القبول العميق، هذا اللي بيحمي الأسرة من كل إشي بالمستقبل. إنه أنا أتقبل، قديش مهم جدا إنه إحنا نتخلق بهذا الخلق، خلق القبول بين الطرفين،
1: صح، مهم،
0: مهم جدا.
1: القبول والامتنان يعني الشغلتين مهمات في الحياة صراحة، بتسهل علينا كتير شغلات بأمور بحياتنا، سواء يعني بالعيلة ولا بالشغل.
0: أكيد طبعاً 100%.
1: yeah.
0: هلأ في عنا إحنا
1: قلنا الانتقاد للحلقة الجاية نأجله، صح؟
0: الانتقاد طبعاً للحلقة الجاية، okay. لأنه أكيد في هاي الحلقة مش رح نقدر نغطيه، وهو موضوع مهم جداً جداً لازم نسلط عليه الضوء، لأنه إحنا حكينا إحنا من ضمن الأمور اللي ممكن تعيق الامتنان وتعيق القبول اللي هو إيش؟ الانتقاد. الأرض بالضبط هي الأرض اللي بتاخد المية، ولكنها أرض مالحة ما بتنتج حياة.
1: طب سؤال مباغت،
0: أيوة، بحب الأسئلة المباغتة
1: من المستمعات.
0: أيوة،
1: لو تقدم شخص لزواج وطلب ايد بنتك، شو الخطوة الأولى اللي لازم الأهل يعملوها لحتى يكون الاختيار جيد وما تندم بالأيام الجاية؟ عشان هيك قلت لك مباغت.
0: هذا سؤال احنا يعني جاوبنا عليه في سلسلة حلقات عن اختيار شريك الحياة في البرنامج اللي احنا بنقدمه في الإذاعة طبعا، وهو سؤال مهم جدا جدا. خلينا اقول كالتالي، اول اشي انا بوصف فيه الشباب والبنات انهم ما يكتبوا كتاب على طول. هاي اول اشي.
1: تمام.
0: ماشي. تاني اشي انا اوصي دائما بانه الشاب يجي هو بالبداية يشوف البنت. ما يجي ما يبعت امه ولا اخته، يجي هو.
1: اوكي.
0: ماشي. ليه؟ لانه امه إما بترفض حسب معاييرها هي، أو بتقبل حسب معاييرها
1: هي.
0: مزبوط. فأنا مع إنه من البداية يجي الشاب يشوف البنت.
1: تمام.
0: ماشي. رقم واحد تأخير كتب الكتاب.
1: تأخير كتب الكتاب. تنين يجي الشاب. يشوفها.
0: ثلاثة إنه يكون في عنا جلسات في البيت بضوابط شرعية
1: أكيد.
0: محترمة.
1: طبعاً.
0: يتحاوروا مع بعض، يسألوا بعض. وأنا وحكينا وفصلنا على أبعاد الاختيار النفسية والعقلية والاجتماعية والصحية وكل الأبعاد والعلمية اللي بدك إياه حطي. لازم التنين. هلأ في إشي مهم جدا، البنت شو تسأل الشاب؟ بدهم يقعدوا يحكوا مثلا بأشياء تافهة من من
1: مين بتشجع
0: مين بتشجع ولا لا،
1: بس برضو احتياطا يعني.
0: بلاش بلا ما احنا حكيناها على فكرة،
1: بلاش يدقوا بعض بعدين.
0: حكيناها على فكرة اذا بتتذكري انت، لانه قلت في مرات جوانب اذا كان الشاب متعصب لفريق معين وزوجته متعصبة لفريق تاني،
1: ما عندهم بعض
0: وما عندهم مش قبول،
1: بدي اقول لك دبحوا بعض، فرصة
0: بدقوا في بعض،
1: يعني احلى سبب للطلاق.
0: يعني انا مثلا تخيلي انت
1: بلا شو اغرب سبب للطلاق بالمحاكم؟ عندنا هاي الاسباب الغريبه ولا لا؟ بس بتهيألي
0: لا مش لهالدرجه. لا والله يعني في اسباب اتفه.
1: عن جد
0: في اسباب اتفه من هيك.
2: ماشي. طيب الواحد يطلب يعني يقول للشريك انا بحبك يعني؟
1: طبعا.
0: عادي عادي
1: ولا
0: عادي؟ طبعا طبعا. ايش بيحب؟ انه بيشجع فريق معين؟ لا ولا
1: انه بحب كذا، تعمل لي كذا، تجيب لي كذا. طيب طبعا.
0: هلا شوفي، بفتره الخطبه خلينا نقول في امور اساسيه لازم نتحدث فيها. ماشي. ولازم يكون في بعض الاختبارات اللي بتطلع المخبى، عرفتي كيف؟ يعني لازم في اسئله معينه، علاقته باهله. ماشي. شو طموحك؟ ايش حابب تصير بالمستقبل؟ وثلاثه ما تقبلي فيهم ابدا، سواء الزوج او الزوجه، الكسلان والكذاب
2: والبخيل.
0: لا ما هو الكسلان، استني شوي، الكسلان والكذاب
2: والبخيل.
0: لا ثواني بالله، الكافات الثلاثه شنو يا انا؟
1: وبخيل.
0: لا
2: الكسلان.
0: ما هو الكسلان. الكسلان الكذاب
1: والكسلان.
0: الكسلان الكبر، اللي عنده كبر.
1: المتكبر. تمام.
0: الكسلان معناته هذا فيش مستقبل معه، هذا بيقضيها
1: نوم
0: 100%. والكسلانه نفس الإشي، يعني بدها تزبط البيت، بدها في عليها
1: كسلانات.
0: هلا شوفي ديري بالك، بدك تفرقي.
1: ما بتعمل شيء بالبيت. طبعا.
0: هلا شوفي هند، في بعض البنات على فكره، وهي برضو من ضمن الشغلات، في بنات ليليين وفي بنات نهاريين، وفي شباب نهاريين وفي شباب يعني هي بتنام طول الليل، بتتنشط، بتنام طول النهار بتتنشط بالليل. تخيلي هذا الفرق لما يكونوا التنين 100%. فهون مشكله. هذا الكسلان. هلا المتكبر اصعب انسان ممكن تتعاملي معاه، اللي عنده كبر، اللي شايف حاله أو اللي شايفة حالها. أصعب الناس. وهدول طبعا يعني كيف بقولوها، بتعرفيش تناقش معاهم ولا بتعرفي تحكي معاهم، ودائما في عندهم خصلة سيئة جدا ناجي عن الكبر اللي هو العناد. بعاندك والكفر عناد، يعني أنا رأيي الصح وبس. والإشي الثاني اللي حكينا عنه الكذب، يا إله الكذاب يعني ما
1: مشكلة،
0: ما صحيح
1: مشكلة الكذب.
0: الحياة
1: صراحة
0: الحياة معه
1: صعبة. بطل أنت تعرف بحكي صح ولا لا.
0: أنا بالنسبة لي أدعو وأخطط ويعني بدعو كل المؤسسات في البلد إنه هذا الإشي اللي سألته الأخت الكريمة هون سؤال مهم جدا، كيف أنا ممكن أختار شريك حياتي على أي معايير، وكيف أنا، وحكينا عن الاستعداد أصلا، أنا قبل ما أروح أتقدم لازم أنا أكون أنا جاهز للزواج أصلا ولا مش جاهز أتزوج، سواء الشاب أو البنت، مع إنه يكون في دورات للمقبلين على الزواج، وهذه برضو لحالها بدها نحكي فيها حلقة
1: أكيد إن شاء الله.
0: إن شاء الله رب العالمين
1: عشان نأهل المقبلين على الزواج بي بطريقة سليمة.
0: ومرات نصائح بتجيب الكافية أصلا، يعني بتجيب وهاي قديش أصلا إحنا منعاني منها
1: أكيد.
0: فإحنا يا ستي بختام حلقتنا اليوم عن الامتنان والقبول، جميل جدا إنه الزوج يعبر عن امتنانه لزوجته وعن شكره لجهدها ولتعبها ولوجودها في حياته، وبنفس الوقت هي كمان تعبر عن امتنانها وشكرها، حتى لو كان في خصل أو في سلبيات تطلع، يعني ممكن في شغلة أنا حكيناها أنا وياك أنغام، إنه الرجال مثلا من طبعهم بنسوا المناسبات مظبوط. تخيل أنت يعني هاي مهمة جدا، ماشي أوكي والله أنا زوجي نسي عيد ميلادي، بس هو بنفس الوقت بخلينيش محتاجة إشي،
1: إيش
0: إيش إيش ما أنا إيش ما أنا إيش ما أنا أطلب منه بلبي الطلب، بتقبل أنا إنه هو بنسى، بتقبل إنه هو مشغول في شغله وفي حياته وفي مواجهة كل الصعاب عشاننا، وبنفس الوقت أنا ممتنة وسعيدة وأشكر وجوده في حياتي.
1: حلو جميل، وإحنا ممتنين وسعيدين لتواجدك معنا.
0: شكرا لك يا أنغام.
1: ممتنين وسعيدين لاستماعكم لإلنا، وإن شاء الله نشوفكم بحلقة جديدة بمشوارنا الصباحي يوم بيوم. للمزيد تابعونا على حياة دوت بأس، قناة راديو حياة على التليجرام، ونوفيكم دائما بآخر التطورات على رأس الساعة. في أمان الله.
3: بابا.
4: نعم يا عبود.
3: بس أنا شطور.
4: أنت أشطر واحد.
3: ليه يا عبي؟
4: بس هيك رح أخدك على أحلى محل ألعاب.
3: دي من محل دكان حياة.
4: يلا على دكان حياة،
3: عنده ألعاب حلوة كتير.
5: دكان حياة نابلس، مجمع بلدية نابلس التجاري الطابق الأرضي. لمزيد من المعلومات ولمتابعة العروض يرجى زيارة صفحتنا على الفيسبوك والإنستغرام دكان حياة.
6: أوف، مضيع بطاقة البنك.
7: ما تقلق، بلحظة على بنكي بتوقفها وبتكون بأمان. حملوا تطبيق بنكي بلحظة لتسهلوا حياتكم. بنك فلسطين، البنك الوطني الأول.
8: يلا ماما، مع دبدوب جوميز رح أكون أنشط وحدة بالصف.
9: رجعنا للمدارس ورجعت حاجتنا نهتم بصحة أولادنا أكثر. فيتامينات دبدوب جوميز بتعمل عنب والفراولة اللذيذ، بغطي 100% من احتياجات الطفل اليومية من الفيتامينات والمعادن، ليساعده يركز بالدروس، بقوي مناعته وبعطيه طاقة لنمو صحي وعظام أقوى. كل علبة فيها 60 حبة، مناسبة من عمر 3 سنوات وما فوق، حلال 100% وخالي من جيلاتين الخنزير، مرخص من وزارة الصحة الفلسطينية، متوفر الآن بجميع الصيدليات في الضفة الغربية.
8: دبدوب جوميز، صحة طاقة ونجاح بالمدرسة.
10: إنها الساعة 12 ظهرا.
11: من الميدان ومن حول العالم نرصد الحقيقة ونطلع على آخر الأحداث أولاً بأول، لنقدمها لكم على رأس كل ساعة في دقائق. موجز الأخبار على راديو حياة.
1: أهلا بكم مستمعينا الكرام في موجز لأهم الأخبار من راديو حياة، تقرأه عليكم أنغام صوالح. درجة الحرارة الآن في نابلس 29 درجة مئوية. تواصل قوات الاحتلال الإسرائيلية اليوم عمليات قصف ونسف لمنازل ومنشآت سكنية إلى جانب إطلاق نار في مناطق متفرقة من قطاع غزة. سلمت قوات الاحتلال الإسرائيلي اليوم 7 إخطارات بوقف العمل والبناء لمنازل في بلدة كفر الديك غرب محافظة سلفيت. شنت قوات الاحتلال الإسرائيلي صباح وفجر اليوم حملة اقتحامات واسعة في عدد من بلدات ومخيمات الضفة الغربية والقدس أيضا، تخللتها مداهمات للمنازل وتفتيشها واحتجاز الفلسطينيين وإخضاع بعضهم لتحقيقات ميدانية إلى جانب نصب حواجز عسكرية وتنفيذ اعتقالات. مددت الحكومة الإسرائيلية اليوم في تصويت هاتفي عاجل إعلان الوضع الخاص في الجبهة الداخلية في جميع أنحاء إسرائيل حتى 28 من تموز الجاري، بدل تقديرات أمنية تفيد بأن احتمال تعرض الجبهة الداخلية لهجوم ما زال مرتفعا على خلفية التطورات في إيران ولبنان. أعلنت القيادة المركزية الأمريكية انتهاء الجولة الثالثة من العمليات العسكرية ضد إيران في اليوم 25 من توقيع مذكرة التفاهم بين واشنطن وطهران، وبعد 134 يوما من اندلاع الحرب، مؤكدة تنفيذ ضربات استهدفت نحو 140 موقعا عسكريا إيرانيا باستخدام الطائرات والسفن الحربية والمسيرات أيضا. بلغ منتخب الأرجنتين حامل اللقب النصف النهائي كأس العالم للعام 2026 لكرة القدم بتخطيه بشق الأنفس نظيره السويسري المنقوص عدديا 3-1 بعد التمديد، وليضرب بالتالي موعدا مع إنجلترا يوم الأربعاء. ننتقل الآن لنتابع آخر التطورات فيما يتعلق بالحواجز المحيطة بمحافظة نابلس، ونبدأ مع حاجز 17 سالك البدان سالك وسر أزمة للخارج المربعة سالك عورتة سالك دير شرف سالك بيت فوريك سالك وبورين أيضا سالك. كان هذا آخر تحديث حتى اللحظة، وأحوال الطرق طبعا متغيرة في كل دقيقة. إلى هنا نهاية الموجز، للمزيد تابعونا على حياة دوت بي أس قناة راديو حياة على التليجرام. في أمان الله.

0: تطبيق زحمان طلبك بيوصل لباب الدار وأول توصيل مجاناً، وفرص تربح آيفون آيباد وبلايستيشن وإكس بوكس وكتير هدايا كمان مع بن زحمان، خلطة متوارثة وسر لا يقلد.
1: بدك كوكتيل فواكه فريش؟ بدك عصائر طبيعية؟ بدك قهوة محمصة ومطحونة على الأصول؟ بدك حلو يضيف لنهارك طعم ما بينتسى؟ إذن وجهتك أكيدة، شركة ومحلات عيد أبو شقدم من قلب نابلس ومن ذاكرة الأجيال، 99 عام من الثقة والجودة والطعم الأصيل. كوكتيل الفواكه الفريش، عصائر منعشة، مشروبات ساخنة بطعم غني، وقهوة بتبلش رحلتها من التحميص المتقن للطحن الطازج وصولاً لفنجان بيحكي حكاية عمرها 99 سنة. زورونا في نابلس رفيديا بجانب حلويات أبو سير، شركة ومحلات عيد أبو شقدم، طعم بتحبه الأجيال.
2: نابلس مدينة الأصالة والتاريخ والحضارة، مدينة تستحق أن تتألق وأن تواصل كتابة قصص النجاح، واليوم نحتفي بإنجاز جديد يضاف إلى سجلها. فندق فيينا يحصل على تصنيف الخمس نجوم ليصبح أول فندق في مدينة نابلس وشمال الضفة الغربية ينال هذا التصنيف المرموق. خمس نجوم تعني معايير عالمية في الضيافة، راحة استثنائية، خدمات متكاملة، وتجربة إقامة ترتقي إلى أعلى مستويات الجودة. إنه إنجاز يعكس صورة نابلس المشرقة ويعزز مكانتها وجهة للأعمال والسياحة والضيافة الراقية. فندق فيينا أول خمس نجوم في نابلس وشمال الضفة الغربية، عنوان جديد للتميز وعنوان دائم للضيافة الراقية.
3: الأرصاد في درجات الحرارة حتكون الأجواء حالة الطقس على راديو حياة.
1: حالة الطقس لليوم، تتوقع دائرة الأرصاد الجوية أن تتأثر البلاد لليوم الأحد بموجة حارة، لهيك الجو رح يكون شديد الحرارة في معظم المناطق، ورح يترقى ارتفاع آخر على درجات الحرارة لتكون أعلى من المعدل السنوي العام بحدود 6 درجات. أما لبكرة فبتتوقع دائرة الأرصاد الجوية أن يستمر الجو شديد الحرارة في معظم المناطق، ما في أي تغير يذكر على درجات الحرارة. درجة الحرارة المتوقعة لليوم بالقدس العاصمة 29 درجة مئوية بالنهار ل 18 درجة مئوية بالليل، أما في نابلس 30 درجة مئوية بالنهار ل 18 درجة مئوية بالليل. هاد كان كل شي معنا لليوم بحالة الطقس على راديو حياتي.

0: الله بكره مسافر ولازم احول عملات مش ملحق.
1: بسيطة، على بنكي بلحظة بتحول بأي عملة بأفضل الأسعار. حملوا تطبيق بنكي بلحظة لا تسهلوا حياتكم. بنك فلسطين، البنك الوطني الأول.
2: شو فيها هالقد حليان جسمك؟ لونه صاير موحد وبجنن.
3: عم بستخدم الفيد ميلك من بالمرز.
2: عن جد؟ وشو بيعمل هالمنتج؟
3: الفيد ميلك هو منتج طبي الأفضل والأول لعلاج تصبغات الجسم وتفتيح المناطق المسمرة خاصة الركب والبكيني والأكواع وتحت الإبط، وأيضاً بقع الحبوب اللي على الظهر، وبتشوفي نتائجه من بعد الأسبوع الثاني، وغير إنه بيسرع من معدل التقشير للبشرة والتخلص من خلايا الجلد الميتة.
2: كيف بقدر أحصل عليه؟
3: منتج أمريكي مرخص من وزارة الصحة الفلسطينية، متوفر لدى الصيدليات ومحلات الكوزمتكس الكبرى، يمنع المرأة الحامل من استخدامه.
4: بابا؟
5: نعم يا عبود.
4: بس أنا شطور.
5: أنت أشطر واحد.
4: ليه لعبي؟
5: بس هيك؟ رح أخذك على أحلى محل ألعاب.
4: دي من محل دكان حياة.
5: يلا على دكان حياة،
4: عنده ألعاب حلوة كتير.
6: دكان حياة نابلس، مجمع بلدية نابلس التجاري الطابق الأرضي. لمزيد من المعلومات ولمتابعة العروض يرجى زيارة صفحتنا على الفيسبوك والإنستغرام دكان حياة.
7: الثانية أصل الخبر ومصدر المعلومة. الثانية عينك في موقع الحدث. الثانية الرصد الدقيق والتحليل الموضوعي. الثانية بيت الحقيقة. الثانية يأتيكم الساعة الثانية مساء على راديو حياة.

في الحياة شمس واحدة، قمر واحد، أرض واحدة. ولكن في كل يوم تختلف الأحداث، تختلف الأماكن، تختلف ردود الأفعال، تختلف المشاعر، ويبقى الوطن واحد، ويبقى الوطن واحد، والحلم والفرح واحد. تعرف على كل الأحداث واصنع يومك معنا كما تريد على راديو حياة هواها نابلسي.

الله أكبر الله

0: حقا لا إله إلا الله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة من الجنة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته. رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا.
1: لمعرفة آخر الأخبار الحالية،
2: الذرات الأولى تم إحراقها من الشباب الفلسطيني،
1: انضموا لآلاف المتابعين لمنصة راديو حياة على التليجرام.

0: تطبيق زحمان طلبك بيوصل لباب الدار وأول توصيل مجاناً وفرص تربح آيفون آيباد وبلايستيشن وإكس بوكس وكتير هدايا كمان مع بن زحمان خلطة متوارثة وسر لا يقلد.
1: بعد انقطاع طويل رجع وبقوة شاي الإمبرس الألماني محبوب الأمهات بتركيبته الطبيعية من الشومر واليانسون والبابونج، هو الاختيار الأول لأنه بيريح المعدة بسرعة، بخفف المغص والانتفاخ والغازات، قدرته الطبيعية على تهدئة تقلصات الجهاز الهضمي بتخليه آمن ومناسب للأطفال من أول أسبوع بإشراف الطبيب. مش بس هيك، بيساعد الأمهات المرضعات على إدرار الحليب بشكل طبيعي، وكمان بيريح الكبار من آلام القولون العصبي. متوفر الآن في جميع الصيدليات ومحلات الكوزمتكس الكبرى، مرخص من وزارة الصحة الفلسطينية مع الوكيل الحصري في فلسطين شركة ميديبال للأدوية. شاي الإمبرس الألماني، جودة عالية، خبرة ألمانية، وراحة لكل العيلة.
2: نابلس، مدينة الأصالة والتاريخ والحضارة، مدينة تستحق أن تتألق وأن تواصل كتابة قصص النجاح. واليوم نحتفي بإنجاز جديد يضاف إلى سجلها. فندق فيينا يحصل على تصنيف الخمس نجوم ليصبح أول فندق في مدينة نابلس وشمال الضفة الغربية ينال هذا التصنيف المرموق. خمس نجوم تعني معايير عالمية في الضيافة، راحة استثنائية، خدمات متكاملة، وتجربة إقامة ترتقي إلى أعلى مستويات الجودة. إنه إنجاز يعكس صورة نابلس المشرقة ويعزز مكانتها وجهة للأعمال والسياحة والضيافة الراقية. فندق فيينا، أول خمس نجوم في نابلس وشمال الضفة الغربية، عنوان جديد للتميز وعنوان دائم للضيافة الراقية.
3: الساعة الآن الواحدة ظهرا.
0: من الميدان ومن حول العالم نرصد الحقيقة ونطلع على آخر الأحداث أولا بأول، لنقدمها لكم على رأس كل ساعة في دقائق. موجز الأخبار على راديو حياة.
1: أهلا بكم مستمعينا الكرام في موجز لأهم الأخبار من راديو حياة، تقرأه عليكم أنغام صوالحة. درجة الحرارة الآن في نابلس 29 درجة مئوية. جددت الرئاسة الفلسطينية إدانتها ورفضها للاعتداءات الإيرانية التي استهدفت سيادة وأمن واستقرار مملكة البحرين ودولة قطر ودولة الإمارات العربية المتحدة ودولة الكويت وسلطنة عمان والمملكة الأردنية الهاشمية أيضا. تواصل قوات الاحتلال الإسرائيلي اليوم عمليات قصف ونسف لمنازل ومنشآت سكنية إلى جانب إطلاق نار في مناطق متفرقة من قطاع غزة. سلمت قوات الاحتلال الإسرائيلي اليوم 7 اختارات بوقف العمل والبناء لمنازل في بلدة كفر الديك غرب محافظة سلفيت. شنت قوات الاحتلال صباح وفجر اليوم حملة اقتحامات واسعة في عدد من بلدات ومخيمات الضفة الغربية والقدس، تخللتها مواجهات ومداهمات للمنازل وتفتيشها واحتجاز الفلسطينيين وإخضاع بعضهم لتحقيقات ميدانية إلى جانب نصب حواجز عسكرية وتنفيذ اعتقالات. مددت الحكومة الإسرائيلية اليوم في تصويت هاتفي عاجل إعلان الوضع الخاص في الجبهة الداخلية في جميع أنحاء إسرائيل حتى 28 من تموز الجاري، في ظل تقديرات أمنية تفيد بأن احتمال تعرض الجبهة الداخلية لهجوم ما زال مرتفعا على خلفية التطورات الإيرانية مع لبنان. كشفت تقديرات إسرائيلية جديدة عن تراجع فرص التوصل إلى اتفاق نهائي بين الولايات المتحدة وإيران في وقت رفعت فيه تل أبيب مستوى استعدادها العسكري تحسباً لاحتمال اتساع المواجهة الإقليمية. أعلنت القيادة المركزية الأمريكية انتهاء الجولة الثالثة من العمليات العسكرية ضد إيران في اليوم 25 من توقيع مذكرة التفاهم بين واشنطن وطهران، وبعد 134 يوما من اندلاع الحرب، مؤكدة تنفيذ ضربات استهدفت نحو 140 موقعا عسكريا إيرانيا باستخدام الطائرات والسفن الحربية والمسيرات أيضا. الآن ننتقل لنتابع آخر التطورات فيما يتعلق بالحواجز المحيطة بمحافظة نابلس. نبدأ مع حاجز سرة، تفتيش عشوائي بكلا الاتجاهين، المربع سالك، عورتة سالك، دير شرف سالك، وبيت فوريك أيضا سالك، طريق 17 والبدان وبورين، جميع هذه الطرق سالكة. كان هذا آخر تحديث حتى اللحظة، وأحوال الطرق طبعا متغيرة في كل دقيقة. إلى هنا نهاية الموجز، للمزيد تابعونا على حياة.بي.اس، قناة راديو حياة على التليجرام. في أمان الله.
3: راديو حياة 100.8 هواها نابلسي. حالة الطقس، الأرصاد في درجات الحرارة حتكون، الأجواء، حالة الطقس على راديو حياة.
4: حالة الطقس لليوم، تتوقع دائرة الأرصاد الجوية أن تتأثر البلاد لليوم الأحد بموجة حارة، لهيك الجو رح يكون شديد الحرارة في معظم المناطق، ورح يترقى ارتفاع آخر على درجات الحرارة لتكون أعلى من المعدل السنوي العام بحدود 6 درجات. أما لبكرة فبتتوقع دائرة الأرصاد الجوية أن يستمر الجو شديد الحرارة في معظم المناطق، ما في أي تغير يذكر على درجات الحرارة. درجة الحرارة المتوقعة لليوم بالقدس العاصمة 29 درجة مئوية بالنهار ل 18 درجة مئوية بالليل، أما في نابلس 30 درجة مئوية بالنهار ل 18 درجة مئوية بالليل. هاد كان كل شي معنا لليوم بحالة الطقس على راديو حياتي.

الثانية الثانية الثانية أصل الخبر ومصدر المعلومة. الثانية عينك في موقع الحدث. الثانية الرصد الدقيق والتحليل الموضوعي. الثانية بيت الحقيقة. الثانية يأتيكم الساعة الثانية مساء على راديو حياة.

0: أوف، مضيع بطاقة البنك.
1: ما تقلق، بلحظة على بنكي بتوقفها وبتكون بأمان. حملوا تطبيق بنكي بلحظة لتسهلوا حياتكم. بنك فلسطين، البنك الوطني الأول.
2: بابا؟
3: نعم يا عبود.
2: بس أنا شطور.
3: أنت أشطر واحد.
2: ليه لعبة؟
3: بس هيك؟ رح أخدك على أحلى محل ألعاب.
2: دي من محل دكان حياة.
3: يلا على دكان حياة،
2: عنده ألعاب حلوة كتير.
4: دكان حياة نابلس، مجمع بلدية نابلس التجاري الطابق الأرضي. لمزيد من المعلومات ولمتابعة العروض يرجى زيارة صفحتنا على الفيسبوك والإنستغرام دكان حياة.

الثانية أصل الخبر ومصدر المعلومة. الثانية عينك في موقع الحدث. الثانية الرصد الدقيق والتحليل الموضوعي. الثانية بيت الحقيقة. الثانية يأتيكم الساعة الثانية مساء على راديو حياة.

0: بيكس حمان طلبك بيوصل لباب الدار وأول توصيل مجاناً وفرص تربح آيفون آيباد وبلايستيشن وإكس بوكس وكتير هدايا كمان مع بنز حمان خلطة متوارثة وسر لا يقلد.
1: نابلس مدينة الأصالة والتاريخ والحضارة، مدينة تستحق أن تتألق وأن تواصل كتابة قصص النجاح. واليوم نحتفي بإنجاز جديد يضاف إلى سجلها. فندق فيينا يحصل على تصنيف الخمس نجوم ليصبح أول فندق في مدينة نابلس وشمال الضفة الغربية ينال هذا التصنيف المرموق. خمس نجوم تعني معايير عالمية في الضيافة، راحة استثنائية، خدمات متكاملة، وتجربة إقامة ترتقي إلى أعلى مستويات الجودة. إنه إنجاز يعكس صورة نابلس المشرقة ويعزز مكانتها وجهة للأعمال والسياحة والضيافة الراقية. فندق فيينا أول خمس نجوم في نابلس وشمال الضفة الغربية، عنوان جديد للتميز وعنوان دائم للضيافة الراقية.
2: بدك كوكتيل فواكه فريش؟ بدك عصائر طبيعية؟ بدك قهوة محمصة ومطحونة على الأصول؟ بدك حلو يضيف لنهارك طعم ما بينتسى؟ إذن وجهتك أكيدة شركة ومحلات عيد أبو شقدم من قلب نابلس ومن ذاكرة الأجيال. 99 عام من الثقة والجودة والطعم الأصيل. كوكتيل الفواكه الفريش، عصائر منعشة، مشروبات ساخنة بطعم غني، وقهوة بتبلش رحلتها من التحميص المتقن للطحن الطازج وصولاً لفنجان بيحكي حكاية عمرها 99 سنة. زورونا في نابلس رفيديا بجانب حلويات أبو سير. شركة ومحلات عيد أبو شقدم، طعم بتحبه الأجيال.
1: كتير بيحكوا عن بطولاتهم بس قليل اللي فعلا قدها. واقي الشمس من سيبا ميد الألمانية مش بس بيحمي، بيثبت انه هو قد المسؤولية ومش زي اي واقي شمس. سيبا ميد الألماني بيوفر لك حماية مضاعفة من الشمس مع ترطيب رح يخلي بشرتك محمية ورطبة طول اليوم بدون ما يترك طبقة بيضاء على بشرتك، ومناسب لكل انواع البشرة وحتى الحساسة. حجمه 75 مل، اقتصادي وموفر كمان، مرخص من وزارة الصحة الفلسطينية ومتوفر بكل صيدليات الضفة الغربية. توجه هي على أقرب صيدلية واطلب سيبا ميد الألماني.
3: في نابلس وفي كل شارع، في كل بيت وكل زاوية، أخبار قصص وأصوات ما بتنسمع إلا هون.
4: المواضيع للكل اللي بحكي عنها، القصص اللي ما بتنقال والرأي اللي لازم يوصل.
3: المايكروفون مفتوح والساحة إلك أنت.
4: شو في ما فيه برنامج على راديو حياة، لأنه كل حكاية لها صوت وكل صوت له تأثير.
3: شو في ما في برنامج بيجيكم كل أحد 3 خميس الساعة 4 المساء على راديو حياتي.

0: الساعة الآن 2 مساء.
1: حالة الأرصاد في درجات الحرارة حتكون الأجواء حالة الطقس على راديو حياة.
2: حالة الطقس لليوم تتوقع دائرة الأرصاد الجوية أن تتأثر البلاد لليوم الأحد بموجة حارة، لهيك الجو رح يكون شديد الحرارة في معظم المناطق، ورح يترقى ارتفاع آخر على درجات الحرارة لتكون أعلى من المعدل السنوي العام بحدود 6 درجات. أما لبكرة فبتتوقع دائرة الأرصاد الجوية أنه يستمر الجو شديد الحرارة في معظم المناطق، ما في أي تغير يذكر على درجات الحرارة. درجة الحرارة المتوقعة لليوم بالقدس العاصمة 29 درجة مئوية بالنهار ل 18 درجة مئوية بالليل، أما في نابلس 30 درجة مئوية بالنهار ل 18 درجة مئوية بالليل. هاد كان كل شي معنا لليوم بحالة الطقس على راديو حياة.
0: الثانية أصل الخبر ومصدر المعلومة. الثانية عينك في موقع الحدث. الثانية الرصد الدقيق والتحليل الموضوعي. الثانية بيت الحقيقة. الثانية يأتيكم الساعة 2 مساء على راديو حياة.

أسعدتم مساء مستمعينا الكرام، أهلا وسهلا بكم في برنامج الثانية لهذا اليوم الأحد الموافق 12 من تموز للعام 2026. درجة الحرارة الآن في مدينة نابلس 29 درجة مئوية.

نبدأ برنامج الثانية مستمعينا الكرام بأبرز العناوين. إسرائيل تمدد الوضع الخاص في الجبهة الداخلية حتى 28 من تموز الجاري. وضربات أمريكية واسعة تطال 140 موقعاً وإيران ترد في الخليج. وتصعيد إسرائيلي بغزة قصف ونصف للمنازل. الآن ننتقل لنتابع التطورات الميدانية ونبدأ مع تصعيد إسرائيلي بغزة ونتحدث عن قصف ونصف للمنازل في قطاع غزة. إذن غزة تشهد تصعيدا جديدا مع استمرار العمليات الإسرائيلية في مناطق متفرقة من القطاع وسط تزايد الخروقات التي تهدد استقرار التهدئة. تركزت التطورات الأخيرة في جنوب القطاع بالتزامن مع تحركات عسكرية وقصف طال عدة مناطق.

مرضى وجرحى ومبتروا الحرب بقطاع غزة يرفعون أصواتهم للمطالبة بحقهم في العلاج والسفر في ظل قيود الاحتلال على إجلاء المرضى والجرحى الذين خلفتهم حرب الإبادة على قطاع غزة. ومستوطن يقوم برش مسن فلسطيني بغاز الفلفل في منطقة حوارة شرق يطاح. في الثانية أيضا أكد الباحث في مركز أبحاث الأراضي رائد موقدي خلال حديثه لراديو حياة أن هناك تصعيدا في النشاط الاستيطاني على جبل عبال شمال مدينة نابلس في ظل محاولات متواصلة لتوسيع البؤر الاستيطانية وفرض وقائع جديدة على الأرض بما يهدد الأراضي الفلسطينية في المنطقة، موضحا أن الاحتلال كثف من اعتداءاته من خلال المستوطنين في مختلف مناطق محافظة نابلس عبر إقامة بنى تحتية خدمت أهداف الاحتلال وتعمل على توسيع البؤر الاستيطانية إلى جانب تجريف الأراضي والسيطرة عليها. نتحدث عن أن قرية قريوت مثلا شهدت إنشاء 5 بؤر استيطانية على أراضيها، مشيرا إلى أن نحو 80% من أراضي القرية جرى إفراغها والاستيلاء عليها باعتبار قريوت تشكل حلقة وصل بين المستوطنات المقامة في المنطقة. نتحدث عن تجريف للأراضي الزراعية في مناطق جنوبية تحديدا في محافظة نابلس، هنا نتحدث عن قرى قسرة، مجدل بني فاضل، عقربة. نشير أيضا إلى أن الاحتلال جرف ما بين 300 و400 شجرة زيتون حتى الآن تحت ذرائع أمنية. أيضا أضاف الباحث أن الاحتلال أنشأ بؤرة استيطانية جديدة على جبل عبال، هذا الجبل المطل على قرية عصيرة الشمالية، مؤكدا أن الاعتداءات لا تقتصر على الجبل فقط بل امتدت إلى شمال محافظة نابلس، فيما أقيمت أيضا بؤرة استيطانية أخرى في قرية يصيد، فيما تعرضت غرف زراعية في قرية بيت مرين للاعتداء، إلى جانب استمرار الانتهاكات في بلدات المسعودية وبرقة وسباستيا ودير شرف، بالرغم أن هذه مناطق فلسطينية. وأيضا الاستيطان بدأ يستهدف أيضا المناطق المصنفة ألف وباء حسب اتفاقية أوسلو.

في الثانية أيضا المصادر تتحدث عن اعتقال 74 عاملا من سكان الضفة الغربية في مدينة اللد. أعلنت القيادة المركزية الأمريكية انتهاء الجولة الثالثة من العمليات العسكرية ضد إيران في اليوم 25 من توقيع مذكرة التفاهم بين واشنطن وطهران، وبعد 134 يوما من اندلاع الحرب. ومؤكدة القيادة الأمريكية تنفيذ ضربات استهدفت حوالي 140 موقعا عسكريا إيرانيا باستخدام الطائرات والسفن الحربية. هذه العمليات التي امتدت على مدار 3 أيام كانت شاملة لأكثر من 300 هدف، بينها منصات صواريخ، طائرات مسيرة، منشآت بحرية، مستودعات ذخيرة، شبكات اتصالات، مواقع للمراقبة الساحلية، وذلك ردا على هجمات استهدفت سفن في مضيق هرمز.

كانت الرئاسة الفلسطينية قد جددت إدانتها ورفضها للاعتداءات الإيرانية التي استهدفت سيادة وأمن واستقرار مملكة البحرين، دولة قطر، دولة الإمارات العربية المتحدة، دولة الكويت، سلطنة عمان والمملكة الأردنية الهاشمية أيضاً.

0: إذن هل تتجه إيران إلى مواصلة غلق مضيق هرمز والدفع بمزيد من التصعيد العسكري ضد الولايات المتحدة الأمريكية؟ دعنا نستمع إلى هذا التقرير.
1: هكذا يبدو رولا، يبدو أن العسكر في إيران لا يريدون أن لا يكون هناك رد في حال أعادت الولايات المتحدة الأمريكية مساعيها لفتح مسارات جديدة لا تنسجم مع الرؤية الإيرانية أو غير مصرح بها إيرانيا، وفقا لما جاء في بيانات إن كان الحرس الثوري الإيراني أو حتى في تصريحات الجيش وتحديدا المتحدث باسم الجيش الإيراني. الجميع يؤكد رولا على أن لا تنازل للولايات المتحدة الأمريكية في ورقة مضيق هرمز، وهذه الورقة تعتبر استراتيجية لإيران في إيجاد قوة ردع إيرانية. تحديدا هذا ما تحدث به قبل قليل مستشار المرشد الإيراني محسن رضائي، وهو قيادي سابق في الحرس الثوري، وهو المعني بالشؤون الاستشارية للمرشد الإيراني على الصعيد العسكري. يقول بدقة رولا بأن إيران ستحمي مضيق هرمز لأن هذا الممر الاستراتيجي يعد أحد ركائز قوة الردع الإيرانية ويلعب دورا حاسما في ضمان الأمن والمصالح للبلاد، ويؤكد من أن طهران لا يمكن أن تتنازل عن هذه الورقة. في ذات الوقت أيضا يعتبر، وهنا إضافة تنسجم مع ما جاء في بيان المرشد بالأمس بشأن الانتقام من الولايات المتحدة الأمريكية أو ممن أسماهم بالمجرمين بشأن اغتيال المرشد الإيراني الراحل علي خامنئي، يقول رضائي لا ينبغي افتراض أن قضية الانتقام ستغلق بإجراءات قانونية أو بنهاية النزاعات العسكرية. يريد التأكيد بأن ملف الانتقام سيبقى حاضرا حتى وإن انتهى تبادل الاعتداءات أو تبادل الاستهدافات ما بين الولايات المتحدة والأمريكية وإيران. وهذا يمكن القول بأن مثل هذه اللهجة والتصريحات بالطبع ترضي التيار المتشدد في الداخل الإيراني. وبالعودة إلى ملف مضيق هرمز والتصعيد الأخير رولا، آخر التصريحات الإيرانية من قبل المسؤولين الإيرانيين، كنا قد رصدنا مساحة الاستهدافات في الجغرافيا الإيرانية على لسان ما جاء من مصادر وكالات الأنباء الإيرانية وكذلك التلفزيون الإيراني، والآن يجري التأكيد من قبل المسؤولين الأمنيين في هذه المحافظات بأن مساحة الاستهدافات الأمريكية اتسعت في الجغرافيا الإيرانية في ساعات فجر اليوم وصولا إلى محافظات مثل كرمان التي لا تعتبر من المحافظات المطلة على المياه الخليجية، كذلك محافظة لورستان، كذلك محافظة بوير أحمد كهجلوية، وأيضا محافظة خوزستان. هذه المحافظات الأربع هي تشير إلى مساحة اتساع مساحة الاستهدافات للولايات المتحدة الأمريكية. في كرمان يجري التأكيد على أنه كانت عملية استهداف لبرج اتصالات وأدى أيضا إلى إصابة شخصين، وهي من المحافظات الجنوبية في إيران. يجري التأكيد أيضا والكلام هنا من قبل وكالة أنباء تسنيم رولا على أن حركة مرور الملاحة في مضيق هرمز انخفضت خلال 24 ساعة الماضية إلى 90% بعد بيان الحرس الثوري الأخير الذي أعلن بأنه مغلق حتى إشعار.
0: ونبقى أيضا بذات الموضوع مستمعينا الكرام، ويعني فيما يخص إيران والمفاوضات وما حدث نتيجة للتطورات الأخيرة خلال الأيام الثلاث الماضية. إذن ترقب في إيران لبيان مقر خاتم الأنبياء بشأن الاستهدافات العسكرية الأخيرة أيضا. أنا أستمع إلى هذا التقرير.
1: كانت هناك بيانات أشارت إلى هذا إلى هذه المعادلة رولا التي ذكرتيها، بأن وهي تلك المتعلقة بأن طهران ستوسع مساحة اعتداءاتها أو استهدافاتها للقواعد الأمريكية في حال واصلت الولايات المتحدة الأمريكية من عدوانها على الأراضي الإيرانية. ولكن من المرتقب والجميع يتوقع أن يكون هناك بيان إما من الحرس أو ربما تحديدا من مقر خاتم الأنبياء ليعلن بشكل واضح وصريح انتهاء العمل العمليات الإيرانية في ردها على الولايات المتحدة الأمريكية. لماذا يجري هذا التأكيد رولا وهذا ما يترقبه الشارع بشكل خاص، على اعتبار أن التصريحات الإيرانية السابقة كانت تشير إلى سقف الرد الإيراني سيوازي ما جاء من استهدافات أمريكية تلك التي طاولت البنى التحتية في الداخل الإيراني خلال الأيام الثلاث الماضية وآخرها فجر اليوم، والآن لم يجري تأكيد إيراني على أن كانت هناك استهدافات إيرانية لإسرائيل كما توعد أمين المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني محمد باقر ذو القدر، ولا ما يتعلق بالبنى التحتية على أي صعيد، وبالتالي قد يكون هناك احتمالية لضربات جديدة خلال الساعات القادمة، وربما قد يكون هناك إعلان مرتقب لنهاية الرد الإيراني. لماذا التوقع للخيار الثاني؟ هناك احتمالية أيضا على اعتبار أن هناك وساطات كما يبدو لا تزال حاضرة، وأبرزها هو الاتصال الهاتفي الذي جرى ما بين وزير الخارجية الباكستاني ونظيره الإيراني الذي أعلنت عنه وكالة أنباء تسنيم، وهو جرى التأكيد باكستاني بأن لابد أن يكون هناك التزام بالخيار الدبلوماسي ومواصلة الحوار وفقا لما جاء في مذكرة التفاهم، ولا بد أن يتم من كلا الطرفين ضبط النفس أمريكيا وإيرانيا، وأيضا ربما قد تكون أن يكون تواجد عباس عراقشي في مسقط له أيضا تأثير إيجابي على المسار الدبلوماسي، وكذلك كما تعلمين هناك وفد قطري في مسقط. كل هذا ربما قد هذه المحاولات للوسطاء أن تؤثر إيجابا في خفض التصعيد ووقف الرد الإيراني إن كان على الولايات المتحدة الأمريكية أو اتساع مساحة استهدافاتها.
2: شكرا لك من طهران مراسل التلفزيون العربي ياسر مسعود.
0: إذن مستمعينا الكرام، يعني نتابع وإياكم آخر التطورات في برنامج الثانية، والآن ننتقل لنتابع المونديال و مواعيد المباريات الأخرى المتبقية، ما حدث بالأمس. إذن أقصت إنجلترا النرويج بشق الأنفس في الشوطين الإضافيين بهدفين مقابل هدف لتتأهل بالتالي هي إلى الدور النصف النهائي، وسوف تلاقي فيها الفائزة بين الأرجنتين وسويسرا. وأيضا مستمعينا الكرام، إذن الأرجنتين حجزت أيضا مقعدها في نصف نهائي كأس العالم بعدما تجاوزت سويسرا في مواجهة صعبة امتدت أيضا إلى الأشواط الإضافية. نحن على يعني أيام أخيرة من انتهاء مونديال عام 2026.

0: طيب الحين جاهزية الاتصال. الهيئة العامة للمعابر والحدود يشهد معبر الكرامة اليوم حركة سفر نشطة في كلا الاتجاهين على الرغم من التشويش الحاصل على حركة المعبر والتوقفات المتكررة. إذن وتواصل هناك مواصلة لطواقم العمل لأداء مهامها. نتحدث عن إدخال جميع المسافرين إلى صالة المغادرين وانتهى اصطفاف المركبات خارج استراحة المسافرين تمهيدا لاستكمال إجراءات السفر بحسب الإجراءات المتبعة. الآن ننتقل لنتابع مونديال عام 2026 وطبعا مع الدكتور سليمان العمد المحاضر في كلية التربية الرياضية في جامعة النجاح الوطنية. مساء الخير دكتور، أهلا وسهلا.
1: مساء الخير أنغام لك ولجميع المستمعين والمشاهدين وطاقم راديو حياة.
0: أهلا وسهلا بحضرتك. نتابع معك يعني تطورات المونديال بالايام الاخيره. خلص يعني تقريبا احنا ممكن نحكي خلص خلصنا
1: يعني ضايل يعني 19 شهر اخر يوم، مش ضايل كثير ايام. على كل حال اول شيء يعني بدي اقول انه شكرا لراديو حياه وشكرا لهند اللي عم تسمعنا الان ولادهم ولكل حدا في راديو حياه بادر وبلديه نابلس اللي شاركت في هاي المباراه الحلوه اللي حضرناها كلنا في منتزه ملعب عبد الناصر بحضور الجميع، وكان هناك إثبات للجميع أننا نستطيع. وإن شاء الله يعني أي شيء قادم لقدام كلنا شركاء مع أي مؤسسة حابة تكون موجودة لحتى نظهر بالصورة الصح. كأس العالم هاي السنة شارف على الانتهاء، مباراة نحكي عن مباريات بشكل سريع اللي هن خلينا نحكي 6 مباريات الأخيرة اللي هي من يوم الخميس حتى صباح هذا اليوم. فرنسا والمغرب المباراة الأولى كانت يوم الخميس ليلا الساعة 12 ساعة واحدة خلصت. هاي المباراة اللي بصراحة لم ترتقي لطموح مشجعي المنتخب المغربي. كان هناك في عدم تركيز واضح من المنتخب المغربي، كان هناك ضياع في الملعب. أسوأ مباراة بلعبها المنتخب المغربي كانت ضد المنتخب الفرنسي. طبعا ما رح ننسى أكيد أن المنتخب الفرنسي المرشح الأبرز لنيل كأس العالم هاي السنة، ومن أول ما بلش هو مستوى ثابت غير متدني. الأرجنتين شفناها تعادلت مع الرأس الأخضر، تعادلت مع مصر، كندا تخسر من النرويج، فيعني كنا شايفين إنه هناك من إنجلترا متأسف كنا من النرويج كنا من سويسرا خربشتيني يا نغم. كانت مع سويسرا تلعب مباراة يعني كتير صعبة لعند آخر دقائق استطاعت إنها تفوز الأرجنتين. اللي بدي أقوله إنه فرنسا منتخب غير متذبذب، منتخب قادر على صناعة الفرق، ومباراته مع المغرب كانت مباراة قوية من للفرنسيين ولكن لم ترتقي للمستوى الفني المطلوب من المنتخب المغربي، وبالتالي خسر المنتخب المغربي بنتيجة 2-0. وكانت النتيجة قد تكون أكبر لولا حارس المرمى المغربي اللاعب المميز جدا ياسين بونو. المباراة الثانية بين إسبانيا وبلجيكا، هاي المباراة كانت يعني بصراحة لبت طموح الشعب والجمهور المنتخب الإسباني. قدر المنتخب الإسباني أنه يسيطر على المباراة، مباراة كانت جميلة لكن أيضا مستواها الفني مش بربع نهائي حسب الإحصائيات المقدمة في هاي المباراة من حيث الاستحواذ، الضغط، عدد الباصات، محاولات التصويب على المرمى داخل التلات خشبات، كل هاي الأمور علاقة بالإحصاء للمباريات. لكن المنتخب الإسباني استطاع الفوز بنتيجة 2-1 على المنتخب البلجيكي. المنتخب البلجيكي كان منتخب قوي جدا، منتخب لا يستهان فيه علما أنه فرق كبير بين الدوري الإسباني والدوري البلجيكي، لكن المنتخب الإسباني استطاع أن يحسم النتيجة بهدفين مقابل هدف. وأثبت مدرب إسبانيا أنه مدرب عظيم لأنه اللاعب مورينو اللي بيشركه بديل عماله بيحرز الأهداف الفوز في كل مباراة بينزله عليها. المباراة الثالثة كانت بين النرويج وإنجلترا، هاي المباراة بصراحة كانت مباراة متوقع الفوز للإنجلترا ولكن النرويج هذا الحصان الأسود في بطولة كأس العالم بصراحة كانت منتخب قوي، منتخب غير يعني لا يستسلم، جمهوره في الآلاف وصار ترند اليوم بالعالم تاعت اللي هي القراصنة والرو وإنهم بيجدفوا عمالهم والبايكينج وهاي القصص. المنتخب النرويجي حاول انه يفوز على المنتخب الانجليزي ولكن المنتخب الانجليزي خبرة عالية جدا في المباريات الاقصائية واستطاع الفوز على المنتخب الانجليزي بنتيجة 2-1. وهاي المباراة كانت يعني في هناك هدف ملغي وهدف محتسب ولكن المنتخب الانجليزي استطاع الفوز بالدقائق في في في مباراته مع المنتخب النرويجي. المباراه الرابعه كانت بين الارجنتين وسويسرا، هاي المباراه اللي كرت احمر عمل فاصل لهاي المباراه، وقرر كرت الاحمر هذا انه ينقل المباراه نقله نوعيه. شفنا انه هناك تعادل بين الارجنتين وسويسرا، ولكن بعد خروج مهاجم سويسرا بالكرت بالطرد الاحمر استطاع المنتخب الارجنتيني انه يفوت بهاي الثغرات اللي تركها هذا غياب هذا اللاعب، لانه هناك اصبحوا 10 لاعبين ضد 11، واستطاع المنتخب الارجنتيني من احراز هدفين في الاشواط الاضافيه والفوز بنتيجه 3-1 على منتخب سويسرا. منتخب سويسرا والمنتخب النرويجي كانت لهم يعني مناسب انهم هن يوصلوا هذا الدور مع المنتخبات الكبيره، ولكن لازم نعرف شغله انغام، انه حتى الان المنتخبات اللي عمالها بتدور حواليهم هاله الفوز في كاس العالم هم المنتخب الارجنتيني، المنتخب الفرنسي، المنتخب الاسباني، المنتخب الانجليزي. اتوقع انه الاربعه اللي صفوا على الربع نصف النهائي اللي هي فرنسا ضد اسبانيا يوم الثلاثاء الساعه 10 مساء، ويوم الاربعاء انجلترا والارجنتين يوم الاربعاء الساعه 10 مساء، هدول المباراتين بدهم يحددوا مين هو اللي بده يتاهل للدور النهائي ومين اللي بده يلعب على مركز الثالث والرابع. يعني اتوقع انه هي نتيجه عادله، منتخبات كبار يعتبروا من أوائل المنتخبات المصنفة دوليا، ولكن كنا نتمنى أكيد أنه هناك يكون أحد الأطراف العربية في هذا الرباعي، ولكن لم يحالفهم الحظ، وخاصة المنتخب المصري اللي قدم كأس عالم لن ينساه أحد وسيبقى خالد في الذكرى. 2026 استطاع مصر أن يخرج الأرجنتين، وكان هناك خلاف حتى الآن لم ينتهي له علاقة في التحقيقات الخاصة بالفيفا، ولكن الفيفا بمباراة الأرجنتين ومصر في موضوع الفار وعدم الرجوع للفار وكل ما إلى ذلك، ولكن الفيفا ولجنة الحكام الدولية حسمت الموضوع وقالت أن هناك لم يكن هناك أي خطأ خاص في هذا التحكيم. من الجدير ذكره أنغام أنه كأس العالم هاي السنة جوائزه كتير كبيرة تبلغ بحدود 870 مليون دولار، كل الفريق رقم واحد رح ياخد بحدود 50 مليون دولار تقريبا، المنتخب رقم اثنين رح ياخد بحدود 35 مليون، والمنتخبات المشاركة كلهم رح ياخدوا 10 مليون دولار بالإضافة لمليون ونص هم تجهيزات، يعني كل منتخب بيطلع له ب 11 مليون ونص مجرد انه هو وصل كأس العالم. تذاكر المباريات الان عمالها بتقل لانه لا يوجد رونالدو، لا يوجد البرتغال، لا يوجد منتخب المنتخبات المضيفه الثلاثه
0: امريكا
1: والمكسيك وكندا، ولكن يعني كأس جميل، يعني كان منظم تقريبا، ولكن التنظيم الأكبر حتى الآن هو مونديال قطر 2022 اللي سبقه في مرات ومرات.
0: صحيح. قبل ما أختم معك، المباراة النهائية تتوقعها بين مين ومين دكتور؟ إسبانيا
1: يعني
0: فرنسا؟
1: أتوقعها وأنا آسف يعني اللي هي فرنسا والأرجنتين.
0: فرنسا
1: من أول
0: والأرجنتين.
1: أرجنتين. أنا أتوقعها من أول يوم حضرنا كأس العالم. كانت التكهنات إن النهائي بين إسبانيا والأرجنتين، ولكن بعد لأنه مش رح تزبط إسبانيا وفرنسا مع بعض لأنه هن بالنصف يعني قرعتهم جاية واحد يقصي الثاني في الآخر. كنت أتوقع أنا وكنت حابب إنه إسبانيا تكون طرف في النهائي، ولكن بعد الأداء اللي شفناه المنتخب الفرنسي أقوى في الملعب، والمنتخب الأرجنتيني بصراحة صاحب حظ، يعني استطاع الفوز بمباريات صدقا انه بيقدر، يعني منتخب مباراته مع الرأس الأخضر شفتوها كيف، يعني
0: صح.
1: تعادل وفوز بآخر لحظة منتخب المصري، يعني كتير في منتخبات أحرجت للمنتخب الأرجنتيني، وعلى فكرة عشان نكون عارفين الجمهور الأرجنتيني جمهور يعشق كرة القدم يعني بطريقة مش طبيعية، كلهم اللاتينو هذول بيحبوا كرة القدم طريقة مش راضين عن أداء الأرجنتين، يعني ميسي هو الفارق بالمنتخب الأرجنتيني، تخيلوا الأرجنتين بدون ميسي، ورح تشوفوا انه هناك في فرق كبير في المستوى، ولكن يعني بالاخر احنا بنستمتع في كرة القدم.
0: صح.
1: هاي الرياضة الجميلة اللي ما فيش فيها اي يعني مظاهر ممكن انها ما تخلينا نحضر هذا الكأس، اتمناها ان تكون المباريات نظيفة وهناك لعب نظيف ويكون هناك في اداء جيد لهذه المباريات،
0: نتمنى ذلك. شكرا جزيلا دكتورنا، اهلا وسهلا. اهلا وسهلا.
1: شكرا انغام، يعطيكم العافيه.
0: اهلا وسهلا دكتور سليمان العمد، المحاضر في كليه التربيه الرياضيه في جامعه النجاح الوطنيه.

0: قبل الختام من المونديال لتطورات الحالة الجوية مستمعينا الكرام لهذا اليوم والأيام القادمة بإذن الله تعالى. إذن الآن ننتقل لنتابع آخر تطورات الحالة الجوية مع المتحدث الرسمي بالأرصاد باسم الأرصاد الجوي الأستاذ مأمون عصائرح.
1: اليوم إن شاء الله ارتفاع على درجات الحرارة، استمرار الجو شديد الحرارة، درجات الحرارة تصل أعلى من المعدل بحوالي 3 درجات مئوية، الرياح السائدة بشكل عام غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج. في ساعة الليل أجواء دافئة في معظم المناطق. يوم الاثنين لا يطرأ تغير على درجات الحرارة وعلى الحالة الجوية بشكل عام، يبقى الجو شديد الحرارة في معظم المناطق. ويومي الثلاثاء والأربعاء يتعمق تأثير الكتلة الهوائية الحارة، يستمر الجو شديد الحرارة وجاف، تصل درجات الحرارة يوم الثلاثاء أعلى من المعدل حوالي 5 درجات مئوية، ويوم الأربعاء أعلى من المعدل حوالي 6 درجات مئوية، جو شديد الحرارة وجاف. خلال هذه الأيام كما العادي خلال فصل الصيف تحذر دائرة الأرصاد الجوية لأخوة المواطنين من خطر التعرض لأشعة الشمس المباشرة لفترة طويلة، وخطر إشعال النار في المناطق التي تكثر فيها الأعشاب والأشجار الجافة، بالإضافة إلى الأخذ بالاعتبار التحذيرات والتوجيهات الصادرة عن الإخوة في وزارة الصحة ووزارة الزراعة وجهاز الدفاع المدني. درجات الحرارة العظمى المتوقعة لهذا اليوم والصغرى لهذه الليلة كما يلي: القدس الشريف وبيت لحم وسلفيت 31-20، رام الله والبيري وخليل الرحمن 30-19، نابلس 32-21، جنين وطباس 34-23، أريحة والأغوار 40-29، طول كرم وقلقيل 32-23، غزة وخان يونس 31-24، وأخيرا في رفح ترتفع نار هذا اليوم إلى 32 درجة، تنخفض ليلا إلى 23 درجة، ودائما فوق كل ذي علم عليم.
0: ودائما الله تعالى أعلى وأعلم. إلى هنا نصل إلى الختام. للمزيد تابعونا على حياة دوت بأس قناة راديو حياة على التليجرام. في أمان الله.
2: يا الله بكرة مسافر ولازم أحول عملات مش ملحق.
3: بسيطة، على بنكي بلحظة بتحول بأي عملة بأفضل الأسعار. حملوا تطبيق بنكي بلحظة لا تسهلوا حياتكم. بنك فلسطين، البنك الوطني الأول.
4: بابا.
5: نعم يا عبود.
4: بس أنا شطور.
5: أنت أشطر واحد.
4: ليه يا عبي؟
5: بس هيك رح أخدك على أحلى محل ألعاب.
4: دي من محل دكان حياة.
5: يلا على دكان حياة،
4: عنده ألعاب حلوة كتير.
6: دكان حياة، نابلس، مجمع بلدية نابلس التجاري، الطابق الأرضي. لمزيد من المعلومات ولمتابعة العروض يرجى زيارة صفحتنا على الفيسبوك والإنستغرام دكان حياة.
7: يلا ماما، مع دبدوب جوميز رح أكون أنشط واحدة بالصف.
8: رجعنا للمدارس ورجعت حاجتنا نهتم بصحة أولادنا أكثر. فيتامينات دبدوب جوميز بطعم العنب والفراولة اللذيذ، بغطي 100% من احتياجات الطفل اليومية من الفيتامينات والمعادن ليساعده يركز بالدروس، بقوي مناعته وبعطيه طاقة لنمو صحي وعظام أقوى. كل علبة فيها 60 حبة، مناسبة من عمر 3 سنوات وما فوق. حلال 100% وخالي من جيلاتين الخنزير، مرخص من وزارة الصحة الفلسطينية، متوفر الآن بجميع الصيدليات في الضفة الغربية.
7: دبدوب جوميز، صحة، طاقة ونجاح بالمدرسة.

0: في نابلس وفي كل شارع، في كل بيت وكل زاوية، أخبار قصص وأصوات ما بتنسمع إلا هون.
1: المواضيع اللي الكل اللي بحكي عنها، القصص اللي ما بتنقال، والرأي اللي لازم يوصل.
0: المايكروفون مفتوح والساحة إلك أنت.
1: شوفي ما فيه برنامج على راديو حياة، لأنه كل حكاية لها صوت وكل صوت له تأثير.
0: شوفي ما فيه برنامج بيجيكم كل أحد 3 خميس الساعة 4 المساء على راديو حياة.

You're listening to Radio Hayah, 100.8 FM.

0: بيك زحمان طلبك بيوصل لباب الدار وأول توصيل مجاناً وفرص تربح آيفون آيباد وبلايستيشن وإكس بوكس وكتير هدايا كمان مع بن زحمان خلطة متوارثة وسر لا يقلد.
1: نابلس مدينة الأصالة والتاريخ والحضارة، مدينة تستحق أن تتألق وأن تواصل كتابة قصص النجاح. واليوم نحتفي بإنجاز جديد يضاف إلى سجلها. فندق فيينا يحصل على تصنيف الخمس نجوم ليصبح أول فندق في مدينة نابلس وشمال الضفة الغربية ينال هذا التصنيف المرموق. خمس نجوم تعني معايير عالمية في الضيافة، راحة استثنائية، خدمات متكاملة، وتجربة إقامة ترتقي إلى أعلى مستويات الجودة. إنه إنجاز يعكس صورة نابلس المشرقة ويعزز مكانتها وجهة للأعمال والسياحة والضيافة الراقية. فندق فيينا أول خمس نجوم في نابلس وشمال الضفة الغربية، عنوان جديد للتميز وعنوان دائم للضيافة الراقية. بدك كوكتيل فواكه فريش؟ بدك عصائر طبيعية؟ بدك قهوة محمصة ومطحونة على الأصول؟ بدك حلو يضيف لنهارك طعم ما بينتسى؟ إذن وجهتك أكيدة شركة ومحلات عيد أبو شقدم من قلب نابلس ومن ذاكرة الأجيال. 99 عام من الثقة والجودة والطعم الأصيل. كوكتيل الفواكه الفريش، عصائر منعشة، مشروبات ساخنة بطعم غني، وقهوة بتبلش رحلتها من التحميص المتقن للطحن الطازج وصولاً لفنجان بيحكي حكاية عمرها 99 سنة. زورونا في نابلس رفيديا بجانب حلويات أبو سير. شركة ومحلات عيد أبو شقدم، طعم بتحبه الأجيال.
2: شوفي هالقد حليان جسمك، لونه صاير موحد وبجنن.
3: عم بستخدم الفيد ميلك من بالمرز.
2: عن جد؟ وشو بيعمل هالمنتج؟
3: الفيد ميلك هو منتج طبي الأفضل والأول لعلاج تصبغات الجسم وتفتيح المناطق المسمرة خاصة الركب والبكيني والأكواع وتحت الإبط، وأيضاً بقع الحبوب اللي عالظهر، وبتشوفي نتائجه من بعد الأسبوع الثاني. وغير إنه بيسرع من معدل التقشير للبشرة والتخلص من خلايا الجلد الميتة.
2: كيف بقدر أحصل عليه؟
3: منتج أمريكي مرخص من وزارة الصحة الفلسطينية، متوفر لدى الصيدليات ومحلات الكوزمتكس الكبرى، يمنع المرأة الحامل من استخدامه.
4: ألو مرحبا. ألو خلص الرصيد.
5: تكلكش بلحظة من بنكي بتشحنه والخدمة بترجع. حملوا تطبيق بنكي بلحظة لا تسهلوا حياتكم. بنك فلسطين، البنك الوطني الأول.
6: إنها الثالثة مساء.
7: من الميدان ومن حول العالم نرصد الحقيقة ونطلع على آخر الأحداث أولاً بأول، لنقدمها لكم على رأس كل ساعة في دقائق. موجز الأخبار على راديو حياة.
8: أهلا بكم مستمعينا الكرام في موجز لأهم الأخبار من راديو حياة، تقرأه عليكم أنغام صوالح. درجة الحرارة الآن في نابلس 29 درجة مئوية. جددت الرئاسة الفلسطينية إدانتها ورفضها للاعتداءات الإيرانية التي استهدفت سيادة وأمن واستقرار مملكة البحرين ودولة قطر والإمارات والكويت وسلطنة عمان والأردن. أيضا تواصل قوات الاحتلال الإسرائيلي اليوم عمليات قصف ونسف لمنازل ومنشآت سكنية إلى جانب إطلاق نار في مناطق متفرقة في غزة. سلمت قوات الاحتلال الإسرائيلي اليوم 7 إخطارات بوقف العمل والبناء في بلدة كفر الديك غرب محافظة سلفيتح. مددت الحكومة الإسرائيلية اليوم في تصويت هاتفي عاجل إعلان الوضع الخاص في الجبهة الداخلية في جميع أنحاء إسرائيل حتى 28 من تموز، في ظل تقديرات أمنية تفيد بأن احتمال تعرض الجبهة الداخلية لهجوم ما زال مرتفعا على خلفية التطورات في إيران ولبنان. أعلنت القيادة المركزية الأمريكية انتهاء الجولة الثالثة من العمليات العسكرية ضد إيران في اليوم 25 من توقيع مذكرة التفاهم بين واشنطن وطهران، وبعد 134 يوما من اندلاع الحرب، مؤكدة تنفيذ ضربات استهدفت نحو 140 موقعا عسكريا إيرانيا باستخدام الطائرات والسفن الحربية والمسيرات أيضا. ننتقل الآن لنتابع آخر التطورات فيما يتعلق بالحواجز المحيطة بمحافظة نابلس، ونبدأ مع حاجز 17 سالك، البدان أيضا سالك، وننتقل للمربع سالك، بيت فوريك سالك، عورتة سالك، دير شرف سالك، سرة سالك في هذه اللحظات. كان هذا آخر تحديث حتى اللحظة، وأحوال الطرق طبعا متغيرة في كل دقيقة. إلى هنا نهاية الموجز، للمزيد تابعونا على حياد دوت بي اس قناة راديو حياد على التليجرام. في أمان الله.
7: راديو حياد 100.8 هواها نابلسي. حالة الطقس، الأرصاد، في درجات الحرارة رح تكون، الأجواء، حالة الطقس على راديو حياد.
6: حالة الطقس لليوم، تتوقع دائرة الأرصاد الجوية تتأثر البلاد لليوم الأحد بموجة حارة، لهيك الجو رح يكون شديد الحرارة في معظم المناطق، ورح يترقى ارتفاع آخر على درجات الحرارة لتكون أعلى من المعدل السنوي العام بحدود 6 درجات. أما لبكرة فبتتوقع دائرة الأرصاد الجوية يستمر الجو شديد الحرارة في معظم المناطق، ما في أي تغير يذكر على درجات الحرارة. درجة الحرارة المتوقعة لليوم بالقدس العاصمة 29 درجة مئوية بالنهار ل 18 درجة مئوية بالليل، أما في نابلس 30 درجة مئوية بالنهار ل 18 درجة مئوية بالليل. هاد كان كل شي معنا لليوم بحالة الطقس على راديو حياتي.

0: بابا.
1: نعم يا عبود.
0: بس أنا شطور.
1: أنت أشطر واحد.
0: ليه يا عبي؟
1: بس هيك رح أخدك على أحلى محل ألعاب.
0: دي من محل دكان حياة.
1: يلا على دكان حياة.
0: عنده ألعاب حلوة كتير.
2: دكان حياة نابلس، مجمع بلدية نابلس التجاري الطابق الأرضي. لمزيد من المعلومات ولمتابعة العروض يرجى زيارة صفحتنا على الفيسبوك والإنستغرام دكان حياة.
3: ألو مرحبا.
4: ألو
3: خلص الرصيد.
5: تكلكش بلحظة من بنكي بتشحنه والخدمة بترجع. حملوا تطبيق بنكي بلحظة لا تسهلوا حياتكم. بنك فلسطين، البنك الوطني الأول.

0: شوفي ما في
1: في نابلس وفي كل شارع في كل بيت وكل زاوية أخبار قصص وأصوات ما بتنسمع إلا هون.
2: المواضيع اللي الكل اللي بحكي عنها، القصص اللي ما بتنقال والرأي اللي لازم يوصل.
1: المايكروفون مفتوح والساحة إلك أنت.
2: شوفي ما فيه برنامج على راديو حياة، لأنه كل حكاية لها صوت وكل صوت له تأثير.
1: شوفي ما فيه برنامج بيجيكم كل أحد 3 خميس الساعة 4 المساء على راديو حياة.

0: تطبيق زحمان طلبك بيوصل لباب الدار وأول توصيل مجاناً، وفرص تربح آيفون آيباد وبلايستيشن وإكس بوكس وكتير هدايا كمان مع بن زحمان، خلطة متوارثة وسر لا يقلد.
1: يا الله بكرة مسافر ولازم أحول عملات مش ملحق.
2: بسيطة، على بنكي بلحظة بتحول بأي عملة بأفضل الأسعار. حملوا تطبيق بنكي بلحظة لا تسهلوا حياتكم. بنك فلسطين، البنك الوطني الأول.
3: نابلس مدينة الأصالة والتاريخ والحضارة، مدينة تستحق أن تتألق وأن تواصل كتابة قصص النجاح، واليوم نحتفي بإنجاز جديد يضاف إلى سجلها. فندق فيينا يحصل على تصنيف الخمس نجوم ليصبح أول فندق في مدينة نابلس وشمال الضفة الغربية ينال هذا التصنيف المرموق. خمس نجوم تعني معايير عالمية في الضيافة، راحة استثنائية، خدمات متكاملة، وتجربة إقامة ترتقي إلى أعلى مستويات الجودة. إنه إنجاز يعكس صورة نابلس المشرقة ويعزز مكانتها وجهة للأعمال والسياحة والضيافة الراقية. فندق فيينا، أول خمس نجوم في نابلس وشمال الضفة الغربية، عنوان جديد للتميز وعنوان دائم للضيافة الراقية. بدك كوكتيل فواكه فريش؟ بدك عصائر طبيعية؟ بدك قهوة محمصة ومطحونة على الأصول؟ بدك حلو يضيف لنهارك طعم ما بينتسى؟ إذن وجهتك أكيدة شركة ومحلات عيد أبو شقدم من قلب نابلس ومن ذاكرة الأجيال. 99 عام من الثقة والجودة والطعم الأصيل. كوكتيل الفواكه الفريش، عصائر منعشة، مشروبات ساخنة بطعم غني، وقهوة بتبلش رحلتها من التحميص المتقن للطحن الطازج، وصولاً لفنجان بيحكي حكاية عمرها 99 سنة. زورونا في نابلس رفيديا بجانب حلويات أبو سير. شركة ومحلات عيد أبو شقدم، طعم بتحبه الأجيال. بعد انقطاع طويل رجع وبقوة شاي الإمبرس الألماني، محبوب الأمهات بتركيبته الطبيعية من الشومر واليانسون والبابونج، هو الاختيار الأول لأنه بيريح المعدة بسرعة، بخفف المغص والانتفاخ والغازات. قدرته الطبيعية على تهدئة تقلصات الجهاز الهضمي بتخليه آمن ومناسب للأطفال من أول أسبوع بإشراف الطبيب. مش بس هيك، بيساعد الأمهات المرضعات على إدرار الحليب بشكل طبيعي، وكمان بيريح الكبار من آلام القولون العصبي. متوفر الآن في جميع الصيدليات ومحلات الكوزمتكس الكبرى، مرخص من وزارة الصحة الفلسطينية مع الوكيل الحصري في فلسطين شركة ميديبال للأدوية. شاي الإمبرس الألماني، جودة عالية، خبرة ألمانية، وراحة لكل العيلة.
0: الرابعة مساء.
4: حالة الأرصاد في درجات الحرارة رح تكون الأجواء حالة الطقس على راديو حياة.
3: حالة الطقس لليوم، تتوقع دائرة الأرصاد الجوية أن تتأثر البلاد لليوم الأحد بموجة حارة، لهيك الجو رح يكون شديد الحرارة في معظم المناطق، ورح يترقى ارتفاع آخر على درجات الحرارة لتكون أعلى من المعدل السنوي العام بحدود 6 درجات. أما لبكرة فبتتوقع دائرة الأرصاد الجوية أنه يستمر الجو شديد الحرارة في معظم المناطق، ما في أي تغير يذكر على درجات الحرارة. درجة الحرارة المتوقعة لليوم بالقدس العاصمة 29 درجة مئوية بالنهار ل 18 درجة مئوية بالليل، أما في نابلس 30 درجة مئوية بالنهار ل 18 درجة مئوية بالليل. هاد كان كل شي معنا لليوم بحالة الطقس على راديو حياة.
5: شوفي ما في نابلس وفي كل شارع، في كل بيت وكل زاوية، أخبار قصص وأصوات ما بتنسمع إلا هون.
6: المواضيع للكل اللي بحكي عنها، القصص اللي ما بتنقال، والرأي اللي لازم يوصل.
5: المايكروفون مفتوح والساحة إلك أنت.
6: شوفي ما فيه برنامج على راديو حياة، لأنه كل حكاية لها صوت وكل صوت له تأثير.
5: شوفي ما فيه برنامج بيجيكم كل أحد 3 خميس الساعة 4 المساء على راديو حياة.

0: مش عارفة ليه مش حاسة صوت نانسي عجرم أو شكلها لأنها صغيرة معقول بس بيختلف الصوت كتير طالع هلأ حلو.
1: هي أذام الأغنية
0: قديمة قديمة بس حلو لا شك بالموضوع ومساء الخير أهلا وسهلا بحلقة جديدة أكيد من برنامج شو في ما في. مساء الخير لكل حدا بسمعنا على 100.8 وهيك بلش يتواجد معنا هلأ على اللايف مثل الناس النشيطة طبعا. يسعد أوقاتكم من وين ما كنتوا عم تسمعونا أو بتتابعونا سواء بتشاركونا أو بصمت فشرفتونا نورتونا. وحلقة جديدة لهذا الأسبوع من برنامج شو في ما في وسؤال جديد إن شاء الله بتنبسطوا بهالحلقة وهيك بنقضي وقت حلو مع بعض. ومساء الخير لرائد.
1: مساء الخير إليك أميرة ومساء الخير لجميع المستمعين. زي ما حكيت يعني احنا الأحد أول حلقاتنا ببداية الأسبوع وأكيد كل حلقة فيها موضوع جديد.
0: بس أنا زعلانة.
1: ليه؟
0: لأنه هالاند مبارح خسر كتير تضايقت والله ما توقعتش إنجلترا يطلعوا شاطرين.
1: لا
0: ما بعرف أنا مرة بحضر لهم صراحة
1: شاطرين إنجلترا يعني
0: أول مرة
1: لسه ملعبوش 100% يعني
0: هيك ملعبوش 100% صراحة تضايقت والله كنت حاطة أملي
1: يعني جزء فرصة أو فرصتين لهالاند كل مباراة لاحظت
0: مش معبرينه مسخام
1: لا يعني ماسكينه الدفاع
0: ما حسيتوش مسك الطابة كتير يعني ما قربش
1: وما ساعدوهوش أكتر برضه اللعيبة اللي معاه ما يعني وصلوش طابة كان اللي يعني في تحكم بس ولو منهم هم جابوا الجول أول النرويج لاحظت بس قدروا انهم يرجعوا على العموم المباراة غير مستحقة اللي كمان مرة غير مستحقة كمان مرة للأرجنتين اللي فازوا فيها برضو يعني
0: يا عبد الله هيلان
1: بمساعدة كل المساعدين يعني ف يعني المباراة ممكن لو ما انطردش اللاعب تكون تنتهي في تعادل وتوصل لبلنتيات فصار فيها خربشات مش هذا حق مش حق هذا وقع حاله متعمد أو كذب ما غلط ما
0: أنا طبعا كنت بصابع نومة
1: بلنتي مش بلنتي كذا ف بس بمجمل المباراة ما كانوش بالمستوى برضو الأرجنتين في المباراة بصراحة
0: يمكن حكوا لك هيك رح نفوز عليهم ليش نبذل كل هالطاقة اللي عنا فخلص يعني على الهادي وروك فازهم طبعا إن شاء الله منشوف مين رح يكون بالنهائيات بشار
1: بلك ميسي للنهائي
0: إن شاء الله ميسي للنهائي هذا
1: شيء مفروض منه إنجلترا لسه
0: هاي أول
1: فريق منتخب إنجلترا بوصل يعني لاعب فريق يعني معروف يعني انه فريق قوي يعني كل اللي لعبوا معهم مش فرق يعني مرشحين بطوله ومش فرق يعني اللي هم من الثمانيه الكبار يعني هدول التقاله
0: ايوه
1: يعني اذا على الراس الاخضر عذبوهم البطوله كانت لمصر فطلعوا ظلما وبهتانا كملنا مع سويسرا يعني ما ظهروش منيح يعني الارجنتينيين اللي بحكي غير ذلك بيكون هو طبعا بحب الارجنتين
0: هذا ليوسف وعبد الله
1: فنستنى احنا مباراتهم مع انجلترا واذا فازوا قدامهم راح يكون في مين كمان
0: فرنسا او اسبانيا انا بحس صراحه راح يضل النهائي ما بعرف ايش هيك احساسي بحكي لي راح تضل فرنسا والارجنتين مش عارفه لا هيك احساس جواتي بحكي لي انهم هم راح يلعبوا بالنهائي لنشوف ايش راح يصير معنا الو
1: لا
0: معناش الو انا سمعت كني غلط على العموم ما حكيناش سؤال حلقتنا يا جماعة الخير رح نروح شوي للأقساط بما أن الوضع عندنا شوي تعبان هو مش شوي يعني هاي بس هيك الكلمة الوضع عندنا للأسف تعبان بنعرف أن الوضع الاقتصادي بالأرض ما فيش مصاري ما فيش سيولة ما فيش ولا أي شيء بنعرف أن أغلب الناس مع الأسف يا رائد يا إما بتروح للقروض يا إما بتروح أنه تصير تدفع كل إشي عندها أقساط فإحنا اليوم رح نحكي عن موضوع الأقساط إنه هل بتفضل تعيش يا رائد هيك إنسان بسيط بدون أقساط ولا مرتاح اليوم والأيام اللي جاية تكون مغرق بالأقساط مين أحسن إلك؟
1: أنا بالنسبة للقروض ما مش هاد قروض
0: إن بلاش القروض الأقساط القروض نعمل حلقة تانية عليها
1: القروض ما بفكر فيها
0: الله يبعدنا يعني عنها
1: يعني بغض النظر حلال ولا حرام صعبة
0: الله يبعدنا
1: شوية تقيلة يعني فمرات الواحد بيضطر يروح على الشيكات
0: ممكن تروح يعني
1: شيكات اذا كان واحد مضطر على شغله يعني مهمه كتير بضطر على الشيكات
0: ما بتحس انه الاقساط بتزنقك شوي
1: بدي اعمل دراسه الواحد قبل ما يعني
0: قبل ما ياخذ هاي الخطوه
1: في اتصال نقول الو
2: الله يعطيكم ألف ألف عافية.
0: هي عبد الله هيلان إجا يلا يا عبد الله.
1: أهلا أهلا.
2: صباح الخير وأنا علي حازم بحكي لرائد بحكي عنك على السريع.
1: محك حكيتش
0: انا
1: عنه.
0: انا حكيت. هو رائد كان بيحكي عن ميسي وعن اللي بيحبوا الارجنتين. بقول هذا الحكي لعبد الله هيلان.
2: اول شيء شو اخباركم؟
0: احنا الحمد لله
2: احنا نطمن على بعض، ما اهم من الارجنتين ومن الكره كلها يعني.
0: مثلا صح
1: الحمد لله تمام. يعني انجلترا فازت هيك بده يكون في يعني في توازن قوة في المباريات. هلا
2: هلا المهم يا رائد، اذا انجلترا فازت المره الجايه برضه من عندي بقول لك اياها، من عند الحكم. طب
0: ايش من
1: عندك؟ ايش
2: من عندي بحكي لك اياها؟ شارين حكام
0: اذا انجلترا فازت.
2: إذا الأرجنتين فازت
0: أحكي لك إذا فاز على إنجلترا معناها شارين.
1: مش راح تفوز.
2: شوف يا رائد، أنا حضرت المباراتين تبعت النرويج وإنجلترا وزعلت جدا جدا عن النرويج بصراحة.
0: والله وأنا
2: يعني حسيت حالي بشجع النرويج مش بشجع الأرجنتين فعليا
1: يعني. بس المباراة كانت يعني قوية حلوة.
2: شوف حلوة بس ما بيستحقوا الخسارة والله. يعني زي ضربة الجول الثاني تبع إنجلترا، ما ضربت الكرة بال
1: زي جول اسبانيا على شو اسمه.
2: طب عادي هذا
1: نفس الشيء، اذا لاحظت مش رجعت وطبت الحارس فلتت منه تبع بلجيكا وجابوا جول نفس الشيء بالضبط. يا بنسخه
2: بالنسخه هذا مش لا، الجول طب بالحارس ورجع
1: وتبعت نفس الشيء تبعت اسبانيا وبلجيكا نفسها بالضبط بقول لك.
2: يعني هذه الكرة طبت في شيء بالملعب ما بخص اللعب. يعني مثلا لو طبت في الحكم عادي
1: بعيدها، إذا طبت بالحكم تنعاد على طول، تنعاد يعني بوقفها، بقول أنا احتكاك في الهاي فبوقفها، بعمل طابة
2: بطل. يعني مع إسبانيا عاد الكرة، رجع الكرة لأصحابها ورجع اللعبة، هاي اللعبة مع إنجلترا ما رجع الكرة لأصحابها. طب ما هي الكرة طبت في إشي ورجعت للاعب وجاب فيها جول. أنا بالنسبة إلي جول إنجلترا الثاني أبدا
0: ظلما وبهتانا زي ما عملتوا فينا بمصر يا عبد الله.
2: أبدا أبدا غلط. لا إحنا يا ريت هيك. أميرة أنت عارفة كيف إجا الجول؟
0: أنا حضرتها مبارح المباراة بس راح على الأرجنتين. لا كنت بسابع نوما ما
2: مش الأرجنتين، إحنا بنحكي عن
1: إنجلترا والنرويج.
0: حضرتها قعدت حضرتها
2: لعبة النرويج.
1: بس إذا لاحظت النرويج يعني في أغلب المباراة ممكن يعني ما صحلهوش فرص كتيرة، مش زي دائما. حتى هالاند ما كانش يعني بالمباراة ما في فرص.
0: ما كانش عاجبني
2: رائد، بيلعبوا مع فريق قوي ما هذا الحكي. إنجلترا مش سهلة وبرحب ابشرك انجلترا طالعه الدور الجاي، طالعه
1: من الارجنتين.
2: الارجنتين راح تطلع.
1: ليش طالعه؟ شو القوه اللي بين الفريقين
2: ترشح؟
1: يعني لازم
0: شارين حكام بيحكي لك.
1: اذا هيك
0: اذا هيك حال ثاني.
1: اذا هيك انا يعني في بلنتي، انسى الطرد اللي قال في تمثيل مش تمثيل، في بلنتي كمان شو اسمه لسويسرا امبارح ما حسبوش الحكم.
2: والله شوف بحكي لك، انا بحكي لك ممكن اخطاء تحكميه وممكن شارين الحكام. اذا شارين الحكام زي ما بتحكوا المفروض يفوز على انجلترا، خلص جاهز كيف بيكون.
0: نستنى ليش لا، اي الايام بتبين لنا مين.
2: يعني المفروض لما بيشتري فريق حكم بيشتري كامل المباريات، ما بيشتري مباراه ولا اثنتين ولا ثلاث، بيشتري اللي يوصل كاس العالم كامل.
1: ما هي جاهزة، الطريق جاهزة. ما هي الأرجنتين كانت خفيفة يعني أصعب مباراة بس اللي تبعت النص نهائي، وكلهم سهلين.
2: أتمنى أشوفي لإسبانيا ضد فرنسا وإن شاء الله الفوز من نصيب إسبانيا
0: إن شاء الله.
2: أهم من كل إشي لأنه فريق اللي راح يلاقوه مش سهل أبدا. ونرجع لسؤال حقيقي
0: ونرجع للأقساط يا عبد الله، شو رأيك؟
2: والله شوف أنا ضد مليون بالمية،
0: حتى لو اضطر الواحد لا سمح الله.
2: حتى لو اضطر، لانه اليوم انت بتشتغل بكره ما بتعرف شو وضع. يعني مش حلوه الواحد يدق باب دارك يحكي لك تعال عليك دفع ادفع.
0: صح،
2: معك 1000 اشتري ب 1000، معك 2000 اشتري ب 2000، معك
0: قد لحافك مد اجرك.
2: بالضبط، لانه بصراحه يعني بتمرق عليك اوقات الشغل مش بايدك بيكون.
0: صح والله، دائري على الكل بعدين هلا هاي الفتره على الكل، يعني الكل متضايق صراحه.
2: في ناس بتعمل مصاري بهذا الوضع اللي احنا شايفينه.
0: طبعا
2: غيرنا والله عمل فيه.
0: صح
2: الله، احنا عايشين عقدنا، عايشين
0: الحمد لله مستوره.
2: مش مجبور احط على حالي والله اخر الشهر 1000 شيكل وانا ممكن اشتغلهم وممكن لا. لا بصراحه الاقساط اغلبها مش ضروريه صراحه. يعني اجي احط على حالي تليفون 17 برو ماكس للتقطق لايش؟
0: حرام. لا طبعا حرام،
2: بجيب ب 1000 شيكل اي تليفون
0: بسلك حالي لا يتحسن الوضع مثلا. صح،
2: وهذه والقروض بنزلش احكي فيها، يعني هذه تحدي مع الله. القرض والقرض بشكل عام تحدي مع الله.
0: الله يبعدنا عنه ويبعدكم عنه يا رب.
2: ومين بيقدر يتحدى رب العباد؟ ولا حدا.
0: صح،
2: الواحد القروض هاي تحديدا فيش فيها نقاش.
0: الله يبعد الجميع عن القروض يا رب، ما حدا يحتاجها
2: ان شاء الله، يفهم العالم ويبعد عن هالامور
0: ان شاء الله يا عبد الله،
2: ويعطيكم الف الف عافيه. ورائد ان شاء الله، ان شاء الله الاربعاء الصبح بتكون انت موجود او بتكونش موجود؟
0: لا بكونش موجود للاسف،
2: بكون ودعت لك انجلترا وودعت لك فرنسا.
0: مثل ما بدعت تلاقي يا عبد الله
2: عشان ما تحضروش كأس العالم.
1: طب لنشوف لنشوف
0: لنشوف شو بيطلع يا عبد الله معكم،
2: عشان ما تحضروهاش للنهائي. أنا بديش ياكم تحضروه خلاص،
0: لنشوف شو بصير.
1: النهائي النهائي انجلترا وفرنسا،
2: لا نهائي إسبانيا أرجنتين إن شاء الله.
1: طب لنشوف، ما أقول لك
0: نستنى. حلو حلو، كل واحد أعطى أعطى حدا.
2: عمي بعد المستة فيش لواعي بنته،
0: فيش بعد مستة يا رائد، سمعت؟
1: ايش
0: بقول لك؟ فيش بعد مسي. بضم صوتي لعبد الله انا.
1: حضرتك
0: سعد مساك يا عبد الله. الله يعافيك. اهلا اهلا وسهلا جرير قنادي، لا يسعد هالمسا يا جرير، بمسي عليك يا رائد،
1: يسعد هالمسا يا رب.
0: بحكي لنا والله اعيش مرتاح بسيط بدون اي قروض، بتنام مرتاح البال، نعمة كريم الحمد لله. ابو العهد يسعد اوقاتك. كمان يوسف الزمار مساء الخير. أبو علي المسامي أهلا يا أبو علي، أم العبد يسعد أوقاتك. يوسف بيحكي لنا أكيد بفضل العيش ببساطة وبدون أقساط، وربنا يبعدنا عن البنوك والقروض يا رب، اللهم آمين. هارد لك أميرة بيحكي لي الكتكوت هلند خسر للأسف وودع المونديال. والله صراحة ما توقعتش، يعني أنا خلص رح أحضر المباراة وعارفة أنه بالآخر رح تفوز النرويج، بس إجا الإشي عكس التوقعات. أبو علي بيحكي لنا بحياتي ما أخذت قرض ولا رح أخذ أبدا، مريح راسك يا أبو علي، الله يبعدك عنه يا رب. كمان وفاء محمود يسعد هالمسا يا وفاء. يوسف بيحكي لي إحنا شجعنا النرويج عشانك يا أميرة، والله بارك الله فيك يا يوسف. فتحي يسعد مساكي أميرة، بدي تحية للالا لاند ولمدير اللالا لاند أمين الترابي أبو العبد، يسعد مساك ومساء يا فتحي ولجميع العاملين ولجميع الطواقم في لالا لاند، أهلا وسهلا. كمان أبو العهد بيحكي لنا والله صارت في إنه يعني يشتري الحكام الأرجنتين، والله لعبها بجنن، يعني هو لا بنفي هذا الحكي. ميسي أسطورة تاريخي، لعبه مش من اليوم، من 20 سنة وهو بيلعب، وهو عنده يعني
1: إنه امبارح عصب عمل لك فيلم بقول له الحكم احترمني.
0: طبعا جد يحترمه، يعني الواحد بينزل تنقل قيمته بالملعب.
1: مين أنت تحكي مع الحكم؟ ممنوع تحكي مع الحكم، نحن ما أعطاهوش أصفر، عاد بصيح عليه
0: بالله. طب ها معناها ملعوب، ما اعطاهاش كرت اصفر.
1: قال ايش اعطيه اصفر؟ اصفر
0: اول هو ممنوع ان اللاعبين يحكوا مع الحكام،
1: يعني ممنوع انك تحكي معي بهاي الطريقه. اوكي هو كابتن الفريق.
0: طب شو عمل له عشان انه ما احترموش؟ يعني شو عمل له؟ اكيد مش من فراغ قال له برضه.
1: خلص ابعد ايش تحكي معي مثلا، خلص تحكيش معي
0: بدوش، خلص ابعد عنه عن جد. انت الثاني يا ميسي، خلص مقبعه مع الحكم يمكن بهاي بهذا الوقت. هل عنا أبو العهد بيحكي لنا رح يتلاقوا بالنهائي، يعني حسب ما بيحكي الأرجنتين وإسبانيا، ورح يتوج لمين يمال إن شاء الله، بيحكي لنا مع أنه أرجنتيني إن شاء الله اللي بيستاهل يفوز يا أبو العهد. نضال كعبة يسعد أوقاتك يا نضال. بعيدا عن الموضوع دقيقة، ما مش بعرفش اذا اقرا ولا لا انا الكومنت. الله يصلح الحال يا نضال. طيب اذا سؤالنا اليوم بحكي، بما انه رح نتداول عن موضوع الاقساط شوي، هل بتفضلوا انكم تعيشوا بسيطين بدون اقساط، ولا مرتاحين اليوم ومغرقين لقدام بالاقساط؟ على 2379143 واللايف الموجود على صفحه راديو حياه على الفيسبوك.
1: طب انتي شو بتحبي؟
0: شو
1: تقسيط؟
0: اكيد لا
1: لا،
0: يعني ما يعني
1: حتى لو كان لإشي منيح بدك تعمليه؟
0: لا لا لا، عندي اهلي باخذ من اهلي، ليش اضطر اني اقسط؟
1: حتى لو يعني عملت دراسه مجديه انه بتقدري وكذا وهيك مع مدخولك، يعني برضه لا
0: لا لا لا
1: نهائيا
0: لا، باخذ من من من اهلي، اما انه اوصل للاقساط اكيد لا، اعوذ بالله، الله يبعدنا عن قصه الاقساط وقصه القروض وقصه الديون، لان الواحد اذا عن جد دخل فيها غاص فيها صعب صعب كتير يطلع منها، فربنا يبعد الكل عنها يا رائد. نتمنى بدك تسمعنا
1: yeah.

0: يوسف بيحكي لنا أو مش يوسف، أبو العهد، إنه لازم نحول البرنامج لكأس العالم من هون لتخلص المباريات. ما عنديش مشكلة والله، بما إني صرت يعني شاطرة أعتبر وبتابع وبلشت أعرف، ما عنديش مشكلة.
1: هو 19 الشهر رح يخلص المونديال
0: الأحد.
1: الأحد بكون ناخذ اتصال بعدين نكمل
0: طبعاً.
1: ألو ألو
2: ألو،
1: السلام عليكم.
2: عليكم السلام، شو اخبارك يا راهب؟
1: تمام الحمد لله، كيفك انت؟
2: انا في الاذان هذا جنب الانجام جنب الجامعه، بس ما مضبوط ثانيك. اول شيء بمسي على اميره وبقول لها تذكر الرائد شو حكى لك، وقال لك لعيبه الانجليز بيعرفوا الهلن،
1: بيعرفوا الهلن
0: هلند. ما توقعتش والله.
2: تذكر لانه يعني لعيبه الانجليز كيف عمره بيلعب بالدوري الانجليزي يعني جديد، يعني بيعرفوا له، والفريق الانجليزي مش سهل، عشان هيك روح النرويج.
0: لعبهم حلو.
2: بعدين هلا المباراه الجايه راح تكون من أزمة سياسية لأزمة رياضية.
1: نعم.
2: الأرجنتين كانت الأزمة السياسية على جزر فوكلاند إذا بتتذكر.
1: صحيح.
2: مضبوط لا يا رائد.
1: صحيح.
2: راح تكون عندنا أزمة رياضية، يعني أزمة رياضية، وإن شاء الله والله أعلم إن الفوز لإنجلترا لأنه مش سهل فريق.
1: طب أنا بدي أقول لك إنجلترا راح تفوز، إنجلترا راح تفوز 4-0.
2: أنت بتتعاطف
1: خدها مني.
2: بس رائد إنجلترا فريق متكامل.
1: مش سهل، مش سهل.
2: لعب منيح السنة، الله أعلم شو صار امبارح.
1: مش سهل.
2: مضبوط لا يا رائد.
1: صحيح.
2: يعني هلا المباراة الحلوة وأحلى مباراة وأجمل مباراة راح تكون بين فرنسا وإسبانيا.
1: قوية هاي راح تكون. صحيح.
0: راح تكون.
2: يعني راح يكون راح يتلاقى نجم ريال مدريد.
1: نعم.
2: مبابي ونجم باريس سان جيرمان عثمان ديمبلي راح يلاقوا نجوم برشلونة. مضبوط لا يا رائد.
1: نعم. نعم صحيح.
2: يعني مباراة
1: نعم.
2: بغاية القمة، فريق فرنسا فريق يعني بيلعب بالسرعة العالية، بس فريق إسبانيا بيلعب بهدوء وتركيز. يعني المباراة أنا بعتبرها مباراة نهائية.
1: نعم. هي مباراة نهائية. نعم صحيح.
2: نعم. الله أعلم راح تكون المباراة إسبانيا وإنجلترا. أنا برشح إسبانيا
0: وإنجلترا. هي فريق جديد. حلو.
2: يعني هيك قديش أتابع الكرة وقديش أتابع، بس يعني الاسبان الله اعلم انه راح يفوز على فرنسا هاي المره، انه بكثير يعني وسطهم بخوف فريق اسبانيا. صحيح ولا لا يا راهب؟
0: طبعا
2: يعني بيلعب الشقتين، راح تكون مباراه ممتعه جدا للغايه. وانا بصراحه ما بشجعش الاقساط نهائي، خلينا عايشين على البساطه، انه صاحب محل وشايف الوضع الاقتصادي وشايف الناس، يعني ديون المحل يدفعوها بصراحه. انا بسطك اياها لاسماء الاسباب. ديون المحل مش قادرين يدفعوها من سنه و 6 أشهر و7 أشهر، فما بالك الاقساط العاليه هاي اللي باخذوا لي اياها.
0: للاسف
2: خلينا نعيش على البساطه، واللي بيقدر عارف حاله انه بيقدر يسد، ما بعرف كيف. ان شاء الله انه الانسان يبعد عن طريق الاقساط، لان الوضع تبعنا نهائيا غير مطمن.
0: ان شاء الله.
2: ومسي عليكم على جميع جماهير برشلونه واسبانيا. شكرا لكم.
0: يسعد مساك، اهلا وسهلا. سام، مساء الفل يا سام، عيش على قدك بحكي لنا، ولا تخلي حدا يجي على باب بيتك يفتح صوته ويبهدلك. حلو. عبود الشخشير، يسعد اوقاتك، مساء الورد لكم وللجميع ولأبو العهد. في مقولة بتحكي عيش ملك وموت مرتاح بلا قرض ولا شيء. اما بالنسبة لكأس العالم فبحكي لنا عبود انه الارجنتين شارية الحكام، هيك هو بحكي لنا، احنا دخلناش، وبتوقع انه النهائي رح يكون فرنسا والارجنتين. انا هيك بحكي كمان.
1: طيب شوفوها الارجنتين، سجلوها علي، انجلترا رح تكسح الارجنتين، سجلوها علي، هاي بالنص نهائي. فريق تعبان.
0: متى هي رح تلعب؟ مع
1: الاربعاء.
0: فريق مع الارجنتين.
1: فريق تعبان يعني.
0: بس 4-0 مش كتير. 4-0
1: مش قلي اصلا. المانيا لما كانت تلعب ضد الارجنتين دائما تسلخهم الاربعه، دائما رايح جاي 4-4-4. الوحيد اللي فزنا فيهم 1-0 في نهائي كأس العالم بال2014، ولا دائما 4-0 بنخلعهم للأرجنتين، وبعز شباب ميسي كان. يبقى ولا جول.
0: خلص هاي توقع رائد، لو سمحتوا احفظوه لأنه حكالنا.
1: شوفوا شو راح يصير.
0: 4-0 لإنجلترا راح تكون. يعني بتتوقع بالنهائي إذا إنجلترا ومين؟
1: وفرنسا.
0: فرنسا قويين
1: فرنسا بكل سهوله. راح تفوز على الاسبان بكل سهوله.
0: شطورين.
1: بالسرعه اللي موجوده عندهم بالهائله على اللعب البطيء والباصات وهون
0: وشمال بيطلع منهم
1: ويمين ودريجن راح تشوف مين راح يفوز بالاخر.
0: نشوف نشوف ايش علينا احنا، علينا غير ان نشوف ونراقب شو راح يصير. نشوف. يلا
1: اتصال جديد. الو مساء الخير.
2: مساء الورد عبد الله.
1: هلا هلا هلا هلا.
2: يعني بس سمعت شغله هيك حبيت اتصل. كيف هو لو اخر سنتين نفس فريق فرنسا مغلوب من اسبانيا مرتين؟
1: لا، هذا الفريق في لاعب اسمه اولوسي. ركز وشوف.
2: بسيطه، بحط كوكوريا على اولوسي
1: على الفاضي. كوكوريا ما هو عمله كانك نسيت مباراه تشيلسي وبايرن ميونخ. يعني شو عمل فيه اولوسي بالابطال الاوروبيه؟ فرنسا شو شفتوا شو عمل فيه؟ جننوا يا زلمه،
2: اخذوا من فرنسا
1: جننوا. احنا هلا احنا بنشوف المباراه شو بده يصير فيها. اذا تاهلت انت قلت لي اسبانيا راح تلعب ضد فرنسا اسبانيا.
2: وبالنسبه شوف 4-0 عكسيا انت اللي بتحكيها.
0: عكسيا يعني الارجنتين راح تجيب
1: 4 على انجلترا. هينا بنشوف منشوف.
2: يعني للأمانة صرت مستني الثلاثة والأربعة عمار أنا بس.
1: استنى وشوف. بس مش تزعل. تزعل.
2: تزعل بالعكس، كرة القدم روح رياضية يا رائع.
1: أيوة هيك بدي إياك.
2: بالعكس.
1: الأرجنتين وقت ما كانت خسرانة من مصر ما تقبلت روح رياضية اللعب.
2: إحنا شبعانين، إحنا شبعانين من كأس عالم 2022 نعمة فريق، ولكن طمعانين بالأكثر.
0: إن الماضي 2022 لما كسبوا الكأس يعني خلص. لو ما أخذوا هالمرة ما أخذوا.
2: لا كان بيجي. لا أميرة، إحنا طمعانين بال 26 برضو. الله
0: برضو طمعانين يعني، بس إنه أخذنا يعني.
1: إحنا المهم ما يخسروش بفضيحة الأرجنتين.
2: أنا والله شوف حابب إسبانيا اللي تأخذ الكأس بالآخر، يعني بالأول وبالآخر.
1: مش راح تأخذ إسبانيا كأس العالم.
2: أنا حابب يمين يمال يتوج بكأس العالم.
1: هلأ ما هو ماشي، مع احترامي يمين يمال لهلأ مش ظاهر في في كل المباريات اللي لعب. آخر مباراة بين فيها ومش مبين نهائيا في البطولة.
2: ما هو ما بتعرف يا رائد، اللاعب بيطلع لك بلحظة هيك بثانية بمباراة واحدة بيغير كل مجرى
1: كأس. هينا نتفرج برضو احنا.
2: وهي ما بتتفرج، والإنجليز اللي
1: بتحكي عنه مصاري التكتات. احنا قاعدين برضو
2: ما بتستنى منهم اشي قدام النرويج. لعبوا ماشي النرويج قويين، بس صفر جنب الأرجنتين. عمنا
1: طب ما هي النرويج يا زلمة، النرويج نخيل نخيل كان يمشي قدام انجلترا، فما بالك النرويج لعبت قدام الأرجنتين. شو يصير فيهم؟
2: فاستنى المباراة طاحنة الأربعاء الساعة
1: 10 4-0 راح تخسر الأرجنتين.
2: عكسي
0: خلص. احنا نستنى هاي. رائد حكى وانت حكيت يوم الخميس لما نطلع بالحلقه.
1: اذا عكسي بتجيب الحلوان لأمير، ما يكونش الصبح بتبعت حلوان
2: لأمير. والله عينيك احلى حلوان.
0: لا بنكون الخميس انا ورائد الخميس.
1: انا الصبح ما كنتش موجود
0: ولا انا ورائد بنكون يوم الخميس العصر. اذا انت زبطت معك هالتوقعات يا عبد الله هاي قدام الملايين احنا بنحكي. الا بدك تجيب لنا حلوان على الراديو.
2: انو حلوان؟ انو الارجنتين تفوز على انجلترا.
0: إذا أنت حكيت إنه الأرجنتين راح تفوز على إنجلترا راح تجيب لنا حلوان.
2: بقى هي فايدة وبجهز لكم الحلوان من اليوم كمان.
0: خلص المهم جيب حلوان.
2: ولو لا إليك واحد حلوان. وأميرة بدي أسأل عن حازم صبح.
0: ما لوينه حازم؟
2: بعرفش والله، ما هو بدي أشوفك شايفين لنا إياه هون ولا هون.
0: لا صراحة يمكن بكرة أشوفه، لأني بكرة رايحة. ممكن بكرة أزقط لك إياه أشوف شو بعمل. مختفي؟ لا هو مختفي. ما إلاش حس حازم ابصر. لا
2: خلينا نخلص له إياه، خلص له المصاري على البكير إذا في جيبته
0: إيش. لا لازم صراحة افقد لنا إياه.
2: شوفوا نغاطسكم يا رب. والله يا رب رجعك بس على 4-0 على
0: ومنستنى الحلوان يوم الخميس. عبد الله
2: 4-0
1: فاضي.
0: احنا خليه في حلوان بالموضوع.
1: الفاضي
2: السعوديه بمصر بالاردن مش بالارجنتين. خيا
1: الفاضي
0: نستنى احنا بنستنى الخميس شو الاربعاء شو راح يصير ان شاء الله. يعطيك العافيه.
2: اكيد انت بتسمعنا، شو رايك انت باللي بيحكي فيه؟ الله
0: يوسف على السمع. احكي لنا رايك يا يوسف.
1: شو هذا اللي يحكي؟ بقول لك انجلترا كانت منيحه بالمباراه الاخيره. بحكي لك يوسف
0: أهلا. اهلا اهلا. والله كثير بتعصبوا على امور ال الكره.
1: انا مش معصب، انا معصب
0: انه بتح... يعني أنا بضحك. مش انه بتعصبوا، انه بتاخذوا الامور كثير جديه يعني هيك عن جد. كل اللي بيشجعوا الكره من قلبهم وبيحبوا
1: الناس بيكون... بتحبش الخساره يعني. في ناس كثير بتحب
0: الخساره. لا بس هو زي ما حكى انه لازم يكون عند الواحد روح رياضيه سواء فاز ولا خسر عادي يعني.
1: هم معصب بدنا نفوز 4-0. اذا فازت الارجنتين
0: يا عم ان شاء الله يفوز بس عشان نجيب الحلوان. مش مشكله. نسمح له. نجاة مثل الفل.
1: سام بلك زيمبابوي وموزمبيق النهائي.
0: والله سام انت قاعد بعالم موازي نيالك عن جد يا سام. والله. نجاة بتحكي لنا إنه مفهوم الراحة بيختلف من شخص لآخر. راحة البال بدون أقساط يعني بعض الناس بيشوفوها يعني إنه هي نوم هادئ بدون تفكير، ما فيش عندك التزامات، تعيش بمستوى أبسط وتستنى لتحقق أهدافك. راحة الجسد والمظهر بالأقساط ممكن الواحد بده يستمتع بالحياة، بده يكون عنده خدمات كتير مريحة، بيت كبير واسع، سيارة حديثة، وبيعتبروا إنه القسط الشهري هو ثمن منطقي لعدم تأجيل السعادة. مثل فل يا نجاة، سعيد عمارنا، يسعد أوقاتك. ليلى هريش كمان أهلا وسهلا. أبو العاد بيحكي لنا بالنسبة للسؤال، والله هو بمئة شيكل بعيش وبعشرة آلاف شيكل بعيش، مبرمش حاله يعني على أي مبلغ يكون معه خلص يمشي أموره فيها، وعايش أحلى عيشة ما بتفشخر ولا على باله، مبسوط ويعني بنجن إذا حدا بيكون بده منه دين مصاري، لو مئة شيكل ما بينام إلا لا يدفع لصاحبها. مثل فوليا أبو العهد. كمان عندنا وفاء كانت كاتبت لنا إنه أكيد بدون أقساط الواحد بيعيش مرتاح، وإنتوا كمان احكوا لنا شو بتفضلوا، تعيشوا بسيطين بدون أقساط ولا تكون اليوم مرتاحين
1: أنا الصبح
0: ومغرقين بالأقساط لبكرة؟
1: الصبح
0: شو شفت إيش
1: كان نقول؟ أيوة. رب أسرة بعمل حسبة،
0: رب أسرة عامل حسبة إنه
1: كيف كيف عايش وقديش بكلفه في الشهر، ولسه يعني
0: ولسه ملحوق إن شاء الله، يعني بشبه الخبير الاقتصادي هذا.
1: ألاقي وين كتبت هي الصبح طلعت قدامي سبحان الله أول ما فئت، بس إن شاء الله إنها تبين حق علي، ما سيفتهاش أنا
0: حق عليك فعلا.
1: فعبين ما ألاقيها مشان أقول لكم،
0: عبين ما تلاقيها سمعنا أغنية
1: إيش الحسبة يعني اللي حسبها الزلمة راح تتفاجأ طبعا.
0: يلا نستنى.

0: فينا
1: لسه
0: يا ريت تعمل كومنتات نروح للكومنتات. تمارا مسا الوردات يا تمارا حقك علينا بتحكي لنا طبعا بفضل اعيش انه بسيطه بدون اقساط. يوسف عن جد والله ما كذبنا لما سميناك الدعم الفني، كل الاحترام والشكر لك يا يوسف. اما رايه بحكي لنا لانه عبد الله حكى لنا نساله عن رايه، بحكي لنا انجلترا صعبين كثير، هو بحس انه الارجنتين صعب تتاهل قدام الانجليز يا رائد الا لو ميسي كان يعني بيومه. مدرب الارجنتين مصمم كل مباراه على نفس الاخطاء، عنده لاعبين بالدكه وحوش مثل سيموني، ايش هذا الاسماء،
1: سيميوني ما بعرف سيميوني مين يعني،
0: ونيكو باز، ومصمم يخلي اللي مش بافضل ايامهم. يعني بيحكي لنا انه اللي شطورين يعني اللي بيعرفوا يلعبوا ممكن كأنهم قاعدين يعني على الاحتياط، اما اللي مش شطورين هم يلي بيلعبوا، فعشان هيك بيحكي لنا انه صعب يعني تتاهل. باهر الشي بيسعد اوقاتك، ميسي اخر 10 دقائق بشد حاله. عميد بيحكي لنا يسعد اوقاتك يا عميد.
1: طب نحكي اللي عندي نحس بهاي، ما انه يلا نشوف ركزوا. هاي بقول هو انه فاتوره كهرباء بمية شيكل حددنا، انترنت منزلي 120 شيكل، فاتورة مية تقريبا 100 شيكل،
0: هيها من
1: جرد غاز 85 شيكل، عائلة من 5 أفراد منزل، ملك لسه مش أجرة وفرضا، وبدون سيارة، فطور على الخفيف 20 شيكل، ضرب 30 يوم 600 شيكل، غدا على الخفيف 35 شيكل، ضرب 30 1050 شيكل، عشاء على الخفيف 15 شيكل، ضرب 30 450، مواصلات رب الأسرة بدون مصروف 15 ضرب 22 330 شيكل، على افتراض ان الزوجة تربت البيت لا تعمل لسه. مواصلات الابناء 7 شيكل ب 22 154 شيكل، طالب جامعة 30 شيكل ضرب 660 شيكل، مدرسة 5 شيكل ضرب 22 يوم 110 شيكل، المجموع 3744 شيكل.
0: هاي بس مواصلات يعني تقريبا
1: بدون دجاج ولا لحم ولا حتى سمك، بدون فواكه، بدون حلويات، بدون فاتورة الصحة، بدون فاتورة المناسبة، بدون ملابس، بدون أي طارئ، بدون سيارة وبنزين ديزل، بدون قسط بنك، بدون أجرة منزل، بدون رسوم جامعة إن وجد، بدون طالب توجيهي إن وجد.
0: لا لا طبعا على هالحسبة قداش الواحد بده راتب ليعيش
1: جد والله. يعني أغلب الناس يعني بتحاول أن تكون يعني حياتهم يعني أنه تكون زوجته بيشتغل عشان يقدروا يعيشوا، نقول يعني شبه حياه انها منيحه. انت ما يعني انا بشوف انه مش اقل من 6000 شيكل لرب الاسره اذا ممكن، يعني مش رح يحوش منهم انه يعيشهم حياه
0: كلها رح تروح مصاري.
1: يعني اللي نفسه فيه بيقدر يدلع حاله وكذا، ويعني طبعا اكل او لبس وا مش انه بده يحوش، مش انه والله بده ياخذهم يسفرهم برحله،
0: لا الاشياء الطبيعيه
1: يعني، وانا بشوف انه 6000 شيكل للواحد اذا بيقدر يعيش بدون ما انه يفكر في اقساط.
0: والله
1: باقساط ممكن، لانه هاي يعني اذا بده يغامر مغامره انه يشتري بيت له لسه هون حاسبها الزلمه، مع انه بيت ملك يعني مش بيت اجره، لانه الاجره بدك تحطي لك اقل شيء كل شهر بحدود 250 دينار تحوشي عبين تدفع الشيء للسنه او اذا كان شهري.
0: والله كل ما يعني وضعنا بالسوق اكثر
1: يعني السؤال ما نحط اعتباطا، يعني احنا كلنا بنتمنى، كل اللي شاركوا بقول لك انا ما بدي بس الحياه بتغصبك، احيانا
0: تجبرك
1: انك غصب عنك بدك تجيب تعمل قسط
0: مش محبه بالاقساط يعني
1: إشي خرب ببيتك غصب عنك بتروح بتقسط لانك مش قادر تجيب البديل. ماشي انا بقدر اعيش ب 100 شيكل، بقدر اعيش ب 1000 شيكل، بس افرض غربت غساله، غربت ثلاجه،
0: او افرض كل اجى مع بعضه، خرب هذا ابنك توجيهي بده جامعه مواصلات، كله بيجي مع بعضه
1: يعني في شهرين ثلاثة اربع بمر بدون هاي الشغلات، فبتيجي وقت المدرسه بصير انت تفكر في شيء ثاني. ايه ما انا مش محوش، من يا دوب من اللي باكله بصرفه قاعد، فغصب عنك بصير تروح انك انت يعني تروح اتقصد انك تحاول تطلع دفتر شيكات، انك يعني على الشيكات تعيش كذا، يعني لانه ما في اشي بيسكر لك، واحنا عنا برضو ازمه معاشات، ويعني الامور صعبه كتير كلنا ما بنحب انه نستخدم دفتر الشيكات،
0: بس احيانا الواحد
1: مثلا شو هذا ابسط اشي بالطر. يعني اما الواحد صار يروح على الاقراض، صار يروح على كذا، يروح
0: على مؤسسه. انا كثير بسمع ناس قاعده بتروح على قروض بسبب هالوضع السيء اللي احنا فيه. يوسف بيحكي لك طب في هيك رواتب عندنا، يعني ليش برام الله هاي الرواتب عادي موجوده بسهوله بنابلس ما في نصها؟
1: لا الرواتب الحكوميه زينا زينهم، انه انه باخذوا 50% وكذا، بس ممكن المؤسسات هناك يعني حياتهم اغلى منا برام.
0: طب غلولنا الحياه عندنا وزيدولنا الراتب.
1: فالمؤسسات الخاصه بعطوا رواتب اعلى شوي
0: من امكن يعني.
1: يعني دائما معروف انه نقول انه ال- ال- ال- الوسط والجنوب رواتبهم مختلفه عن الشمال.
0: الشمال دائما ماكلين هواء دايما
1: معروفه يعني هالحراس.
0: ترجعش تستقر هون يا يوسف، نصيحه هيك سامع شايف ما انت
1: خليك معاشك خليك هناك
0: خليك هناك والله احسن لك. عبد الرحمن يسعد اوقاتك يا عبد الرحمن. هو بفضل العيشه ببساطه وراحه البال اكيد على العيشه باقساط وديون.
1: ما هي 4000 شيكل الزلمه عايش ببساطه
0: اضطر
1: بيضطر غصب عنه غصب عنه.
0: اما بحكي لنا بالنسبه للنهائي ان شاء الله انجلترا وفرنسا، يعني بده الانجليز يدمروه لميسي
1: على راسي والله اجاك
0: بمباراه المراكز 3 و4 الفرنسيه او الاسبان يعني

0: وما في يوميات منيحة، بس للأمانة إحنا بهالبلد جهاد بسبيل الله، أرض صحيح الرباط صحيح. ما هي اللي مصبرنا يا صحيح. يا عبد الله. أكثر ناس بيحكوا بكرة القدم بيحكي لنا أبو علي هم العرب، ويا ريتهم فازوا بإشي. إحنا بس هيك يا أبو علي، بنتفصحى بنحب نشجع بنحب هذا، أما إنه نعمل إشي لا. عبد الله خلص، هو زي ما حكى قبل العهد لازم آخر كم حلقة قبل الكأس العالم خلص نحولهم للمباريات. بحكينا الأرجنتين لعبتها مع سويسرا كانت أغلب وقتها دفاع، وبالعادة الأرجنتين يعني ما بتدافع كتير، بس مدربهم عمل هيك لأن سويسرا عندهم أجنحة قوية. مدرب
1: ما جبرهم برضو، حتى مدرب السويسرا بطريقة لعبة جبرهم إنهم يكون هيك وضعهم، يعني المباراة يعني ما فرضت سيطرتها الأرجنتين إلا بعد ما انطرد اللاعب لسه ويادوب، يعني كان بعشر لعيبة وسويسرا لهم فرص خطرة.
0: أيوة.
1: فاللي بتطلع على المباراة صح ولا حضر المباراة صح بشوف إنه من 11 لاعب أرجنتين 11 لاعب بسويسرا كان يعني الضغط واللي فارض السيطرة هي سويسرا مش الأرجنتين، ما كانش ظاهر ميسي نهائيا في كل مباراة، إلا وقت ما انطرد اللاعب صار لهم فرص، وتحديدا في الشوط الرابع، ما هي ربع شوطين احتياطيات، تحديدا بالشوط الرابع خلص تعبوا بعشر لعيبه تعبوا وتلعب انت اربع اشواط فجابوا الجولين.
0: اها عشان هيك يعني
1: طبعا تلعب ناقص لاعب
0: صح
1: مش قليل.
0: اقرا لنا تعليق يوسف هاي تبعت الاسماء، اسماء صعبه اللي بتكتبوها قاعدين اسماء اللاعبين تبعت هو برد على عبد الله ولا
1: اي واحد فيهم
0: تبعت انا ما اهرني الا انه هذا
1: اللي اهرنا سيميوني احتياط
0: ايش اسمه
1: سيميوني احتياط وديبول اساسي. سيميوني باكل العشب الاخضر لو ينزل وحش وبنفس الوقت سريع حرام احتياط. ونيكو باز ليش ما يعطيه فرصه بعيب الولد مبدع، بعرف ايش انه ليش بعيب الولد مبدع مع كومو
0: لعيب
1: لعيب بجوز
0: بس هو خربش بالحرف
1: ممكن هاي
0: لعيب بحكي لنا هاي شغلات ما دخلناش فيهم ما أدري يعني حضرتها. بحكي لك الأرجنتين وسويسرا المباراة
1: حضرتها لي يعني إيش
0: يوسف بسألك حضرتها؟
1: أنا حضر أنا فسرت له اللي يعني اللي
0: فسر لك بناء على الحضرة
1: يعني فسرت لك إنه كيف شو صار يعني في كل المباراة.
0: أها أوكي. وعبد الله بحكي لنا العبرة بالخواتيم، يعني الأرجنتين بتحب تختمها ميسك لازم يعني يخافوا منها. صار لك ساعة بتحكي إن شاء الله الإسبان يفوزوا وهلأ بتمجد الأرجنتين. إرسالك على بر يا عبد الله هيلان، إرسالك على بر. لا إحنا نحب نقرأ كل شيء يا يوسف، نحب نحس حالنا معكم، نحبش نضيع علينا أي إشي. خلاص هيك كلنا أسرة مع بعض، منحب نعرف شو بصير. إذن قبل ما نختم بالإضافة لجانب المباراة، طبعا حديثنا الطويل عن المباراة، هل بتفضلوا تعيشوا هيك بشكل بسيط بدون أقساط ولا مرتاحين اليوم وتكونوا لا سمح الله مغرقين بالأقساط بكرة؟ على 2379143 واللايف الموجود على صفحة راديو حياة على الفيسبوك.

0: انا ارجنتيني اسباني اميره مع بعض يعني من اولها انا مين باخذ الكاس باثنين بزعلش عادي المهم اسبانيا او
1: يعني هاي عين وهاي عين اي عين تاخذها مش مشكله.
0: عبد الرحمن نشوف الكومنت والله يا اميره النعم اللي عايشينها الفتره اللي بشجعوا فرنسا عشتها من قبل مع البرازيل لحقتهم لعبوا ثلاث نهايات كاس عالم متتاليات ضد ايطاليا فرنسا والمانيا فازوا بتنتين وخسروا واحده منهم مع المانيا خسروا على ارضهم 7-1 ألمانيا غلبت البرازيل وياه هذيك المباراة 7-1 فيش يعني
1: أيام 7-1
0: 7-1 عرض البرازيل كانت البطولة
1: أوف
0: والله كان بعز عزهم كان
1: لألمانيا البرازيل
0: وألمانيا طبعا 7-1
1: كتير والله
0: كتير أنا ما شفتش الجوال هيك بتروح يعني هم يعني بالشوط الثاني حكى لهم مدرب الألماني لهم خفوا شوي يعني مشان يعني تاريخ البرازيل خففوا يعني لعبوا جابوا جولين وكذا وهيك بس ما لعبوش يعني بزخم كمان يعني
1: بس والله كتار سبعة يعني محرزين محرزين كتير
0: يعني فكروا السنة اللي قبل ألمانيا مزبطش هذا طلع وهذا طلع من قبلكم بعد 4 سنين إن شاء الله بكون الوضع مختلف
1: إن شاء الله منفوز عليكم عشان رائد حرام يعني لأنه وشجع ألمانيا اختم لنا يا رائد
0: يعني أنا كتير مبسوط إنه في نقاشات على الرياضة حلو
1: دائما
0: يعني أنا
1: عن جد حلو
0: مرات بفكر اعمل برنامج رياضي بس بحس انه لازم يكون في بطوله مشان تشد العالم
1: لازم يعني يكون في حدا بفهم معك عدم المؤاخذه يعني انا اكيد مش راح اضبط
0: فبرد بلغي الموضوع انه اعمل
1: ايه حلو والله كمان 4 سنين لما يصير يعني رتب له لقبل قبل فتره رتب له
0: بنفكر خلص
1: يعني عندك كثير هاي ناس بتابعوا الرياضه وبشجعوا وامورهم سالكه فراح تاخذ وتعطي معهم بشكل كثير حلو
0: بفكر في الرياضه اكثر لسه
1: ما هيني بدي ادرس الموضوع من هلا 4 سنين
0: لسه في بكل كل سنه في دوريات الدوريات في العالم
1: كل سنه بتعب
0: وفي أبطال الأندية الأوروبية هاي لا تقل جمالها عن كأس العالم لسه وأحلى كمان أبطال الأندية الأوروبية بيلعبوا أيوة. بيكونوا يعني اللعيبة هذول من أفضل لعيبة العالم بيلعبوا كل واحد بفريق واحد يعني مش زي المنتخب البرازيل أو الألماني وكذا هذول لسه بيكونوا بيشتروا لعيبة من برا ومن الأحسن ومن كذا وهكذا
1: لا من هلا 4 سنين إن شاء الله بكون جاهزة شفت عبد الله عبد الرحمن شو بحكي لك
0: هاي قديمه زمان هاي بال 2002 احنا بنحكي 2014 احكي 2014
1: يعني اشياء جديده يا عبد الرحمن
0: 7-1 حلوه
1: احفظها
0: عن جد احفظها
1: 7-1
0: انا بتمنى ان شاء الله بقيه نهار جميل على جميع المستمعين وبكره بدايه نهار سعيد
1: كلهم الله يبعدكم عن الاقساط والديون والقروض
0: الله يبعدهم عن كل شيء مش منيح في حياتهم ان شاء الله بكره بدايه يوم جميل كمان عليهم حقق كل شيء بدهم اياه
1: نشوفهم الثلاثة بكرة رح يكون في مباراة
0: لا الثلاثة والأربعة على العشرة
1: الثلاثة والأربعة يعني الخميس بنرجع أنا ورائد نفتي لكم بالمباراة الثلاثة ومباراة الأربعة الأربعة سوري إن شاء الله تكونوا انبسطتوا غيرنا لكم هيك جو بنشوفكم بكرة إلى اللقاء مني أنا ورائد
0: إلى اللقاء منا ومن أميرة وإحنا حطينا كمان مرة نروح عند هاني شاكر

يا حبيبتي اطمني الجواب عندي تلاقيه لما تجري جوا دمي لما تبقي كل همي لما عيني

0: شوفي ما في.
1: في نابلس وفي كل شارع، في كل بيت وكل زاوية، أخبار قصص وأصوات ما بتنسمع إلا هون.
2: المواضيع اللي الكل اللي بحكي عنها، القصص اللي ما بتنقال، والرأي اللي لازم يوصل.
1: المايكروفون مفتوح والساحة إلك أنت.
2: شوفي ما في برنامج على راديو حياة، لأنه كل حكاية لها صوت وكل صوت له تأثير.
1: شوفي ما في برنامج بيجيكم كل أحد 3 خميس الساعة 4 المساء على راديو حياة.

0: نابلس مدينة قديمة عريقة جميلة، قالوا عنها دمشق الصغرى، وقالوا عنها عتبة الشام، وقالوا جبل النار. ترى كتل مات أشري نابلس ثلاث أديانات، عاشوا بسبات ونبات، خلفوا صبيانها وخلفوا بناتها، نزقاقها من حاراتها خرجوا خيرة رجالاتها، وحدتهم الياسمينة، وحدتهم كنافاتها، وحدهم القريون والصابون وشرب الأرجيل على البلقون، والمحبة تدوم يوم بعد يوم. عشت يا نابلس.
1: بسموها عش العلماء، ملكة فلسطين ودمشق الصغرى، نظراً لتشابهها مع مدينة دمشق السورية بمعالمها وعاداتها وتقاليدها.
2: تاريخياً يعني نابلس تعد ثالث أقدم مدينة في العالم بعد أريحة ودمشق. هي تجمع بين سكانها الديانات الثلاث، السامريين وأيضاً إخوتنا الطائفة المسيحية والمسلمين، وهذا يعني ظاهرة مميزة لم يحدث ولن تحدث في العالم إلا في نابلس، وجود مثل هذا الطوائف بمثل هذه العلاقة. يعني هي لما سميت عاصمة اقتصادية سميت لأسباب، يعني قد يكون وجود رأس المال فيها، قد يكون تجار مشهورين فيها، لكن أيضا الموقع الجغرافي.
1: نابلس إحدى أكبر المدن الفلسطينية سكانا وأهمها موقعا، وبقولولها كمان شكيم نسبة للكنعانيين اللي أسسوها وأسموها بهذا الاسم، وتعني المكان المرتفع.
3: من حوش العطعوط اللي انتوا فيه الان لفت انتباهك الفن المعماري اللي فيه؟
4: طبعا. ايش هذا؟ بس
3: حوش العطعوط مش بس له حيثيات جماليه بالفن المعماري، طبعا هو من العصر العثماني مبني، انما الرمزيه الفلسطينيه فيه، واحنا بنحبه زياده عن اللزوم لانه له اثر عظيم في الثوره الفلسطينيه المعاصره. في مدخل الحوش هناك تحت كان هناك شخص يتولى استقبال رسائل الثوره من الخارج وتوجيهها إلى الداخل، فمن هنا كان معظم حركات التحرر الوطني المعاصر اللي احنا بنعرفها أو عاصرها الجيل اللي قبلنا يتحرك انطلاقا من هذا المكان.
1: إذا كانت فلسطين قلب العالم العربي، فنابلس هي قلب فلسطين لربطها شمالها بجنوبها وشرقها بغربها.
5: احنا موجودين هذا في نص القصر، في ساحة القصر اللي بيكون في جانبها ديوان العائلة، ومباشرة فوقي بيكون منزل لاستضافة الزوار من العائلة وخارج العائلة، استضافتهم حسب عادات العرب ثلاث أيام، وبعدها بغادوا لوجهتها. طبعا هاي الدار خرج منها الأستاذ والعالم القدري طوقان، وخرج منه الشاعر الكبير إبراهيم طوقان وأخته فدوى طوقان. الشاعر إبراهيم طبعا كان يدرس في جامعة الأمريكية في بيروت، وكان يراسل أخته فدوى عبر رسائل. احنا لليوم كعائلة محتفظين في هاي الرسائل، كان يعلمها قواعد النحو وكتابة الشعر، وعن طريقه تعلمت في هذا المنزل اللي طلع منه كمان نحب نأكد عليها دائما اللي هو النشيد الوطني لمعظم البلاد العربية، نشيد موطني.

0: نابلس موجودة في أجمل بقعة جغرافية في وسط فلسطين، تمتد فوق جبلين، جبل عيبال شمالاً وجرزيم جنوباً. ولخصوصية موقعها الجغرافي بين جبلين، بتواجد فيها العشرات من عيون وينابيع المي، مثل عين الأريون، عين الساطور، عين الصبيان وعين الخضر.
1: برج الساعة بني احتفالاً باليوبيل الفضي للسلطان عبد الحميد الثاني قبل حوالي 120 عام.
0: في نابلس ثلاث ديانات، المسلم والمسيحي والسامري، بيعيشوا مع بعض بكل حب وسلام. ووفقاً لكتير مؤرخين بيقولوا إنه نابلس إلها 18 بوابة، لكن مع التوسع العمراني اللي شهدته المدينة أزيلت معظمها، ومنها بوابة الشيخ مسلم، بوابة سوق الحدادين، وبوابة الوكالة. وفيها الكثير من المعالم التاريخية اللي بتعود لفترات تاريخية مختلفة. ففي المدينة 13 أثر روماني، منهم المدرج الروماني، إضافة إلى معالم الحضارة الإسلامية اللي منشوفها في المساجد والمقامات والقصور وغيرها.

إذا إجيت على نابلس ما بصير تروح إلا لتدوق من كنافتها النابلسية اللي أشهر من النار على العلم واللي معمولة كمان بالجبن النابلسية، وكمان بتشتهر بحلاوة القرع أو اللي بيقولولها حلاوة زلابيا. تعرف نابلس إنها العاصمة الاقتصادية ومعروفة بتجارها، عدا عن إنها مشهورة بصناعة الصابون النابلسية، واللي بيميز الصابون النابلسي هو إنه مصنوع من زيت الزيتون الفلسطيني البكر اللي هو العصر الأولى واللي منستخدمه للأكل. لما تزور نابلس ما تنسى تميل على باب الساحة وحارة الياسمينة وخانة التجار.

0: إنها الخامسة مساء الآن.
1: حالة الطقس، الأرصاد في درجات الحرارة حتكون، الأجواء، حالة الطقس على راديو حياة.
2: حالة الطقس لليوم، تتوقع دائرة الأرصاد الجوية أن تتأثر البلاد لليوم الأحد بموجة حارة، لهيك الجو رح يكون شديد الحرارة في معظم المناطق، ورح يترقى ارتفاع آخر على درجات الحرارة لتكون أعلى من المعدل السنوي العام بحدود 6 درجات. أما لبكرة فبتتوقع دائرة الأرصاد الجوية أن يستمر الجو شديد الحرارة في معظم المناطق، ما في أي تغير يذكر على درجات الحرارة. درجة الحرارة المتوقعة لليوم بالقدس العاصمة 29 درجة مئوية بالنهار ل 18 درجة مئوية بالليل، أما في نابلس 30 درجة مئوية بالنهار ل 18 درجة مئوية بالليل. هاد كان كل شي معنا لليوم بحالة الطقس على راديو حياتي.

0: يلا ماما مع دبدوب جوميز رح أكون أنشط وحدة بالصف.
1: رجعنا للمدارس ورجعت حاجتنا نهتم بصحة أولادنا أكثر. فيتامينات دبدوب جوميز بطعم العنب والفراولة اللذيذ، بغطي 100% من احتياجات الطفل اليومية من الفيتامينات والمعادن ليساعده يركز بالدروس، بقوي مناعته وبعطيه طاقة لنمو صحي وعظام أقوى. كل علبة فيها 60 حبة، مناسبة من عمر 3 سنوات وما فوق، حلال 100% وخالي من جيلاتين الخنزير، مرخص من وزارة الصحة الفلسطينية، متوفر الآن بجميع الصيدليات في الضفة الغربية.
0: دبدوب جوميز، صحة، طاقة ونجاح بالمدرسة.
2: بابا؟
3: نعم يا عبود.
2: بس أنا شطور.
3: أنت أشطر واحد.
2: ليه يا عبي؟
3: بس هيك رح أخذك على أحلى محل ألعاب.
2: دي من محل دكان حياة.
3: يلا على دكان حياة،
2: عنده ألعاب حلوة كتير.
4: دكان حياة نابلس، مجمع بلدية نابلس التجاري الطابق الأرضي. لمزيد من المعلومات ولمتابعة العروض يرجى زيارة صفحتنا على الفيسبوك والإنستغرام دكان حياة.
5: أوف، مضيع بطاقة البنك.
6: ما تقلق، بلحظة على بنكي بتوقفها وبتكون بأمان. حملوا تطبيق بنكي بلحظة، لا تسهلوا حياتكم. بنك فلسطين، البنك الوطني الأول.

في عالم يتسارع فيه الحدث، تبقى الحقيقة هي جوهر وجودنا هنا، حيث تتلاقى الأحداث وتتشابك المصائر. نكون نحن شهودا على لحظات فارقة. حياة هذا الصباح، حياة هذا الصباح.

0: your number one radio.
1: المركز الأول.
2: حياة FM. المركز الأول.
1: حياة FM.
2: Radio 100.2.

0: بيك زحمان، طلبك بيوصل لباب الدار، وأول توصيل مجاناً، وفرص تربح آيفون، آيباد، وبلايستيشن، وإكس بوكس، وكتير هدايا كمان مع بن زحمان. خلطة متوارثة وسر لا يقلد.
1: شو فيها هالقد حليان جسمك؟ لونه صاير موحد وبيجنن.
2: عم بستخدم الفيد ميلك من بالمرز.
1: عن جد؟ وشو بيعمل هالمنتج؟
2: الفيد ميلك هو منتج طبي الأفضل والأول لعلاج تصبغات الجسم وتفتيح المناطق المسمرة خاصة الركب والبكيني والأكواع وتحت الإبط، وأيضاً بقع الحبوب اللي على الظهر، وبتشوفي نتائجه من بعد الأسبوع الثاني، وغير إنه بيسرع من معدل التقشير للبشرة والتخلص من خلايا الجلد الميتة.
1: كيف بقدر أحصل عليه؟
2: منتج أمريكي مرخص من وزارة الصحة الفلسطينية، متوفر لدى الصيدليات ومحلات الكوزماتيكس الكبرى، يمنع المرأة الحامل من استخدامه.
3: ألو، وينك؟
4: عالق بالأزمة مش عارف أوصل لك.
3: يا زلمة بلحظة على بنكي بتحول لي.
5: عالق بالأزمة ومش عارف توصل تدفع لي؟ بلحظة من بنكي بتحول لصديق. حملوا تطبيق بنكي بلحظة لتسهلوا حياتكم. بنك فلسطين، البنك الوطني الأول.
6: نابلس، مدينة الأصالة والتاريخ والحضارة، مدينة تستحق أن تتألق وأن تواصل كتابة قصص النجاح. واليوم نحتفي بإنجاز جديد يضاف إلى سجلها. فندق فيينا يحصل على تصنيف الخمس نجوم ليصبح أول فندق في مدينة نابلس وشمال الضفة الغربية ينال هذا التصنيف المرموق. خمس نجوم تعني معايير عالمية في الضيافة، راحة استثنائية، خدمات متكاملة، وتجربة إقامة ترتقي إلى أعلى مستويات الجودة. إنه إنجاز يعكس صورة نابلس المشرقة ويعزز مكانتها وجهة للأعمال والسياحة والضيافة الراقية. فندق فيينا، أول خمس نجوم في نابلس وشمال الضفة الغربية، عنوان جديد للتميز وعنوان دائم للضيافة الراقية.
7: التوقيت الآن هو السادسة مساء.
2: بدك كوكتيل فواكه فريش؟ بدك عصائر طبيعية؟ بدك قهوة محمصة ومطحونة على الأصول؟ بدك حلو يضيف لنهارك طعم ما بينتسى؟ إذن وجهتك أكيدة شركة ومحلات عيد أبو شقدم من قلب نابلس ومن ذاكرة الأجيال. 99 عام من الثقة والجودة والطعم الأصيل. كوكتيل الفواكه الفريش، عصائر منعشة، مشروبات ساخنة بطعم غني، وقهوة بتبلش رحلتها من التحميص المتقن للطحن الطازج، وصولاً لفنجان بيحكي حكاية عمرها 99 سنة. زورونا في نابلس، رفيديا بجانب حلويات أبو سير، شركة ومحلات عيد أبو شقدم، طعم بتحبه الأجيال.
8: بابا؟
9: نعم يا عبود.
8: بس أنا شطور.
9: أنت أشطر واحد.
8: ليه يا عبي؟
9: بس هيك رح أخدك على أحلى محل ألعاب.
8: بدي من محل دكان حياة.
9: يلا على دكان حياة،
8: عنده ألعاب حلوة كتير.
10: دكان حياة نابلس، مجمع بلدية نابلس التجاري، الطابق الأرضي. لمزيد من المعلومات ولمتابعة العروض يرجى زيارة صفحتنا على الفيسبوك والإنستغرام دكان حياة.
11: الأرصاد في درجات الحرارة رح تكون، الأجواء حالة الطقس على راديو حياة.
12: حالة الطقس لليوم، تتوقع دائرة الأرصاد الجوية أن تتأثر البلاد لليوم الأحد بموجة حارة، لهيك الجو رح يكون شديد الحرارة في معظم المناطق، ورح يترقى ارتفاع آخر على درجات الحرارة لتكون أعلى من المعدل السنوي العام بحدود 6 درجات. أما لبكرة فبتتوقع دائرة الأرصاد الجوية أن يستمر الجو شديد الحرارة في معظم المناطق، ما في أي تغير يذكر على درجات الحرارة. درجة الحرارة المتوقعة لليوم بالقدس العاصمة 29 درجة مئوية بالنهار ل 18 درجة مئوية بالليل، أما في نابلس 30 درجة مئوية بالنهار ل 18 درجة مئوية بالليل. هاد كان كل شي معنا لليوم بحالة الطقس على راديو حياتي.

فن بذات السيرة، سل التاريخ والأيام، سل المسارح والأنغام. على 100.8 من راديو حياة ننتقل بكم مستمعينا الكرام إلى أجمل ما غردت به كوكب الشرق أم كلثوم، متابعة شيقة نتمناها لكم.

0: بابا.
1: نعم يا عبود.
0: بس أنا شطور.
1: أنت أشطر واحد.
0: ليه يا عبيه؟
1: بس هيك رح أخدك على أحلى محل ألعاب.
0: دي من محل دكان حياة.
1: يلا على دكان حياة.
0: عنده ألعاب حلوة كتير.
2: دكان حياة نابلس، مجمع بلدية نابلس التجاري الطابق الأرضي. لمزيد من المعلومات ولمتابعة العروض يرجى زيارة صفحتنا على الفيسبوك والإنستغرام دكان حياة.

الطاقة الإيجابية، الضحك الحلوة، بس على راديو حياة 100.8 هواها نابلسي.

0: بابا.
1: نعم يا عبود.
0: بس أنا شطور.
1: أنت أشطر واحد.
0: ليه يا عبي؟
1: بس هيك رح أخدك على أحلى محل ألعاب.
0: دي من محل دكان حياة.
1: يلا على دكان حياة.
0: عنده ألعاب حلوة كتير.
2: دكان حياة نابلس، مجمع بلدية نابلس التجاري الطابق الأرضي. لمزيد من المعلومات ولمتابعة العروض يرجى زيارة صفحتنا على الفيسبوك والإنستغرام دكان حياة.

0: Hayab.
1: Come on! You're now listening to Radio Hayab, 100.8 FM.

لما تخلي العيلة تملي تقرب ملي كده ملي في ملي القلب يدق أكيد مع عيلتي. أنا بقى مستكفي بيهم الدفي بيهم الدفي هما اللي حيلتي.

0: حبيبي لمعرفة آخر الأخبار الحالية.
1: الجرائد الأولى تم إحراقها من شباب الفلسطيني.
0: انضموا لآلاف المتابعين لمنصة راديو حياة على التليجرام.
2: هادي نابلس أخي، كبيرها أسد وصغيرها سنان، وسمعتك لولد الولد وريحت المشاط لآخر البلد، كنافتها زاكية وزيها من وجد، نفسها الشرير طويل الأمد، بتحبنا وبنحبها، لهفتها علينا زي لهفة الأم على الولد، أهلها وناسها بجننوا اللهم لا حسد.

حقا لا إله إلا الله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة من الجنة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته. رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا.

0: في صورة حلوة بتلاقيها بكل مكان، فيها جبل وحدائق صعب توصفها من جمالها. هاي الصورة لحدائق البهائيين على سفح جبل الكرمل في حيفا أو كيفا مثل ما كانوا يسموها الكنعانيين.
1: حي وادي النسناس من أحلى حي موجود بحيفا، بقلب الواد بتلاقي أشياء اللي ما بتلاقيهاش بكل حيفا، يعني إن كان الخضرة وإن كان الخبز وإن كان المناقيش وكان الحمص، كان الفلافل، كان الفول.
0: حيفا من أكبر وأهم مدن فلسطين التاريخية، مطلة على الساحل الشرقي للبحر المتوسط، وجزء كبير من مدينة حيفا وبعض قراها يقع على جبل الكرمل. وجبل الكرمل هو سلسلة جبال في شمال فلسطين المحتلة، وهو جبل ساحلي يطل على البحر الأبيض المتوسط وعلى ميناء مدينة حيفا وخليج عكا، ويعتبر النهاية الشمالية لجبال نابلس. تنقسم حيفا لثلاث مناطق: البلدة تحتها واللي بتضم المراكز التجارية وميناء حيفا اللي يعد منذ القدم أهم موانئ فلسطين التاريخية، والبلدة الوسطى بتضم الأحياء القديمة، والبلدة العليا بتضم الأحياء الجديدة ومركز الكرمل. في حيفا عدد من الأحياء العربية اللي بقيت صامدة وموجودة بعد ما تم احتلالها في النكبة سنة 1948، وهم حي وادي النسناس، حي عباس، حي الكبابير والحليصة، وادي الجمال، وادي الصليب. تشتهر حيفا بأشجار التوت، وبتنشط فيها الكثير من الصناعات وحركة التجارة من خلال شبكة الطرق والسكك الحديدية الخارجية، بالإضافة إلى ميناء حيفا اللي ساهم في تصدير كثير من منتجات فلسطين والأقطار العربية المجاورة. في حيفا تاني أكبر مصفاة للنفط، ولما تروح على حيفا ما تنسى تزور مسجد الاستقلال ودار الكرمل وحديقة البهائيين.

0: إنها الثامنة مساء.
1: أوف، مضيع بطاقة البنك.
2: ما تقلق، بلحظة على بنكي بتوقفها وبتكون بأمان. حملوا تطبيق بنكي بلحظة، لا تسهلوا حياتكم. بنك فلسطين، البنك الوطني الأول.
3: بابا؟
4: نعم يا عبود.
3: بس أنا شطور.
4: أنت أشطر واحد.
3: ليه يا عبي؟
4: بس هيك رح أخدك على أحلى محل ألعاب.
3: دي من محل دكان حياة.
4: يلا على دكان حياة،
3: عنده ألعاب حلوة كتير.
5: دكان حياة نابلس، مجمع بلدية نابلس التجاري الطابق الأرضي. لمزيد من المعلومات ولمتابعة العروض يرجى زيارة صفحتنا على الفيسبوك والإنستغرام دكان حياة.
6: كتير بيحكوا عن بطولاتهم بس قليل اللي فعلا قدها. واقي الشمس من سيبا ميد الألمانية مش بس بيحمي، بيثبت انه هو قد المسؤولية ومش زي اي واقي شمس. سيبا ميد الألماني بيوفر لك حماية مضاعفة من الشمس مع ترطيب رح يخلي بشرتك محمية ورطبة طول اليوم بدون ما يترك طبقة بيضاء على بشرتك، ومناسب لكل انواع البشرة وحتى الحساسة. حجمه 75 مل، اقتصادي وموفر كمان. مرخص من وزارة الصحة الفلسطينية ومتوفر بكل صيدليات الضفة الغربية. توجهي على أقرب صيدلية واطلبي سيبا ميد الألماني.

listener. You're now listening to Radio Hayat, 100.8 FM.

0: الو وينك؟
1: عالق بالازمه مش عارف اوصل لك
0: يا زلمه. بلحظه على بنكي بتحول لي.
2: عالق بالازمه ومش عارف توصل تدفع لي؟ بلحظه من بنكي بتحول لصديق. حملوا تطبيق بنكي بلحظه لا تسهلوا حياتكم. بنك فلسطين، البنك الوطني الاول.
3: بابا؟
4: نعم يا عبود.
3: بس انا شطور.
4: انت اشطر واحد.
3: ليه لعبه؟
4: بس هيك رح اخدك على احلى محل العاب.
3: بدي من محل دكان حياه.
4: يلا على دكان حياه،
3: عنده العاب حلوه كتير.
5: دكان حياه نابلس، مجمع بلديه نابلس التجاري، الطابق الارضي. لمزيد من المعلومات ولمتابعه العروض يرجى زياره صفحتنا على الفيسبوك والانستغرام دكان حياه.
6: يلا ماما، مع دبدوب جوميز رح أكون أنشط وحدة بالصف.
7: رجعنا للمدارس ورجعت حاجتنا نهتم بصحة أولادنا أكثر. فيتامينات دبدوب جوميز بطعم العنب والفراولة اللذيذ، بغطي 100% من احتياجات الطفل اليومية من الفيتامينات والمعادن، ليساعده يركز بالدروس، بقوي مناعته وبعطيه طاقة لنمو صحي وعظام أقوى. كل علبة فيها 60 حبة، مناسبة من عمر 3 سنوات وما فوق، حلال 100% وخالي من جيلاتين الخنزير، مرخص من وزارة الصحة الفلسطينية، متوفر الآن بجميع الصيدليات في الضفة الغربية.
6: دبدوب جوميز، صحة طاقة ونجاح بالمدرسة.

0: لمعرفة آخر الأخبار الحالية.
1: الجرات الأولى تم إحراقها بهذه الشباب الفلسطيني.
0: انضموا لآلاف المتابعين لمنصة راديو حياة على التليجرام.

0: قابلتك قبل ما قابل حد. يا ريت مشوار عمرنا يتمد.
1: يا ريتني عرفتك من زمان من زمان من زمان.
0: ما كانش أمل في حياتي تهد، ما كانش الدمع جرح لي الخد.

0: نابلس مدينة قديمة عريقة جميلة. قالوا عنها دمشق الصغرى، وقالوا عنها عتبة الشام، وقالوا جبل النار. تراكت المتاشرة نابلس ثلاث أدياناتها، عاشوا بسبات ونبات، خلفوا صبيانها وخلفوا بناتها، نزقاقها من حاراتها خرجوا خيرة رجالاتها، وحدتهم الياسمينة، وحدتهم كنافاتها، وحدهم القريون والصابون وشرب الأرجيل على البلقون، والمحبة تدوم يوم بعد يوم. عشتي يا نابلس.
1: بسموها عش العلماء، ملكة فلسطين ودمشق الصغرى، نظراً لتشابهها مع مدينة دمشق السورية بمعالمها وعاداتها وتقاليدها.
2: تاريخياً يعني نابلس تعد ثالث أقدم مدينة في العالم بعد أريحة ودمشق. هي تجمع بين سكانها الديانات الثلاث، السامريين وأيضاً إخوتنا الطائفة المسيحية والمسلمين، وهذا يعني ظاهرة مميزة لم يحدث ولن تحدث في العالم إلا في نابلس، وجود مثل هذا الطوائف بمثل هذه العلاقة. يعني هي لما سميت عاصمة اقتصادية سميت لأسباب، يعني قد يكون وجود رأس المال فيها، قد يكون تجار مشهورين فيها، لكن أيضا الموقع الجغرافي.
1: نابلس إحدى أكبر المدن الفلسطينية سكانا وأهمها موقعا، وبقولولها كمان شكيم نسبة للكنعانيين اللي أسسوها وأسموها بهذا الاسم، وتعني المكان المرتفع.
3: من حوش العطعوط اللي انتوا فيه الان لفت انتباهك الفن المعماري اللي فيه؟
4: طبعا. ايش هذا؟ بس
3: حوش العطعوط مش بس له حيثيات جماليه بالفن المعماري، طبعا هو من العصر العثماني مبني، انما الرمزيه الفلسطينيه فيه، واحنا بنحبه زياده عن اللزوم لانه له اثر عظيم في الثوره الفلسطينيه المعاصره. في مدخل الحوش هناك تحت كان هناك شخص يتولى استقبال رسائل الثوره من الخارج وتوجيهها إلى الداخل، فمن هنا كان معظم حركات التحرر الوطني المعاصر اللي احنا بنعرفها أو عاصرها الجيل اللي قبلنا يتحركوا انطلاقا من هذا المكان.
1: إذا كانت فلسطين قلب العالم العربي، فنابلس هي قلب فلسطين لربطها شمالها بجنوبها وشرقها بغربها.
5: احنا موجودين هذا في نص القصر، في ساحة القصر اللي بيكون في جانبها ديوان العائلة، ومباشرة فوقي بيكون منزل لاستضافة الزوار من العائلة وخارج العائلة، استضافتهم حسب عادات العرب ثلاث أيام، وبعدها بغادوا لوجهتها. طبعا هاي الدار خرج منها الأستاذ والعالم القدري طوقان، وخرج منه الشاعر الكبير إبراهيم طوقان وأخته فدوى طوقان. الشاعر إبراهيم طبعا كان يدرس في جامعة الأمريكية في بيروت، وكان يراسل أخته فدوى عبر رسائل. احنا لليوم كعائلة محتفظين في هاي الرسائل، كان يعلمها قواعد النحو وكتابة الشعر، وعن طريقه تعلمت في هذا المنزل اللي طلع منه كمان نحب نأكد عليها دائما اللي هو النشيد الوطني لمعظم البلاد العربية. نشيد موطني.

0: نابلس موجودة في أجمل بقعة جغرافية في وسط فلسطين، تمتد فوق جبلين، جبل عيبال شمالاً وجرزيم جنوباً. ولخصوصية موقعها الجغرافي بين جبلين، بتواجد فيها العشرات من عيون وينابيع المي، مثل عين الأريون، عين الساطور، عين الصبيان وعين الخضر.
1: برج الساعة بني احتفالاً باليوبيل الفضي للسلطان عبد الحميد الثاني قبل حوالي 120 عام.
0: في نابلس ثلاث ديانات، المسلم والمسيحي والسامري، بيعيشوا مع بعض بكل حب وسلام. ووفقاً لكتير مؤرخين بيقولوا إنه نابلس إلها 18 بوابة، لكن مع التوسع العمراني اللي شهدته المدينة أزيلت معظمها، ومنها بوابة الشيخ مسلم، بوابة سوق الحدادين، وبوابة الوكالة. وفيها الكثير من المعالم التاريخية اللي بتعود لفترات تاريخية مختلفة. ففي المدينة 13 أثر روماني، منهم المدرج الروماني، إضافة إلى معالم الحضارة الإسلامية اللي منشوفها في المساجد والمقامات والقصور.

إذا إجيت على نابلس ما بصير تروح إلا لتدوق من كنافتها النابلسية اللي أشهر من النار على العلم واللي معمولة كمان بالجبن النابلسية، وكمان بتشتهر بحلاوة القرع أو اللي بيقولولها حلاوة زلابيا. تعرف نابلس إنها العاصمة الاقتصادية ومعروفة بتجارها، عدا عن إنها مشهورة بصناعة الصابون النابلسية، واللي بيميز الصابون النابلسي هو إنه مصنوع من زيت الزيتون الفلسطيني البكر اللي هو العصرة الأولى واللي منستخدمه للأكل. لما تزور نابلس ما تنسى تميل على باب الساحة وحارة الياسمينة وخان التجار.

0: بعد انقطاع طويل رجع وبقوة. شاي الامبرس الألماني محبوب الأمهات بتركيبته الطبيعية من الشومر واليانسون والبابونج هو الاختيار الأول، لأنه بيريح المعدة بسرعة، بيخفف المغص والانتفاخ والغازات. قدرته الطبيعية على تهدئة تقلصات الجهاز الهضمي بتخليه آمن ومناسب للأطفال من أول أسبوع بإشراف الطبيب. مش بس هيك، بيساعد الأمهات المرضعات على إدرار الحليب بشكل طبيعي، وكمان بيريح الكبار من آلام القولون العصبي. متوفر الآن في جميع الصيدليات ومحلات الكوزمتكس الكبرى، مرخص من وزارة الصحة الفلسطينية مع الوكيل الحصري في فلسطين شركة ميديبال للأدوية. شاي الامبرس الألماني، جودة عالية، خبرة ألمانية، وراحة لكل العيلة.
1: ألو، مرحبا. ألو، خلص الرصيد.
2: تيك لكش، بلحظة من بنكي بتشحنه والخدمة بترجع. حملوا تطبيق بنكي بلحظة لا تسهلوا حياتكم. بنك فلسطين، البنك الوطني الأول.
3: التاسعة مساء الآن.
4: بابا؟
5: نعم يا عبود.
4: بس أنا شطور.
5: أنت أشطر واحد.
4: اشتري لي لعبة.
5: بس هيك؟ رح أخذك على أحلى محل ألعاب.
4: من محل دكان حياة.
5: يلا على دكان حياة.
4: عنده ألعاب حلوة كتير.
3: دكان حياة نابلس، مجمع بلدية نابلس التجاري الطابق الأرضي. لمزيد من المعلومات ولمتابعة العروض يرجى زيارة صفحتنا على الفيسبوك والإنستغرام دكان حياة.

0: عرف تعيش خدت خلاص على
1: حياة اف ام اغنية موسيقى رقصة حياة اف ام 100.8

إنه على راديو حياة 100.8. تعرف إنه في كرة بفلسطين كانت مليانة حياة وفرح، وهلأ صارت بس ذكرى منسية. من بين هالكرة شوشحلة، يمكن أول مرة بتسمع فيها بس إلها حكاية ما لازم ننساها. شوشحلة قصة قرية فلسطينية ما بتشبه غيرها، بتقع بمنطقة ببيت لحم جنوب الضفة الغربية، وكانت قبل النكبة قرية نابضة بالحياة ببيوتها الحجرية القديمة وأراضيها الزراعية الواسعة، خاصة أشجار الزيتون اللي عمرها أجيال. لكن القصة ما انتهت هون، لأنه شوشحلة اليوم مش قرية عادية، فيها عائلة واحدة بس. رغم أنه أغلب بيوتها اندثرت وتحولت لأطلال، لسه فيها عائلة رافضين يتركوا أرضهم، عايشين بين الحجارة اللي بتحكي حكاية وطن. كل السكان الأصليين ممنوعين من الرجوع لمنازلهم بسبب سياسات التهجير والاحتلال، وأرضهم صارت شبه مهجورة، إلا هالعائلة اللي مصممة تضل تحرس ذكريات القرية وصمودها. شوشحلة اليوم مش مجرد قرية مهجورة، بل هي رمز للصمود والتحدي، قصة كرامة شعب ما بيقبل ينمح من الذاكرة، وحكاية وطن لا تزال تنبض في قلوب القلائل. بين أطلال البيوت وأشجار الزيتون ما زالت الحياة بتصر على البقاء، وصوت شوشحلة بتردد إنه الأرض لا تنسى والحق سيعود مهما طال الزمان. تعرف إنه على راديو حياة 100.8.

0: مستمعينا الكرام، نرفع على مسامعكم الآن أذان العشاء حسب التوقيت المحلي لمدينة نابلس وضواحيها.
1: الله أكبر الله أكبر الله أكبر

أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن

0: حقا لا إله إلا الله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة من الجنة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته. رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا.
1: يا الله، بكرة مسافر ولازم أحول عملات، مش ملحق.
2: بسيطة، على بنكي بلحظة بتحول بأي عملة بأفضل الأسعار. حملوا تطبيق بنكي بلحظة، لا تسهلوا حياتكم. بنك فلسطين، البنك الوطني الأول.
3: بابا؟
4: نعم يا عبود.
3: بس أنا شطور.
4: أنت أشطر واحد.
3: ليه يا عبي؟
4: بس هيك رح أخدك على أحلى محل ألعاب.
3: دي من محل دكان حياة.
4: يلا على دكان حياة،
3: عنده ألعاب حلوة كتير.
5: دكان حياة نابلس، مجمع بلدية نابلس التجاري الطابق الأرضي. لمزيد من المعلومات ولمتابعة العروض يرجى زيارة صفحتنا على الفيسبوك والإنستغرام دكان حياة.
6: شوفي هالقد حليان جسمك، لونه صاير موحد وبجنن.
7: عم بستخدم الفيد ميلك من بالمرز.
6: عن جد؟ وشو بيعمل هالمنتج؟
7: الفيد ميلك هو منتج طبي الأفضل والأول لعلاج تصبغات الجسم وتفتيح المناطق المسمرة خاصة الركب والبكيني والأكواع وتحت الإبط، وأيضاً بقع الحبوب اللي على الظهر، وبتشوفي نتائجه من بعد الأسبوع الثاني، وغير إنه بيسرع من معدل التقشير للبشرة والتخلص من خلايا الجلد الميتة.
6: كيف بقدر أحصل عليه؟
7: منتج أمريكي مرخص من وزارة الصحة الفلسطينية، متوفر لدى الصيدليات ومحلات الكوزماتيكس الكبرى، يمنع المرأة الحامل من استخدامه.

العشق ده حكايتي. هصدق عيونك لو تخلي القمر يحلو.

0: عم تسمع اللي ما بتشبه حدا. حياة اف ام.
1: بابا.
2: نعم يا عبود.
1: بس انا شطور.
2: انت اشطر واحد.
1: ليه يا عبي؟
2: بس هيك رح اخدك على احلى محل العاب.
1: بدي من محل دكان حياة.
2: يلا على دكان حياة.
1: عنده العاب حلوة كتير.
3: دكان حياة نابلس، مجمع بلدية نابلس التجاري الطابق الأرضي. لمزيد من المعلومات ولمتابعة العروض يرجى زيارة صفحتنا على الفيسبوك والإنستغرام دكان حياة.
4: أوف، مضيع بطاقة البنك.
5: ما تقلق، بلحظة على بنكي بتوقفها وبتكون بأمان. حملوا تطبيق بنكي بلحظة، لا تسهلوا حياتكم. بنك فلسطين، البنك الوطني الأول.
6: العاشرة مساءً.

نبلغ عن فن بذات السيرة، سل التاريخ والأيام، سل المسارح والأنغام. على 100.8 من راديو حياة ننتقل بكم مستمعينا الكرام إلى أجمل ما غردت به كوكب الشرق أم كلثوم، متابعة شيقة نتمناها لكم.

0: تخيل جاي بعد كده الورد
1: كأن رموك تعرف
0: عارف شو انك نسيتيني ورحتي معه
1: نسيتك؟ انت بتعرف انه مستحيل كون نسيتك
0: لكنه ليه؟

0: بابا.
1: نعم يا عبود.
0: بس أنا شطور.
1: أنت أشطر واحد.
0: ليه يا عبيد؟
1: بس هيك رح أخدك على أحلى محل ألعاب.
0: دي من محل دكان حياة.
1: يلا على دكان حياة.
0: عنده ألعاب حلوة كتير.
2: دكان حياة نابلس، مجمع بلدية نابلس التجاري الطابق الأرضي. لمزيد من المعلومات ولمتابعة العروض يرجى زيارة صفحتنا على الفيسبوك والإنستغرام دكان حياة.
3: ألو مرحبا. ألو خلص الرصيد.
4: تكلكش بلحظة من بنكي بتشحنه والخدمة بترجع. حملوا تطبيق بنكي بلحظة لتسهلوا حياتكم. بنك فلسطين، البنك الوطني الأول.

لمعرفة آخر الأخبار الحالية. انضموا لآلاف المتابعين لمنصة راديو حياة على تيليجرام.

قلبك يوم في حقي كل جرح وكل دمعة بكاها قلبي كل غلطة غلطها قلبك يوم في حقي

راديو حياة هواها نابلسي. راديو حياة هواها نابلسي.

0: في نابلس يحلو السمر
1: في نابلس
0: مع راديو حياة.
1: حياة أحلى راديو.

طرب. أقوى الأغاني. أهم المطربين. سلطنة على مزاج مزاجك. في ساعة مع فنان. يومياً الساعة 11 ليلاً على راديو حياتي.

0: لعشاق الليل والسهر.
1: لعشاق الليل والسهر.
2: وحشني كلامه وأنا قدامه.
0: في نابلس يحلو السمر.
1: في نابلس
0: مع راديو حياة.
1: أحلى راديو. أنتم بالاستماع. أنتم بالاستماع إلى راديو حياة 100.8 هواها نابلسي.

مات من احرام عينيك تهالك واستسلم لرياح الياس رايات.

أعشقك، أنا كلي لك، أنا عمري لك، يا من ملك روحي بهواه، الأمر لك طول الحياة، الماضي لك وبكرة لك وبعد لك، أنا في سهادي وفي منامي بندهك وبسألك بتحبني ولا الهوى عمره مزارك، بتحبني ولا انكتب على القلب نارك، قول قول يا حبيبي قول يا ملك. مع أحدث ما كتب ولحن الموسيقار بليغ حمدي لنجمة هذا الحفل ميادة الحناوي.

0: كلمة تحكي قصة عاشق
1: في قهوة عالمفرح
0: بألوان مختلفة،
1: كلمات ليست كالكلمات.
0: دمعة
2: نفسي بحضنك ارتاح،
0: طرقات قلب
2: لديك فاحترقت ظلما جناحات،
0: وخوف من الفراق.
3: حاطيك عيوني وجرب،
0: يبعثر كلمات الرواية.
4: كنت بشتغلك وانا وانتهينا،
0: لتجتمع في راديو حياة هواها نابلسي. راديو حياة هواها نابلسي.
5: حتى ما يسعدوا سلوك والبعد.